بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في سفر النشيد وإصحاح 5. أفكركم في إصحاح 5 حصل حالة من الفتور والانشغال عن ربنا والنوم والكسل والحجج والأعذار. قد خلعت ثوبي كيف ألبسه، غسلت رجلي كيف أوسخهما. وفضل العريس يقرع وبعدين مشي، وطلعت تدور عليه، وساعتها الحرس الطائف في المدينة مسكوها بهدلوها. فبدأت تتضرع لربنا إني مريضة حبا، رجعني تاني يا رب أحس بيك. وقلنا دي شبه الحالة اللي بنسميها الفتور، أن الواحد يبقى مشتاق يرجع لمشاعره الأولانية وحرارته الأولانية وإحساسه بقرب ربنا وحضور ربنا. وساعتها لجأت لبنات أورشليم. بنات أورشليم دايما زي العذارى الحكيمات، النفوس اللي مشغولة طول الوقت بربنا. فبدأت تسألهم، أنتوا عارفين السك، قولوا له أني مريضة حبا. فقالوا لها، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ احنا عارفين جماله وعارفين يعني ايه واحد يتحرم منه، يعني ايه واحد يفقد الاحساس بوجود ربنا، قد ايه الحاله دي مر. وبعدين بصلواتهم واجتهادها ربنا يرجع تاني.

ويتحنن على النفس اللي عاوزاه. فرجعت لحضنه تاني زي الطفلة في حضن أبوها، فبدأت توصف جمال العريس أو جمال المسيح له المجد. ندخل في الوصف مرة أخرى احنا كنا ابتدينا فيه. حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة. هرجع تاني معاكم المعنى، ليه المسيح يتوصف أنه أبيض فأحمر؟ البياض دايما رمز في الكتاب للنقاوة أو الكمال، والكمال والنقاوة شيء مريح مبهج زي اللون الأبيض، لون مريح. وفي سفر الرؤيا أول إصحاح يوحنا الرائي شاف المسيح على عرشه لابس أبيض، والخط الأحمر في الموضوع أبيض وأحمر، لأنه اللون الأحمر بيعمل تأثير غريب شوية، يقول بيضوا ثيابهم في دم الخروف، يعني امتزاج الأبيض بالأحمر، وده جزء واضح من طقس الكنيسة، بيفكرنا كأنه أحلى حاجتين في ربنا، النقاوة والكمال والقداسة، كل حاجة حلوة، والفداء والخلاص والدم في الأحمر. فربنا مش بس خالقنا ومقدسنا، إنما هو كمان فادينا ومخلصنا. فبتقول حبيبي أبيض وأحمر. في واحد يتأمل في ربنا يقول كفاية ربنا هو اللي خلقني، هو اللي عملني، هو اللي عاوز يصلحني، هو اللي بيشيل أي حاجة سودة فيا عشان يرجعني أبيض تاني. وفي واحد تاني بيبقى مشغول بحتة الأحمر، دم المسيح الغالي قد اشتريتم بثمن، فيبقى اللون الأحمر ده بالنسبة له لون مفرح. تلاحظوا ستاير الهيكل تبقى أحمر، والبدرشيل بتاع الشماس أحمر، واللون الأحمر شغلنا، لأن أغلى حاجة نفتكرها دايما هي دم ربنا يسوع له المجد. فاللون الأحمر يحسسنا قد إيه إن ربنا بيحبنا. معلم بين ربوة، يعني مش ممكن أتشد لحد زيه، مفيش حد يزغل العيني زيه، معلم بين ربوة. النفس شبهوها القديسين بالبنت المراهقة اللي لسه طالعة في الدنيا، فتتشد للشبان وتبقى إيه، يعني أي حد كده يزغل العينيه. إنما النفس العاقلة، النفس اللي داقت حلاوة العريس، مفيش حد أبدا يملى عينيها، هي عاوزة المسيح وحده. قديس مكاريوس كان له تشبيه جميل على صلاة يسوع وعشق اسم يسوع له المجد، يقول إن اسم ربنا يسوع ده زي الأخ الأخت، فتنزل أخت السوق يبقوا الشبان كلهم عاوزين كده يعكسوها، وهي عينيها عاوزة تزوغ لكن أخوها ماسك إيديها، لا تقدر هي تبص ولا حد يقدر يبص، لأن أخوها شبهها بصلاة يسوع. طول ما النفس بتنادي على اسم ربنا يسوع، مشغولة بربنا يسوع، ما فيش حد يملى عينيها، لا فلوس تفرق معاها، ولا مراكز، ولا غنى أرضي، ولا شهوات، ولا مديح الناس، ولا كرامة، كل ده ملوش طعم. رأسه ذهب إبريز، كلام كله عن العريس. تلاحظوا أن العروس لما رجعت بعد فترة فتور غيبة طويلة بتوبة حارة، الإنسان التائب يزداد حبا لربنا. يعني بعض الآباء قالوا أحيانا ربنا يسمح بفترات فتور عشان الواحد يدخل لعمق أكتر بعد كده، زي الآية اللي بتقول إيه، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك. يمكن المراحم العظيمة دي ما كنتش تدوقها غير بعد اللحيظة اللي فيها الترك. فالواحد لما بيرجع تائب لربنا بيحس بربنا أكتر، بيحب ربنا أكتر، بيشوفه أطيب حتى من الأول وأحلى من الأول، مع أنه هو من الأول شايفه حلو. رأسه ذهب إبريز، رأس المسيح له المجد معناه الفكر. فكر ربنا دايما ذهب. ذهب يعني إيه؟ الذهب إشارة للغنى. يعني ربنا عاوز يغني ولاده، ربنا عاوز يخلينا كلنا أغنياء، بس بطريقته هو، بمعاييره هو. إحنا للأسف على قد تفكيرنا الضعيف، الواحد فاكر الغنى فلوس، وبعدين شايف الناس بتسيب الفلوس وتمشي، شايف الغنى مركز وأسماء، وكله عارف إنه الأسماء بتمشي،
ربنا شايف الغنى بطريقة

تاني، ما بيمشيش، عنده غنى من نوع آخر، غنى الأعمال الحسنة، غنى التوبة، غنى الحب، غنى كلمة ربنا. فرأسه ذهب إبريز، يعني أنقى أنواع الذهب. ربنا عاوز يغني ولاده، فكر المسيح له المجد عاوز يغنيك. ربنا بيفكر فيك كابن، عاوزك أغنى واحد في الدنيا، بس أنت للأسف بتفكر بطريقة الدنيا، فبتقول له اديني فلوس، حل مشاكلي، وفقني في جوازي وفي عيالي. في حاجة أغلى من كده، في غنى ومجد مستنيك أكتر من كده. رأسه ذهب إبريز، يعني أدخل دماغ ربنا وشوف محضر لك إيه. لما بولس يقول أما نحن فلنا فكر المسيح، ده واحد بقى من كتر حبه في ربنا زي يعني أتجاسر وأقول دخل فكر المسيح وبقى يعوم جوه كده ويسبح. إيه ده رب؟ ده أنت بتتمنى لنا حاجات كتير قوي. أنت عاوزنا نشاركك الأبدية، عاوزنا نبقى أعلم للملائكة، عاوزنا كواكب في ملكوتك، والواحد فينا عمال يجري على حاجات فاضية في الدنيا. رأسه ذهب إبريز، كم واحد فينا بيدخل في فكر المسيح؟ كم واحد فينا مشغول بما يفكر في ربنا؟ يعني تخيلوا معايا طفل صغير عمال يزن على لعبة، واللعبة كلها يعني 5 جنيه ولا حاجة، وأبوه غني وعمال يفكر في مستقبله ويتخيله وزير ولا ملك، وبيحضر له مستقبل ضخم جدا، والطفل ده زعلان من أبوه عشان ما جابلوش اللعبة اللي ب5 جنيه، وبيزن. وأبوه بيقول له أه لو تعرف أنا بفكر لك في إيه، هتيجي اللعبة بس هي لعبة، ما تستاهلش الزن، ما تستاهلش المضايقة، مستعجل عليها ليه؟ أنا بفكر لك في حاجات كبيرة قوي. عشان كده يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص، يقول كمان كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرق. رأسه ذهب إبريز. لما الواحد بيصلي الروح القدس بيكشف لينا ما يدور في رأس المسيح. يقول كده في رسالته لكورنثوس معلمنا بولس، يقول نحن أخذنا الروح الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، لأنه لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه، كذلك أمور الله لا يعرفها إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل أخذنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. يعني الروح القدس هو اللي عارف طبعا ما في فكر المسيح، ده روح المسيح. فلما الإنسان يصلي يمتلئ بالروح، فالروح القدس يشرح له ربنا عاوز منه إيه، يكشف له مستقبله إيه، يقول له خطة ربنا من حياته إيه، يقول له سيبك بقى من الدنيا دي، تعال فرجك ربنا بيخطط لك إيه وعاوزك تعمل معاه إيه وتشتغل معاه في ملكوت السماوات. رأسه ذهب إبريز، مفيش ولا فكرة غلط، مفيش أي حاجة من بتاعة الدنيا. قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، القصص اللي هي خصل الشعر. الرأس في تأملات الكتاب عادة إشارة للمسيح. طب إيه الشعر اللي لازق في الرأس؟ يبقى ده أعضاء الكنيسة، يعني إحنا كلنا زي إيه، زي الخصل في رأس المسيح، ملزوقين فيه، مسكين فيه. عشان كده يقول شعرة لا تسقط إلا بإذني، حبش حاجة تقع منه. قصص مسترسلة حالكة كالغراب، حالكة كالغراب ليه؟ أصل ربنا يسوع شباب على طول ما يعجزش، فحالكة كالغراب يعني لونها أسود حالك، ده رمز للشباب، الشعر الأبيض رمز برضو للشيخوخ، إنما ربنا يسوع له المجد شباب على طول. يقصد اللي بيمشي مع ربنا يفضل فيه روح الشباب على طول. في إشعياء 40 يقول إيه؟ منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشون ولا يعيون، يجرون ولا يتعبون. تعبوش ليه؟ ما بيعجزوش ليه؟ يقول أصله يجدد كالنسر شبابك، ما بتعجزش مع ربنا، ما فيش عجز. ده الواحد كل ما يكبر في السن يصغر
في السن الروحي بمعنى ايه؟ يمتلئ حيوية اكتر. يعني مثلا موسى وهو 120 سنة احلى من موسى وهو 80 سنة، اكثر شبابا من ناحية الروحية. بولس الرسول في اخر ايامه احلى من بداياته، لانه اعمق واكثر خبرات روحية. فالشباب الروحي هنا مقصود بها الحيوية والانطلاق والقدرة. عشان كده بولس الرسول يقول إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. يعني من بره الواحد يعجز، من جوه الواحد يرجع شباب أكتر. واللي يحب ربنا قوي يحس بالحتة دي، إنه مع السن يزداد حبا وعشقا لله، بحيث العجز ما عطلش علاقته بربنا، بالعكس يبقى في عز أيامه في آخر حياته هو بيحب ربنا. ليه؟ لأن القصص حالكة كالغراب، يعني احتفظ بالشباب في العلاقة مع الله. كل الناس تخاف من العجز ومن الشيخوخ، إنما مع ربنا ما فيش حاجة زي كده. مع ربنا الحكاية شباب على طول. يعني إيه؟ المشاعر الحلوة السخنة تفضل موجودة، الانتماء والعلاقة بربنا العميقة تفضل مستمرة وأعمق من الأول. عيناه كالحمام على مجاري المياه. المرة دي الصورة معكوسة، يعني كان قبل كده متعودين العريس يوصف العروس، مع أن العروسة مش يعني تطلع بتلخبط كل شوي النفس البشرية، لكن ربنا يفضل يحايل يقول نفسي تبقى عينك حلوة وتبقى بسيطة كده، ونفسي قلبك يبقى أبيض، ونفسي. دلوقتي بقى العروس اللي هي النفس، من كتر علاقتها بربنا والسقوط والقيام المتكرر، بقت عارفة جمال عرسها. يعني الخادم لما يقدم في العلاقة مع ربنا ويشوف ربنا سامحه قد إيه وسطر عليه قد إيه ومشي معه طول حياته قد إيه، علاقته بربنا تبقى أقوى من الأول. ويبتدي لما يتكلم عن ربنا يتكلم عن خبرة، يتكلم عن عمق، يتكلم عن شخص عارف ومعشر. فهنا يقول إيه؟ عيناه كالحمام على مجاري المياه، دي عينين المسيح. يعني إن كان ربنا يسوع وصانا وقال خلي عينيكوا بسيطة، سراج الجسد هو العين، إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. بالأولى هو عينيه بسيطة جدا. يعني إيه عينيه بسيطة؟ يعني عيناه كالحمام، كلها حب، كلها وداعة، كلها بساطة. الناس كلها تشوف غلط في شخص وهو يشوف في حاجة حلو. شفتها ازاي دي يا رب؟ شفت فيها حاجة عدلة ازاي؟ شفت في شاول الطرسوسي ايه كويس؟ عيناه كالحمام. شفت ايه في السامرية عدل عشان تضيع وقتك معاها وتطلع منها خادمة؟ فيها ايه عدل؟ ده يعني احسن واحد فينا بس هيمسك لسانه عشان ما يغلطش فيها. انما ايه اللي انت شفته؟ عيناه كالحمام. شفت في ايه؟ في موسى اللي قتل القتيل في يوم من الايام عشان يبقى نبي. شفت ايه في داود اللي بعد ما زنى وتآمر وقتل لسه محتفظ بيه كنبي؟ يعني ايه يا رب؟ ازاي بتقدر تشوف الناس حلوة بعد كل اللي بيعملوه؟ علمنا يا رب، علمنا نبص على الناس كده. ده احنا لما الواحد يغلط فينا ما بننسهلوش طول العمر، احنا بنغلط فيه كل يوم وتفضل عينيك حلوة وشايفنا احلى ما يمكن، ونقصر ونوعد ونخلف ونعيش بطلين وعيناك الحمام كأنك لا ترى أي شيء وحش من حبك في أولادك. أنت طيب أوي يا رب. لص يمين، لص بيموت بسبب تهم ومصايب عملها والناس كلها يعني بتشتمه ويستحق الموت، وبعدين أنت تبص له كده بعينين زي الحمام وتقول له اليوم تكون معي في الفردوس. ده لو كان اعترف 100 مرة يمكن ما كناش اعتبرناه خادم. إنما ربنا عينيه زي الحمام، براءة ونقاء وبساطة، يا ريت نتعلمها منه. عيناه كالحمام على مجاري المياه. دايما المية إشارة لعمل الروح القدس. إحنا عشان عينينا تبقى زي عينين ربنا نبص بعينيه ونفكر بفكره ونحس بقلبه، كل ده يطلع من ايه؟ من مجاري المياه. كل ما الواحد يشرب من الماء الحي الروح القدس، تبص تلاقي عينيه بقت زي عينين ربنا، بيبص بحب لكل الناس وما بيشوفش غلط حد، بيفكر زي ما ربنا بيفكر،
بيحس زي ما ربنا بيحس ايه اللي حصل. المجاري المية الحلوة بتاعت ربنا دي غيرته، خليته شبه ربنا، يحس وبيشوف وبيفكر زي ربنا. فبيقول عيناه كالحمام على مجاري المياه، دايما يربط الفضيلة بمجرى المية. مجرى المية هي اللي بتطلع الفضائل، المية الحلوة دي الماء الحي. يقول مغسولتان باللبن، شوفوا بقى لما تبقى خلطة الصلاة بالكتاب المقدس، المية هي مثلا الصلاة، مجاري المياه، واللبن هو كلمة ربنا. فإيه العين اللي تطلع مغسولة بدموع الصلاة ومغسولة بلبن الإنجيل؟ تطلع عينين فل. يعني هو بيحط لنا الشكل الأمثل اللي نفسنا نوصل له. تصور واحد يقضي ساعات صلاة وساعات قراية في الإنجيل، عينيها تبقى إيه؟ كالحمام، مغسولة في المية الحلوة وفي اللبن الحلو، كلمة ربنا شوية والصلاة شوية، خلت العين بسيطة. العين البسيطة أو عينين الحمام دي عملة نادرة أوي. عشان تلاقي واحد لا يرى في الناس إلا أجمل ما فيهم، ده طبعا الناس كلها تحبه أوي وتجري وراه، لأنه هيريح كل الناس، هيسطر على كل الناس، هيعرف يحب كل الناس. التي أمسكت في ذات الفعل، متعودة تتشتم وتتهان، الناس تشوف فيها أسوأ ما يمكن، إنما لقت من له عينان كالحمام يشفق عليها ويدافع عنها ويسطر عليها، يقول لها أما دانك أحد؟ لا يا سيد، ولا أنا أدينك. طب إزاي؟ أنت ما تدنيش ليه؟ هم خطاء، أنت مش خاطي، وأنت عارف إن أنا وحش. قال لا لا، أنا أدينك، ما بعرفش أدين، ما بحبش أدين، ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. الدينونة دي أنا عمال أأجل فيها. عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن، كلمة جميلة قوي. كم واحد فينا بيغسل عينيه بلبن الإنجيل؟ احنا قلنا كتير انه اللبن إشارة لكلمة ربنا. تغسل عينيك يعني الصبح كده زي ما بتغسل وشك، تقول لا في غسيل نوع تاني، نقعد مع الإنجيل، اخد لي اصحاحين ثلاثة أغسل عيني قبل ما أطلع للناس، وأقعد أمقق في أخطائهم وأشوف الدنيا بالشر اللي فيها. أنا عاوز عينين زي الحمام، أنا مش عاوز العينين التعبانة دي. فيغسل عيني بلبن الكلمة، يقول سقيتكم لبنا لا طعاما، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنموا به. جالستان في وقبيهما، يعني أنت عارفين الحمام كده يقعد في الكوخ بتاعه ويبقى حمام مؤدب. في عين تبقى ايه قاعده في حالها، جالستين في وقبيهما، يعني ايه العين البسيطه هاديه، تقعدش تبص يمين وشمال، لا العين البسيطه في حالها هاديه جالسه في وداعه. في واحد تبص في عينيه تحس بارتياح، وفي واحد تبص في عينيه تقلق، عينيه مش راسيه كده، عماله تودي وتجيب وتروح عينيه فيها طمع، عينيه فيها شهوة، عينيه فيها شك، عينيه فيها غضب، عينيه مش راسيين، مش قاعدين في حالهم. وفي عين تحس إنه لا دي عين هادية. طبعا ده كله بيجي العلاقة مع ربنا، إن كان دي صفات المسيح له المجد يطبعها على أولاده، يعني الجمال بتاع ربنا هو عاوز يديه لأولاده. المسيح له المجد أبرع جمالا من بني البشر، لكن جاي يدينا الجمال ده كله بروح. فجالستين في وقبيهما، يعني تبص تلاقي أن العالم يقول لك انظر حولك، لا انظر حولك ليه؟ وفي إيه حولك عدل؟ لا بص، بولس الرسول يقول غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى. يعني مش لازم تقعد تبص على اللي حواليك، يمكن ما تبص على العربيات تقعد تقع في شهوات واللبس والألمازات اقفل عينك شوية، ريح عينيك شوية، ريح عينيك شوية وانظر إلى ما لا يرى. أنت مصدق إن في عالم لا يرى؟ طب ما تحاول تبص عليه، لأن هو ده سر الإيمان. في عالم من الملائكة، من السماويات، من القديسين، من يد الله اللي بتعمل عجائب في الخفاء، من حضور الله السري، عالم لا يرى. يا ترى أنت بتبص على الحاجات دي ولا عينيك متاخدة في الدنيا؟
جالستين في وقبيهما.

عين ركزة، عين هادية، عين وديعة، عين طلباتها محدودة. النهاردة مثلا تبص تلاقوا لما عريس يتقدم لعروسة أكتر حاجة بتبوظ الخطوبات والجوازات الطلبات، عينيهم ما بتشبعش. زي ما قال الحكيم في وقت تاني في سفر الجامعة، قال العين لا تشبع من النظر. عاوزين عاوزين عاوزين عاوزين. وهو مين قال الجواز محتاج ده كله؟ ومين قال السعادة مرتبطة بكل المصاريف دي؟ مفيش علاقة. إنما عين لا تشبع، مش راضي تقعد، تبقى عاوز تقول العين اقعدي على حيلك شوية. عينان جالستين في وقبيهما. العين اللي مشغولة بمجرى المية وباللبن صلاة وإنجيل تبقى عين هادية، طلباتها هادية، فش طمع، فش شهوات بطالة، عين زي الأطفال مرتاحة ترضى بأي حاجة. ما زلنا في وصف العريس، العروس بتوصف العريس. برضه أقول لكم حاجة هنا، كل ما الواحد يقرب من ربنا وتبقى له عشرة بربنا، كل ما بيعرف يتكلم عن ربنا. في ناس تجري تتكلم عن ربنا بسرعة، بس بيتكلموا عن شخص ما يعرفهوش، عن شخص ما عاشوش معاه، ما دقهوش، ما حكوش معاه كفاية، فيطلع الكلام ملوش تأثير. لما تلاحظوا هنا العروس كلامها حلو، ليه؟ داقت، تعبت عريسها صحيح، وقعت وقامت كتير وغلبته، إنما داقت الحضن الإلهي وشافت العز وعرفت جمال الصلاة والسهر الروحي. فالنهاردة بتوصفه أوصاف جميلة. من إمتى يا عروس بتعرفي تقولي كلام حلو؟ ده أنت سوداء في الأول وقلتي جعلوني ناطورة الكروم، مشغولة في الدنيا. لا، دلوقتي الحال اتغير، كل ماذا العروس بتبقى أجمل، وعلى آخر السفرة تلاقوها أجمل ما يمكن. وده اللي ربنا بيعمله طول حياتنا، ياخد الواحد فينا مليان العبر، في طباع غلط وأفكار غلط وتربية غلط وخطايا قديمة وخطايا جديدة، ويفضل ينظف فيه حتة حتة ويوضب فيه حتة حتة ويشيل منه لخبطة، ومع السنين كده يعني ينقيه، عشان لما يجي يدخل عنده في السماء يبقى كده استوى، يبقى تنقي بعروس حلو على آخر سفر النشيد. خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية. الخدين بتوع ربنا يسوع زي خميلة الطيب والأتلام اللي هي البوكيهات يعني بتاعت الورد، رياحين زكية يعني الخدود ريحتها حلو. طب وهي خدود ربنا يسوع دي شفناها إمتى؟ يقول في أشعياء: وجهي لم أستر عن العار والبصق. خدود ربنا يسوع تعرضت للبصق، تعرضت لللطم، لكن هذا اللطم وهذا البصق، ويقول يعني للناتفين، شعر للناتفين كانوا بيشدوا في دقنه، كل الحاجات دي جعلت خديه يطلعوا ريحة جميلة جدا. يعني إيه؟ آلام الإنسان تطلع أحلى ريحة في حياته، تبقى هي الرياحين الزكية، تبقى هي خميلة الطيب. المعنى ده بيتكرر في الكتاب أو في سفر النشيد بأكتر من صورة. فكرة المر، المر غالي قوي مع أنه مر وريحته حلوة، فالمرار اللي بيعدي علينا هو أجمل ما في حياتنا. يعني النهاردة أغلى هدية دهلنا المسيح، شبكتنا، ربنا شبكنا بصليبه، حبنا جدا وعلمنا وعمل معجزات، إنما لم نرى حبا أعظم من هذا وهو على الصليب. آلام الصليب خلتنا بقى كلنا نبص في الأرض ونخجل من هذا الحب. إذن لما الواحد يحتمل ويتمرر، إن كان في مرض، إن كان في تجربة، إن كان في ضيق، إن كان في فقر، إن كان في تعب من أجل الآخرين، كل ده يتحول إلى ريحة حلوة عند ربنا. افتكر دايما وانت بتتعذب، أيا كان نوع العذاب، من وحدة، من ظلم الناس، من قهر، من مشاكل، إن ده كله بيطلع ريحة حلوة في الآخر عند ربنا، رائحة المسيح الذكية. فما تعترضش على الآلام، بكرة تقول هو ده
ثروتي الحقيقية، شوية التعب اللي تعبتهم في الدنيا أيا كان نوعهم، طالما تعبتهم وأنا مع ربنا بقت شركة آلام المسيح. فهنا خداه كخميلة الطيب، خداك يا رب، سبتهما لللطم. وأتلام رياحين زكية، يبقى الخدود دي اللي ممكن يعني الناس تفتخر بجمالها، لا، جمال الأرض ده مش هو، إنما الجمال الحقيقي للعروس اللي تتشبه بعرسها أن تقبل الألم وأنها تحب التعب، تحبه، لأنه في الآخر هو ده اللي هيقعد. شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، لقد كثرت السوسن كثير، الزنابق الحلوة دي، الزهور الجميلة. العروسة بتسمع كل كلمة من عريسها بتقول له زي اللي شايفة وردة جميلة، وعشان كده المسيح يقول تأملوا زنابق الحقل، كان عاوز يقول لهم ارجعوا لسليمان صاحب الزنابق والسوسن عشان تبصوا تاني على الورود الجميلة دي، تفكركم بقد ايه اللي خلقها أجمل واللي عملها أحلى. شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يعني كلام المسيح له المجد زي الورود اللي بتطلع ريحة حلوة، إنما كمان بتطلع مر مائع، يعني ساعات وصيت ربنا توجعنا، تبكتنا، تنخس القلب، تمرر النفس، لأن أنا مش بعمل الكلام ده، تواجهني بضعفي، تفوقني، تخليني أحس إنه دواء مر. كلمة ربنا ساعات تبقى دواء مر بس في الشفاء، أحيانا بنحتاج كده. ساعات الواحد يفضل عنيد ومش عاوز يسمع، وتيجي كلمة من كلام ربنا كأنها تخبطه بالألم، تفوقه. أنا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتأكلهم، وفي أرميا يقول جعلت كلامي كمطرقة. إذن كلمة ربنا زي ما اتوصفت باللبن وبالعسل، اتوصفت كمان بأنها نار وأنها مر وأنها مطرقة. ليه؟ كلمة ربنا تعزينا وتفرحنا وتشجعنا وتوعدنا، وكلمة ربنا تنخسنا وتبكتنا وتوجعنا عشان نتصلح، لازم، لأن هو ده اللي بيحضرنا للأبدية. ساعات الواحد يبقى مش عاوز يسمع كلام يوجعه، بس هو كده مش هتصلح، زي اللي مش عاوز ياخد دواء يقول مر، بس انت عارف ان المرض أخطر من الدواء المر، خد الدواء، اسمع الكلمة الناشفة وماله، اسمعها أحسن تسمعها على باب السماء ويبقى ما فيش فايدة. يعني لما الواحد يسمع كلمة ربنا ويتكسر كبرياءه ويخجل من نفسه ويتقدم كده في صلاة توبة، طب ما هو ده الشفاء. شفتاه تقطران مرا مائعا، هل الواحد فينا يقعد مع كلمة ربنا يقوم يدوق المر ده؟ فحسقيال 2:3 ربنا يسوع ظهر لحسقيال وقال له خد كل، كل، قال له الدرج ده كله، كلمة دي كلها، وبقى يحط في بقه الدرج الكتاب، يقول له هيجعل جوفك مرا وفي فمك حلوا كالعسل، يعني حط المعنيين، هتلاقيه في الأول حلو، طعمه حلو، كلمة ربنا حلو، إنما ساعات تحس بمرارة. ليه؟ لأنك مش عارف تعمله، لأنه بيواجهك بحقيقتك، لأنه بيشاور على غلطك، لأنه بيفضحك قدام نفسك عشان تقول له يا رب استر علي، استر علي، ده أنا ما أقدرش أقف قدامك بعد اللي سمعته. فهنا شفتاه تقطران مرا مائعا، يعني تقدر تشربه، صحيح المر ده لأنه مائع كده سائل يعني، لكن في شفاء. يداه، كل ده وصف للعريس، حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، ايديه وهو بيحضن هذه الطفلة النفس الضعيفة دي بتقول له ايديك وهي شيلاني زي حلقتين ذهب مسكني، وصف جميل. كام واحد فينا بيحس ان ربنا شايله شيل؟ احساس جميل قوي. لو الواحد عجز مهما عجز هيفضل يتمنى الإحساس ده. الطفل لما بينزل من على كتف أبوه هو صغير بيزن بيبقى عاجبه الحال فوق، عاوز يفضل متشال طول العمر، حد يكره؟
الغريب ان في سفر اشعياء يقول كده ايضا الى

شيبتي أنا أحمل، يعني أنا ما عنديش مانع ما نزلكوش من إيدي حتى وأنت عجوز، وأنت هتكبر عليا عمرك كام؟ 70 سنة. طب عمر ربنا كام؟ ملوش عمر. هتفضل صغير، هتفضل صغير. ده إذا كان واحد ساعات مثلا يبقى 90 سنة بيبص للي عمره 70 سنة إن هو يعني شاب صغير، على اعتبار الفرق اللي بينهم. طب وما ربنا يبص للناس إزاي؟ فيقول أيضا إلى الشيبة أنا أحمل، أنا أرفع، فبمن تسوونني وتشبهونني؟ أنا ما عنديش مانع أشيل، شيلني وأنا عجوز أشيلك، شيلني وأنا راجل أشيلك، أنت هتبقى راجل علينا أشيلك في أي وضع. فيداه حلقتان من ذهب، اللي يحس بإيد ربنا الحنينة دي يقول له إيديك يا رب زي حلقة ذهب، محوطاني ومخلياني في عز، أنا متشال على كفوف الراح. حد يتمنى العز اللي أنا فيه ده؟ بقى أنت تعدي علي الأيام كده، ده أنا ببص على شمالي وعلى يميني، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأنت لا يقترب إليك الشر، لأن إيديك حلقتين ذهب شايلني شيل. يداه حلقتان من ذهب، والحلقتين تحس إن هما إيه يعني، محوطني أو ربطني، يعني مش هتتفصل عني أبدا. ربنا نفسه كده، عشان كده يقول لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي، مش ممكن اللي يدخل في الحلقة يطلع منها أبدا، إلا لو هو اللي بيقول له طلعني. لو واحد عند وقال له مش عاوز، ربنا بيسكت يقول له براحتك، إنما يجي حد من بر ياخد ابن من أبوه لما يكون مين؟ مش ممكن. مفيش غير إرادة الإنسان هي المشكلة. فيداه حلقتان من ذهب، إحساس جميل إن ربنا محاوطنا وشايلنا. يقول محبة المسيح تحصرني، زي واحد متحوط كده، يقول وضعت علي يدك، حاطط فوق رأسي إيدك عشان ما حدش يجي يخبط فيه. مرصعتان بالزبرجد، الزبرجد ده بقى حاجات غالية قوي وبتاعت الملوك، فبيقول له كأنه إيديك دي بتحسسني أنا فعلا ابن ملك. يعني كل واحد فينا يمشي في الدنيا يعمل قيمته من شوية فلوس، ولا من شهادة خدها، ولا من ناس يعرفهم. لا، في موضوع أخطر من كده، ده في حلقتين شايلينك مرصعتان بالزبرجد، يعني ده علامة إنك ابن ملك. ابن ملك ده يعني الملائكة نفسهم عاملين لك حساب، والسماء كلها مراقباك، وشغلانة كبيرة، أنت مش قليل. بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، بطن المسيح له المجد. أحشاؤه، أحشاؤه يعني إيه؟ يعني ماذا في قلبك يا رب؟ ماذا في داخلك؟ تحس بإيه يا رب؟ طب إحنا عرفنا أن راسك ذهب إبريز، فكرك جميل، وأنت بتفكر في خلاص كل نفس وتسعى لخلاص البشرية كلها، قلبك بيحس بإيه؟ نفسنا ندخل قلبك يا رب ونشوف ما في داخلك، إيه اللي جواك؟ كل حب، كل اللي جوا ربنا إيه؟ إشفاق على البشرية كلها، في كل ضيقهم تضايق. يعني ربنا لما بيلاقي واحد متضايق بيبقى هو متضايق، طب يا رب بلاش تتضايق وبلاش إحنا نتضايق، بلاش تجيب ضيق، يقول لو ما جبناش ضيق هيهلكوا، ده أنا بضايقهم وبضايق نفسي بس عشان يخلصوا، لازم منه ضيق. في العالم سأكون لكم ضيق، لكن ثقوا، ثقوا أنا حاسس بيكم، ثقوا أنا معاكم، ثقوا أنا شايل الضيق وياكم، ثقوا أنا متضايق أكتر منكم إن في ضيق، ثقوا بما في داخلي، لأني غلبت العالم، لأن أنا أب مش بتفرج عليكم وأنتم متضايقين وساكت. بطنه عاج أبيض، عاج أبيض يعني إيه؟ يعني حاجة غالية قوي، مشاعر غالية جدا. لو اكتشف الواحد فينا قد إيه ربنا حاسس بيه، مشغول بيه، تخليه أسعد واحد في الدنيا. يعني مش عاوزين ناخدها بالعقل بس، عاوزين ناخدها بالإحساس. ساعات الواحد في ألمه أو في ضيقه تبقى شكوته الأساسية محدش حاسس بيا، اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، يمكن في البشر محدش حاسس بيك
بس ربنا حاسس بيك أكتر من نفسك. مريض بيت حاسد اشتكى للمسيح لما لقى طيب، هو مش عارف، وقال له أتريد أن تبرأ؟ قال له مش مهم أبرأ، أنا مشكلتي مش مجرد البرء، أنا مشكلتي ليس لي إنسان، خلاص الناس تعودت على منظري وشايفيني مشلول 38 سنة، كان محدش حاسس باللي أنا فيه. فقال له أنا جيت لك أهو عشان أقول لك وأنا حاسس بيك، ده أنا جاي لك من السماء عشان أقول لك أنا حاسس بيك. بطنه عاج أبيض، كل المشاعر النقية اللي فيها حب ووداعة. عشان كده في كولوس يقول إيه؟ البسوا أحشاء رأفات وتواضع ووداعة. يعني إيه البسوها؟ قبل كده كان بيقول البسوا المسيح، فنقول له نلبس المسيح يعني إيه؟ ناخد منه إيه يعني؟ فبيقول البسوا من المسيح أحشاءه، خلي عندك قلب زي قلبه، خلي عندك إحساس زي إحساسه. شوف ربنا حنين على الناس إزاي، شوف بيصعب عليه الناس إزاي، شوف بيشفق عليهم إزاي، يحس بيهم إزاي. خليك من جواك تحمل أحشاء المسيح، أحشاء رأفات، أحشاء وداعة، أحشاء تواضع، كل ده جوه المسيح. فهنا بنقول له بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. طبعا وصف بعيد عن الحسيات، لأن حتى الوصف ده مش جسدي. الياقوت طبعا حاجة غالية قوي، والأزرق بالذات. والياقوت الأزرق إشارة للسماء، يعني إن كانت أحشاء المسيح تجاهنا ما يدور في قلبه من مشاعر كلها حب وحنية على البشر، إنما في حاجة تغلفها طول الوقت، السماء. يعني إيه السماء؟ يعني ربنا حنين علينا بس له غرض واحد، نوصل السماء. فهنا مغلف بالياقوت الأزرق، يعني مشاعر ربنا مشاعر سماوية، مشاعر في اتجاه السماء. يبقى حنين عليك جدا، بس انت كده على الارض تقول له طب لو حنين سايب ده كله، سايب كل الالام دي، يقول لك عشان الياقوت الازرق، هي دي سكه السماء. انا نفسي اشيل عنك المرض دلوقتي قبل بكره واخفف الامك بكلمه في لحظه، انما هيروح منك الياقوت الازرق. الامك مغلفه بالياقوت الازرق، الامك في اتجاه السماء، فما تضيعش منك الثروة دي، احتمل. هو محتمل معاك وحاسس بيك، بطنه داخله عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. يعني كل مشاعر ربنا متفقة مع إرادة الله. إرادة الله إيه؟ قداستكم. إرادة الله أبديتكم. إرادة الله المجد اللي مستنينا. فالمشاعر ماشية بتوافق مع الإرادة. يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمود رخام مؤسسان على قاعدتين من إبريز. الساق رمز دايما لقوة الحركة وللمشي، إنما في المزمور يقول لا يصر الرب ساقي الرجل، يصر الرب خائفيه. ليه؟ العساكر زمان كان كلهم مشاة، فرسان أو مشاة، فالعسكري اللي بيمشي على رجليه رأس ماله رجليه، لأنه بيجري كر وفر في الحرب، وهو بيضرب بالسيف لازم تبقى رجليه ثابتة، وإلا لو وقع خلاص هيضيع. فعضلات الرجلين دي كانت قصة عند المحاربين. فهنا سيقان ربنا يسوع له المجد مقصود بها إيه؟ خطوات المسيح. ربنا يسوع مشي على الأرض، تجسد عشان يمشي على الأرض زينا ويبارك عالمنا. وسيقانه في الآخر اتعلقت على الصليب وفي مسمار دخل فيها، فصارت عمودة رخام. يعني إيه؟ برضو مرتبطة بالألم. يعني ربنا يسوع له المجد مشي وتعب جدا وكلل تعبه في آخر حياته على الأرض بالصليب، فالرجلين اللي كان يقول بهما يصنع خيرا كان رد فعل البشرية إيه؟ حطت فيهم مسمار، عشان يقول ساقاه كعمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز.
يعني ايه ضرب؟ اوصف رجليك بايه؟ ده انا ما استاهلش اركع تحت رجليك وابكي زي المرأة الخطية.

عشان كده نقول في صلاة نصف الليل أعطني يا نبيع دموع كما أعطيت للمرأة الخطيئة، جعلني مستحقا أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة. يعني اديني فرصة أبوس رجليك اللي فكوا عني حكم الموت. في يوم قيامة ربنا يسوع له المجد قيل في إنجيل متى للمريمات وهم راجعين قبل المسيح، فسجدت له وأمسكت بقدميه. ليه؟ عاوزين يبوسوا رجليه اللي بيهم فدانا، الرجلين اللي نزل بيهم مش على الأرض، الرجلين اللي احتمل بيهم المرار كله عشان يعلمنا وينقينا ويموت عشاننا ويفدينا. فإن ساقاه عمود رخام. في سفر الرؤيا في وصف شبيه بكده، يقول ساقاه من نحاس محميتان في نار كالأتون. وصف غريب، يعني إيه؟ وصف أن رجلين المسيح في نار، بس مش نار كلتهم بوظتهم، نار خلتهم يلمعوا أكتر. النحاس لما يتحط في النار يبقى زي الذهب، يعني لونه يبقى بيلمع جدا. فالنار هنا برضو إشارة للألم. ربنا يسوع كم تعب وهو يمشي عشان يبشر من بلد لبلد، كم تعب وهو بيعمل معجزات وهو واقف على رجليه وسط الناس، وأخيرا كلل تعبه وارتضى بالصليب. فصارت ساقاه عمود رخام. عمود رخام كمان عاوزين نقول له يا رب أنت اللي شايل الكنيسة كلها، أنت حجر الأساس اللي كل الكنيسة فوقك، لأنك أنت شايلنا بالحب والفداء اللي عملته. طلعته كلبنان، طلعته كلبنان. لبنان قلنا في الوصف قبل كده كانت رمز للجمال في الطبيعة، وما زالت تحمل شيء من الجمال، وكان فيها الغنى، الأرز والحاجات الغالية والقصور، طول عمرها فيها الحاجات دي. ولبنان نفس الاسم مرتبط باللبان، اللبان اللي هو بيطلع منه البخور والصلب. فهنا وصف المسيح بلبنان يعني ايه؟ مفيش اجمل من كده. يعني انت وشك يا رب علينا جميل قوي، طلعته كلبنان. هل الواحد فينا بيتمتع بالجمال الالهي ولا احنا مشغولين بالجمال اللي في الدنيا؟ يقول الناس الروحيين، الشيخ الروحاني يقول ايه؟ الحب الالهي يبطل كل محبه ارضيه. يعني لو عرفت تحب ربنا قوي هتلاقي كل محبه في الدنيا صغرت صغرت صغرت. حب أي حاجة، حب الأكل والشرب، حب الفلوس، حب الشغل، حب الراحة، حب كل ده يصغر، يصغر من غير مجهود، من غير ما تحاربه. ليه؟ لأنك مشغول بحب آخر، فبالحب بتغلب الحب. طلعته كلبنان، تبقى أنت بتشتهي أنك تشوف ربنا يسوع في مجده، زي مثلا موسى النبي بعد عشرة طويلة يقول له أرني مجدك، يقول له يعني مش كفاية موسى ده أنت شفت أكتر من أي حد، يقول له يا رب أرني مجدك أنا عاوز أشوفك. وبعدين لما يزن موسى ربنا ما يقدرش يقول له لا، فيقول له طب بص أحطك في نقرة في الصخر وأحط إيدي عليك كده خبيك وأعبر بمجدي من قصادك، وبعدين أشيل إيدي تبص كده من ورايا. الوصف العجيب ده، قال له ما أنا خايفك تتحرق، مش هتستحمل تشوف كل المجد، استنى لما تيجي عندي السماء، استنى أنت دلوقتي لسه في الجسد، لا يستطيع الإنسان أن يراني ويعيش. إنما كأنه بيقول له رب نفسي أشوف مجدك. عشان كده يوحنا في أول إصحاح يقول إيه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. عاوز يقول له موسى النبي إحنا سبقناك، إحنا شفناه، رأينا مجده، طلعته كلبنان مجدا كما لوحيد من الآب. يعني ما فيش جمال بعد كده، فيش أحلى من كده. مجدا كما لوحيد من الآب، يعني هو ده صورة الآب الحقيقية، يعني الله غير المنظور نظرناه في المسيح له المجد، رأينا كل مجد الآب في ابنه الوحيد، لأن واحد مع أبي في الجوهر، من نفس جوهر الآب. فتى كالأرز، فتى كالأرز يعني إيه؟ شباب على طول. فتى كالأرز، الأرز شجر ضخم يعيش مئات السنين ويتعمل به القصور وتعمل به جزء من الهيكل. فهنا الثبات والصلابة والقوة
والاستمرارية. فالمسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما بتغيرش. هو طيب ويفضل طيب، حنين ويفضل حنين، محب البشر الصالح يفضل محب البشر الصالح. كالأرز يعني ما فيش تغيير بيحصل في أبي أبدا، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ما فيش حاجة بتتغير في ربنا. حلق حلاوة وكل مشتهيات. حيرتنا يا سليمان، قلت من شوية إن شفتاه تقطران مرا، دلوقتي حلق حلاوة. هو حلاوة ولا مر؟ داودة هو حلاوة، يعني في تعزيات فعلا في الحياة الروحية، في أفراح في الحياة الروحية، كلام ربنا يخلي الواحد فرحان شبعان مبسوط. لكن كمان في مر، في مر، لأن كلمة ربنا إني كل من أحب أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب. في مرر وليكن كويس، في الآخر هيفضل الحلاوة بس، مرار هيروح بعد ما نسيب الدنيا، هتفضل بقى حكاية الحلاوة دي كلها. حلق حلاوة وكل مشتهيات. حلق يعني إيه؟ مش بس اللي قاله، ده اللي لسه ما قالوش كمان كله حلاوة. يعني الشفتين يعني ما قاله، الحقيقة ده في لسه حاجات ما قالهاش. بولس الرسول يقول إيه؟ إننا الآن ننظر في مرآة في لغز. في لغز؟ ده أنت أكتر واحد فاهم، ده أنت شفت المسيح كتير، ده أنت بتتكلم في اللاهوت وتقول تعرفون درايتي بسر المسيح. لو مصدقوني إننا نتكلم الآن في لغز كما في مرآة. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. يعني عاوز تقول إيه؟ هل أنا لسه مش عارف حاجات كتير، أنا لسه عاوز أعرف. تعرف مين؟ أعرف المسيح. ده أنت قلت لي الحياة هي المسيح، قال لهم صدقوني لسه معرفتوش، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. ده أنا لسه معرفش، أنا أعرف أنه حلو قوي بس هو أحلى من اللي أنا أعرفه كتير. أنا عرفته بس لسه قدامي بحر من المعرفة لسه هزعوم فيه. إذن حتة حلق وحلاوة ده لسه اللي جوه كتير، لسه أسرار الأبدية كتير، لسه أفراح السماء لا يعبر عنها. اللي احنا نعرفه دلوقتي لحظة تعزية وطبطبة من ربنا وستر وتشجيع وغفران، ده دي كلها كده مقدمات. إنما بقى الحياة في السماء ما لم تره عين، ما لم تسمع بأذن، ما لا يخطر على بال الإنسان، ما أعد الله للذين يحبونه. حلق وحلاوة، لسه في كلام كتير في السماء، لسه في عشق أكتر في السماء، لسه في فرح أعلى كتير قوي في السماء من أي حاجة هنا. وكل مشتهيات، يعني ماذا تشتهي النفس؟ أنت بتشتهي إيه؟ تشتهي الحب؟ خد عندك حب بلا حدود. تشتهي الأمان؟ خد عندك أمان بلا حدود. تشتهي الراحة؟ عندك راحة بلا حدود. تشتهي تحقيق الذات؟ هتلاقي تحقيق ذات في ربنا ملوش آخر. إيه تشتهي إيه تاني؟ تشتهي إنك مجد؟ ده في مجد لا يعبر عنه. تشتهي إنك ما تموتش؟ في وعد بالأبدية. كل مشتهيات، يعني كل ما تشتهيه النفس البشرية هتلاقيه في ربنا، كل ما تشتهي. عشان كده يقول الروح تشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد الروح. إنما أصبط بقى على شهوات الروح عشان تشبع أكتر وتتمتع أكتر. حلق حلاوة وكل مشتهيات. أتاري كل الوصف ده كان عبارة عن إيه؟ كان إجابة سؤال لبنات أورشليم. بنات أورشليم سألوها، قالوا لها في عدد 9 إيه؟ ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء؟ بعض الأباء قالوا كأنهم بيستفسروا شكله إيه حبيبك ده عشان ندور معاك عليه. فقالت لهم استنى ما أحكي لكم بقى، وفتحت مش راضية تخلص. فما حبيبك يعني من هو حبيبك؟ مين العريس اللي بتدوري عليه؟ ندور معاك. فبدأت تتكلم، فلما خلصت وقالت حلق حلاوة وكل مشتهيات، قالت هذا حبيبي وخليلي يا بنات أورشليم. عرفت بقى أنا أن مريضة حبا ليه؟ عرفت أنا ليه مش مستحملة اللي أنا فيه وهو بعيد عني؟
عرفت ليه أنا ما فيش طعم للحياة من غير القرب منه. هذا حبيبي وهذا خليلي. يا بنات أورشليم لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.

بمخافة أمام الله، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل

سلام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد في ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي أخذت من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا

تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة، وليس أحد يشرب العتيق ويريد الجديد، لأنه يقول العتيق

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في قراءات الاحد اللي احنا سمعناها النهارده واحنا بنستعد لعيد الست العذراء، اخترت الكنيسه القراءات كلها عن الفرح، ولا سيما المزمور والانجيل. في المزمور يقول ايه؟ يقول: طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. وفي إنجيل لوقا الأصحاح الخامس، لما الكتبة الفريسيين لاموا التلاميذ قائلين، قالوا له: إن أما تلاميذك يأكلون ويشربون مع الفريسيين، مع الخطاة والعشارين. فقال لهم عبارة جميلة، قال: ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. يعني اخترت الكنيسة الفصل اللي فيه يعلن السيد المسيح عن نفسه ان هو العريس، ان هو العريس. فمن جانب يطالبنا داود المرتل ان نتمتع بالحياة المطوبة، طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. ومن جانب اخر اختارت الكنيسة الفصل الخاص بإعلان السيد المسيح عن نفسه أنه العريس. ربنا خلق الإنسان لكي يعيش في حالة تهليل، وأنه يبقى عمره كله استعداد للعرس الأبدي اللي يتحقق في يوم الرب العظيم في لقائنا مع ربنا. امبارح كنا بنتكلم عن الجزء الأخير من مقالات القديس باسيليوس الكبير عن خلقة الإنسان. البعض بيشك أن يكون أخوه هو اللي كتب الجزء المقالتين الأخرانيين، لكن مش هتفرق إذا كان اللي كتبه باسيليوس الكبير أو غريغوريوس أخوه. العجيب أن بعد ما تكلم عن خلقة الإنسان وعن أنه كائن عجيب فوق كل الكائنات البشرية الأرضية اللي على الأرض، ختم براحة الرب في اليوم السابع، واستراح الرب في اليوم السابع، وبارك الرب اليوم السابع وقدسه. وبدأ يدي أمثلة عجيبة عن الرقم سبعة. فكنت بفكر الليله دي كده مع نفسي، ليه ختم العظات بالحديث عن رقم سبعة وعن مباركة ربنا باليوم السابع، ويدي هذه الأمثلة الغريبة اللي اختارها؟ إن يمكن أول مرة أشوفها في حتى في كتابات الآباء. باسيليوس الكبير كان رجل آلام وأتعاب، وعانى المر من كثيرين، ولا سيما من الإمبراطور فالنس الأريوسي. ولكن لم يرد أن في كلماته الأخيرة، لأن دي كانت عظات قبل موته مباشرة، لم يرد في أيامه الأخيرة أن شعبه يبقى في حالة غم أو ضيق أو مرارة بسبب الإمبراطور. فحب يفرح قلبهم إن إذا كنا في هذا العالم في ضيق أو ألم، ولكن في عرس بيعد لنا، زي ما سمعنا السيد المسيح يقول حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون في تلك الأيام. بعد ما خلق العالم كله وخلق الإنسان وأعد لي كل شيء، استراح الرب في اليوم السابع.
ورقم 7 معناها راح، أو كلمة سابع سبت، آسف، كلمة سبت مش معناها ستردي، السبت معناها رست أو راحة. هل ربنا كان محتاج أنه يستريح بعد كل هذه الأعمال العظيمة؟ قال الراحة بتاعته في راحة محبوبه الإنسان، مسرة ربنا في مسرة الإنسان. لما الواحد يدخل البيت ويلاقي ابنه مزقطط وفرحان، هو كمان يبقى فرحان بابنه. لما الإنسان يلاقي ابنه في حالة تعب وضيق ومرارة، يتمرر أيضا قلبه من جهة ابنه. مش ممكن أفصل مشاعر الأب عن مشاعر الابن. الله بالنسبة لنا أبونا. مسرة ربنا ورضا ربنا وفرح ربنا فينا. إذا كان في يوم عماد السيد المسيح، يقول عن السيد المسيح الابن الوحيد: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. طب وانت يا ربي، هل الابن الوحيد محتاج إلى هذه الشهادة؟ اللي عمله المسيح زي ما بيقول القديس كيرلس الكبير، عمله باسمي، لحسابي ولحساب الكنيسة كلها. فلما دخل السيد المسيح إلى نهر الأردن وسحق التنين تحت قدميه وأعطى الإنسان روح البنوة، أعلن الآب: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أنا شايف البشرية كلها أعضاء في جسد المسيح، البشرية المؤمنة أعضاء في جسد المسيح، فأنا مسرور بيها. ففي اليوم السابع استراح الرب، لأنه احنا استريحنا فيه وهو يستريح فينا. راحتنا مش في العالم، ولا راحتنا في غنى العالم، ولا إمكانيات العالم، ولا أمجاد العالم، ولا سلطان العالم، ولا نجاح العالم، لكن سر فرحنا وراحتنا إن الواحد يدخل بكل كيانه في حضن ربنا ويقول له: أنت يا ربي راحتي. إذا كنت أنت استريحت لما أنا استريحت، وأنا أيضا استريح لما لقيك مسرور بي. كم مرة بتدخل كده في مخدعك وترفع عينيك لربنا وتقول له: أنا فرحان بيك يا رب زي ما أنت فرحان بي. صلواتنا مش بس شكاوي: أنا يا ربي خاطي، وأنا وحش، وأنا فزدان، وأنا تعبان، وأنا متضايق، وأنا عندي مشاكل، وأنا عندي متاعب. لكن احمدوا الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. هو ده اليوم السابع، هو ده اليوم السابع اللي استراح فيه ربنا من جهتنا، وده اليوم السابع اللي احنا نستريح فيه من جهة علاقتنا بربنا. هو ده يوم الراحة اللي بنعيد بيه، اللي تحول من يوم السبت إلى يوم الأحد، لأن استريحنا بقيامة رب المجد يسوع بعد كل الآلام، حتى الموت، موت الصليب. بعد ما دفن جسده، بعد ما انطلق إلى الأموات، حمل الأموات المؤمنين وانطلق بهم إلى الفردوس، فاستراحت قلوبنا وصار يوم الأحد يوم القيامة، هو يوم الراحة بتاعتنا. هل ممكن يا ربي تدي لكل واحد وكل واحدة فينا إن كل أيامنا تبقى أيام للرب؟ إذا كنت يا ربي سمحت إن يوم الحد اللي أنت قمت فيه في فجر الأحد وأقمتنا معاك، يبقى ده يوم الراحة، لتكن أيامنا كلها أيام قيامة مع كل صباح. وأنا بصلي صلاة باكر أتذكر قيامة رب المجد يسوع فأستريح أيضا. فنسمع هذه العبارة اللي قالها داود النبي: طوبى للشعب الذي يعرف التهليل، وبنور وجهك
أو بنور قيامتك يسلكون. تصبح الصبح تقول له ربي أنا فرحان بيك وقيامتك نورت في أعماق قلبي وأقامتني من وسط ظلمة أو ظلام القبر إلى نور الفردوس، إلى بهجة الفردوس، إلى فرح الفردوس. الدعوة المدعوين اللي بيها النهاردة وإحنا بنستعد لعيد الست العذراء اللي أقام من هذه الصبية الصغيرة أما لله، فرحت قلب الآب، فرحت السمائيين، صارت موضع إعجاب ودهشة جميع الطغمات السمائية. دي دعوة إن كل واحد وكل واحدة فينا يدخل إلى حضن ربنا ويقول له وأنا يا رب هتديني إيه؟ يقول لي أنا أجعلك هيكلاً مقدساً وأسكن فيك وأجعلك موضع إعجاب كل السمائيين. لتكن أيامنا كلها أحبائي أيام تهليل، لأننا ننتظر مجيء

في العريس لكي نوجد معه إلى الأبد في عرسه السماوي. ضرب لنا القديس باسيليوس أمثلة لرقم 7 اللي يشير إلى الراحة. فالمثل الجميل اللي ضربه بعد ما استراح الرب في اليوم السابع، أول واحد بعد كده اتكلم عن الراحة بتاعته بصورة قوية، مين؟ أخنوخ. الحقيقة أخنوخ في الكنيسة الأولى كان ليه مركز خاص، ما عرفش ليه في الكنيسة في العصر الحالي على كل المستويات ما حدش بيتكلم عنه كتير. نفسي ربنا يديني نعمة في 3 مخطوطات أرجو أن احنا نترجمهم عن شخصية أخنوخ، واحدة عن الكنيسة الأثيوبية، واحدة بالعبرية، والثالثة معرفش يمكن كانت أصلا يونانية. 3 مخطوطات دول كتاب ضخم قوي كده عن أخنوخ. احنا أهملنا أخنوخ، أرجو أن ربنا يديني نعمة ولو أنزل حاجة صغيرة عن أخنوخ لأنه شخصية عجيبة. أخنوخ المثل الرائع للراحة يتقال عنه إيه؟ ما نعرفش عنه حاجة، أنا حتى ما أعرفش المخطوطات الكتيرة دي، يعني يمكن حوالي 300-400 صفحة كتبوا إيه عن أخنوخ. ده كل اللي اتكتب عنه في الكتاب المقدس إن أخنوخ كان إيه؟ كان مع الرب فنقله الرب. حد يعرف عنه حاجة أكتر من كده؟ كل اللي نعرفه عن أخنوخ كده إن أخنوخ كان في حضن ربنا، فربنا قال له ايه اللي مقعدك تحت؟ تعال اقعد معايا استريح، تعال استريح جوه حضني. دعوتنا في الكنيسة هنا لما وقف السيد المسيح قال ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا، هي دعوة ان احنا ننطلق زي اخنوخ، نكون مع الرب فننتقل بكل قلبنا بكل فكرنا بكل أحاسيسنا بكل مشاعرنا أن نوجد في أحضان الرب. طوبى للشعب الذي يعرف التهليل. يا ربي أسكب فرحك وتهليلك على كل شعبك لكي يكون كل الشعب أخنوخ الثاني المتهلل بالروح اللي اتقال عنه وكان أخنوخ مع الرب فنقله الرب ولم يوجد بعد على الأرض. نفسي ما يكون ليش مكان هنا في التراب، لكن يبقى مكاني فين؟ لكن يبقى مكاني فوق في حضن ربنا. داود النبي في المزمور 49 في مرارة يحزن على الناس اللي يسجلوا أسمائهم في التراب واللي يربطوا أسمائهم بالأرض، يقولك دي أرض فلان وده مبنى فلان ودي عزبة فلان. احنا عايزين مع أخنوخ ننطلق ولا يكون لنا موضع في العالم، لكن في فرح وتهليل ننطلق ونكون مع الرب ولا نوجد بعد على الأرض. لا راحتي في أكل ولا في شرب ولا في مكسب ولا في غنى ولا في سلطان ولا في أمور أرضية، لكن في حضن ربنا. يقول أيضا ده أخنوخ اللي يسميه الكتاب المقدس السابع لداود آدم، يعني ده رقم 7 بتاع آدم، الجيل 7 من آدم طلع أخنوخ اللي انتقل إلى الرب. الجيل 7 لإبراهيم أب الآباء موسى، وموسى أيضا انتقل، بس بدل ما انتقل للسماء انتقل على فين؟ على جبل سيناء أو جبل حوريب. قعد 40 يوم، تقول له ايه رايك يا موسى في القعده عندك؟ يقول لك يا عيني على الناس اللي في اسفل الجبل، يا عيني على الناس اللي قاعده تاكل وتشرب وتنام وتتخانق وتصطلح امور كتيره.
طب وانت بتعمل

كيف أنا لا بأكل ولا بشرب ولا بنام ولا محتاج أنام ولا محتاج أنعس ولا محتاج لراحة؟ لأني في حضن ربنا بستلم الشريعة، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يقول لك أجمل أيام عمري لما طلعت على الجبل مش محتاج إلى خبز، لأن لقيت الخبز الجديد وصية الله اللي أشبعت قلبي وفرحت نفسي وأقامت مني عروس مقدسة للعريس القادم. فده موسى السابع لإبراهيم وأخنوخ السابع لآدم. وفي الشهر السابع من كل سنة كانت تقام أعياد سنوية يسميها الكتاب المقدس في سفر اللاويين وسفر العدد محافل سنوية. يلبس رئيس الكهنة الملابس اللي يسميها ملابس المجد، والكهنة يضربوا بالأبواق، والرجالة أو الشعب يجوا من كل مناطق العالم يجتمعوا في أورشليم ويقعدوا كده في فرح عجيب. في ايه؟ يقول لك اصل ده الشهر السابع، شهر الافراح، شهر الاعياد السنويه. فحياه شعب الله كانت تتركز في الشهر السابع علشان ربنا يبارك كل شهور السنه فتكون محفل مقدس، ويتقال عنهم طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. ممكن يا ربي زي ما انت فرحت بينا في اليوم السابع تدينا نفرح مع أخنوخ ننتقل إليك، ونفرح مع موسى نرتفع على جبل سيناء نستلم الوصية الإلهية ونتهلل، ونفرح مع شعب الله فنقيم أعياد مع كل سنة مع كل شهر سابع في محافل جميلة. وفي السنة السابعة لأي عبد عبراني يسمى بالنسبة لي السنة السابعة سنة الإطلاق، سنة الحرية. ممنوع عبد عبراني يقعد 7 سنين عبد، يقعد 6 سنين وفي السنة السابعة يقول له مع السلامة أنت حر، خد مراتك وعيالك وتعيش في حرية كاملة. نفسنا ندوق السنة السابعة سنة الإطلاق فلا نعيش في عبودية الذل للخطية والنجاسة ومحبة العالم، إنما نعيش أحرار بابن الله اللي جه يطلقنا من عبودية إبليس وينطلق بينا إلى حرية مجد أولاد الله. يا ريت في عيد العذراء ده السنة دي يبقى الشعار بتاعنا طوبى للشعب الذي يعرف التهليل وبنور وجهك يسلكون. ربنا يشرق بنوره بنور قيامته على كل الكنيسة، يفرح كل العالم به، يعلم بهاءه في كل قلب، يعطي حياة الفرح والتهليل لكل نفس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبشنج السادس تقدم لكم.
1: ما هي الفضيلة؟
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 23/10/1991
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت بكلمكم في الأسبوع الماضي عن الفضيلة، وأعتقد أن احنا ما كملناش الكلام عن الموضوع ده، وهحاول أكمله النهاردة، وياريت نقدر نكمله النهاردة أو ناخد وقت أطول في أسابيع مقبلة. كل إنسان في الدنيا يريد نظريا أن يحيا في حياة الفضيلة، لكن كيف يمكن أن يصل إليها؟ وبالذات ما هي الفضيلة؟ ما هي الفضيلة بصفة عامة وبالتفصيل أيضا؟ هقول يعني ايه التفصيل. يعني مثلا إنسان يقول أنا أريد أن أكتسب فضيلة التواضع، لكن لازم يعرف ما هو التواضع، يعني إيه التواضع وإيه الفرق بين التواضع الحقيقي والتواضع الزائف، وهل التواضع هو كلام الاتضاع أم حياة الاتضاع؟ هل التواضع انك تقول انا خاطي واقل من الكل، ولا التواضع ان تشعر في اعماق نفسك بيقين وتأكيد انك خاطي وانك اقل من الكل؟ يبقى تفهم ايه هو الاتضاع. ولذلك قال بعض الاباء ان التواضع هو ان تعرف نفسك. يعني التواضع هو تعرف نفسك، يعني لما تفتكر انك انت كبير وبتصغر نفسك مش هو ده التواضع، لان شعورك انك كبير ضد الاتضاع، وشعورك انك انت بتصغر نفسك ضد الاتضاع. لكن الاتضاع انك انت تكون متيقن تماما انك انت انسان

0: خاطي وإنسان ضعيف وإنك محتاج لربنا وإنك بدون ربنا لا تستطيع أن تعمل شيئا وإن لولا نعمة ربنا اللي بتسندك كنت ضعت من زمان وإن كنت قائم ربما لأن في قوة إلهية بتسندك ولو فارقتك هذه القوة هتضيع وتنتهي. هنا في نوع من فهم الاتضاع. يعني الاتضاع أو مثلا إنسان يقول أنا بضرب مطانية الواحد وما بيقبلهاش مني وما بتأثرش فيه. نقول له لازم تفهم يعني ايه المطانية. يعني ايه مطانية؟ يعني تنحني وتسجد على الأرض. الكتاب بيقول لصقت بالتراب نفسي مش لصقت بالتراب رأسي. المطانية هي انحناء النفس وليس انحناء الجسد، وانحناء حقيقي وليس انحناء ظاهري. يبقى لازم نفهم يعني ايه الكلام. في اختناء الفضائل لازم الواحد يعرف ايه طبيعة الفضيلة، ايه حقيقتها، ايه طبيعة الفضيلة، ايه حقيقتها. يقول لك بصوم وما بستفدش، لانك مش فاهم ما هو الصوم. فاكر الصوم انك بتغير طعام بطعام او تمتنع فترة عن الطعام، لكن الصوم من حيث هو منع النفس والانتصار على النفس. دايز تكون فاكر ان الصوم هو صوم الجسد وتنسى ايضا صوم النفس وتنسى ايضا صوم اللسان وتنسى صوم الفكر. دايز تفكر ان الصوم هو الامتناع عن الطعام، بينما الصوم الحقيقي هو الزهد في الطعام. يعني نفسك بتزهد، مش نفسك بتشتهي الطعام وانت بتمنحها، لا نفسك بتزهد في الطعام. لازم تعرف ان الصوم هو ارتفاع عن مستوى المادة وعن مستوى الاكل وعن مستوى الجسد. بتصوم وما بتستفدش لانك مش فاهم يعني ايه الصوم، او انت ما بتصومش. صحيح ما بتاكلش لكن في نفس الوقت ما بتصومش. صحيح ممتنع عن الأطعمة الحيوانية وبتاكل الأطعمة النباتية لكن مش صايم. لكن ايه؟ مش صايم. ده الصوم ده ليه معنى عميق. عيب الناس في حياة الفضيلة انهم مش فاهمين ايه هي الفضيلة، مش عارفين يعني ايه الفضيلة. واحد يقول سلكت في حياة الوداعة فضاعت شخصيتي. يبقى مش فاهم الوداعة، لأن المسيح كان وديعا وشخصيته كانت قوية جدا. واحد مثلا يقول أنا أريد أن أسلك في فضيلة الدفاع عن الحق. حلو خالص، محدش يعرضك ان الدفاع عن الحق فضيلة، لكن ما هو الحق اللي انت بتدافع عنه؟ ما جايز بتدافع عن قضية خاسرة. زي واحد متحمس لانسان والانسان ده ماشي غلط وفاكر انه بيدافع عن الحق. لازم تكون فاهم فعلا ما هو الحق، ايه هو الحق اللي انت بتدافع عنه. مش في انسان بيدافع عن حاجة وهو يجهل حقيقة الامر ومع ذلك بيدافع. اهو متحمس، زقوه في التيار اتزق، سخنوه سخن، نفخوه اتنفخ. بيقول ايه؟ ملأ الجو
1: بلاش دي
0: البيت الصوفي بيقول يا له من ببغاء عقله في أذنيه.
1: يا له من ببغاء عقله في أذنيه،
0: أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه. يا له من ببغاء عقله في أذنيه. واحد حط في ودانه كلام اتحمس للكلام، سخن انفعل، قال لازم ادافع على الحق. طب استنى يا حبيبي، فين الحق ده؟ ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك؟ اذا قبل ما تقول الدفاع عن الحق لازم تقول ما هو الحق. هل الحق هو ما تعتقد انت انه حق؟ هل الحق هو ما تعتقد انت انه حق؟ او هل الحق هو ما يعتقد مشيروك وموجهوك انه هو الحق؟ ولا الحق في حقيقته شيء اخر؟ دي نقطة. ثاني نقطة، انت بتقول ادافع الحق اللي فضيل، كويس، لكن كيف تدافع عن الحق؟ ما هو الاسلوب اللي بتدافع عنه؟ في انسان يقول الدفاع عن الحق، هذا فضل، ومن اجل الدفاع عن الحق يشتم ويزعق ويدين ويلخبط الدنيا ويتكبر على الاكبر منه ويتهم كل واحد. مالك يا حبيبي، جرالك ايه؟ يقول لك بدافع عن الحق. وهل تدافع عن الحق بطريقه لا يوجد الحق فيها؟ زي واحد يقول انا عايز اشيل الزوان من الارض، وفيما يخلع الزوان من الارض يتحول هو نفسه الى زوان. ازاي؟ من اجل خلع الزوان بيشتم بيدين بيتخانق بيظلم. طب ما هي دي طباعه، دي طريقه الزوان، هو كده. يبقى عشان نتكلم عن الفضيله لازم نفهم ما هي الفضيله. لذلك يقول الكتاب هلك شعبي من عدم المعرفة. ما هو مش عارف، مش عارف الحق فين. هو الناس اللي قالوا اسلوبه اسلوبه ما كانوش فاكرين انهم بيدافعوا عن الحق، اشعروهم بكده، الزن بتاع الكتبة والزن بتاع الفريسيين والزن بتاع الصدوقيين والزن بتاع الكهنة ورؤساء الكهنة، اشعروهم، حمسوهم، سخنوهم، فلفلوهم، شطشطوهم، فافتكروا انهم بيدافعوا عن الحق. ده خير مرة من المرات ان 40 واحد يهودي ندروا نفسهم انهم لا ياكلوا ولا يشربوا ويفضلوا صايمين لغاية لما يقتلوا بولس الرسول. ما هدول فاكرين انهم بيدافعوا عن الحق. والمسيح بيقول تأتي ساعة وقد أتت الآن يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. وده فاكر إن ده الحق، بيظن. أنا نمشي بالظن. يبقى الفضيلة لازم الواحد يكون فاهمها. ما هي الفضيلة؟ محدش يجادلك إنك دافع الحق، لكن فين الحق؟ ما هو؟ واحد يقول للتاني ازاي فلان يحكم على شخص بدون ما يحقق معاه؟ تقول له وانت ازاي تحكم على فلان بدون ما تسمع كلامه وبدون ما تحقق معاه؟ ما الحكاية هي هي هي هي. انت بتتهم غيرك بالظلم في الوقت اللي انت بتظلم فيه اللي بتتهمه بالظلم. اين العدل؟ اين الحق؟ هو لازم واحد يفهمه. المحبة مثلا، واحد يقول انا عايز امشي في فضيلة المحبة، اقول له حلو خالص، لكن ما هي المحبة؟ ايه هي المحبة؟ في انسان بيخلط بين المحبة والشهوة، وتكون الشهوة مش محبة. في انسان يتكلم عن المحبة
1: يعني معاهم عليهم.

0: مش هي دي المحبة. واحد يفتكر ان لما يحب واحد يدلله، والتدليل مش هو المحبة، يدافع عنه، والدفاع عنه مش هو المحبة. هل انت بتحب واحد بتوصله الى الملكوت؟ هل بتحب واحد بتوصله الى نقاوة القلب؟ هل بتحب واحد بتقربه الى الله؟ ولا هل بتحب واحد انك تسانده في الخطأ والصواب؟ ايه الحب؟ زي اب يفتكر ان لما يحب ابنه يغرقه بالفلوس، والفلوس تضيع الوقت ويسلك في طريق خاطئ ويتعلم التبذير وينفق في امور تسعد الضمير، ويفتكر انا اولادي الحمد لله لنغنغهم. هل تظن ان النغنغه، مش عارف هيترجموا كلمه النغنغه ازاي، هل تظن ان النغنغه هي المحبه؟ ما جايز ابنك لو بقى عصامي يبقى شخصيته اقوى، لو ولف على ان كل حاجه سهله في ايديه يضيع الواد. ما هو الحب؟ ما هو معنى الحب لابنك، لاخيك، لصديقك، لزوجتك، لابيك؟ هل الحب انك تطاوع من هو اكبر منك حتى في الخطأ وتقول اصل انا بحبه؟ لا، ما تجيش كده. ثم كيف تعبر عن الحب؟ تحب واحد يعني تكتب له كل يوم 20 جواب؟ هو ده الحب؟ تحب واحد يعني تسلمه في التليفون بثلاث اربع ساعات؟ هو ده الحب؟ ولا تحب واحد يعني تحب له الخير؟ الخير في معناها الحقيقي. تحب زميلك يعني تغششه في الامتحان؟ هو ده الحب؟ تكون طبيب وبتحب واحد تكتب له شهاده مرضيه غلط عشان ياخد اجازه بالكذب، وانت تكذب وهو يكذب، وانتوا الاثنين تضحكوا على المصلحه اللي بيشتغل فيها وياخد اجازه بغير وقع حق؟ ايه الحب يعني؟ وما طريقه التعبير عن الحب؟ عشان كده بقول لكم الفضيله لازم الواحد يفهمها. ما هي الفضيله؟ ايه هي؟ ايه هي عموما؟ وايه هي تفصيلا؟ الفضيلة من جهة الأهداف، والفضيلة من جهة الوسائل. فكويس إن تكون المحبة هي من الفضائل اللي تحبها، لكن هل المبالغة فيها صح؟ هل استغلالها استغلال خاطئ صح؟ هل إذا كانت تضر يبقى صح؟ أنا عايز الناس يفهموا معنى الفضيلة باستمرار وما حدودها. نقطة ثانية عايز أقولها لكم، وهي الفضيلة هي تكامل، عملية تكامل بين جميع الصفات الروحية السليمة مع بعض، تتكامل معا ولا تتناقض. وياما ناس انضروا لانهم سلكوا في فضيلة واحدة وتركوا الباقي. احنا عشان نسلك في الفضيلة لازم نبقى صورة الله ومثاله. وربنا تجد في صورته الفضائل المتكاملة
1: حتى التي يبدو بينها وبين بعض تناقض. فزي ما قلت لكم كتير ان مثلا الرحمة والعدل عند ربنا موجودين مش مضافين الى بعض، انما ممتزجين مع بعض. الله رحيم في عدله وعادل في رحمته، رحمته كلها عدل وعدله كله رحمة، مفيش تناقض بين العدل والرحمة فيه، مفيش انفصال بين الفضائل عند ربنا، كلها ممتزجة معا وتسير في تيار واحد. المسيح كان فيه الوداعة وكان فيه الشجاعة والاثنين مع بعض، طيب جدا وحازن جدا، الاثنين مع بعض. يشفق على الجموع، وايضا لما يلاقيهم بيدنسوا الهيكل يوبخ وينتهر ويقول لهم بيت ابي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص. ايه ده؟ نقول له هذا الكلام صعب يا رب؟ مغاره لصوص دي كلمه صعبه قوي. طب ما هي كده، هو انا لما احبك لا اصارحك ولا تعتبر المصارحه جرح شعور؟ نقوله ونقوله في محبه برضه. ما هو الفضائل لازم تكون كلها ممتزجه مع بعض. تحب ابنك ليل ونهار طبطبه، تقول له حلو خالص يا حبيبي، مفيش مره الحكايه دي غلط. ما هو عيب الناس انه عايز يمشي في فضيلة واحدة ويسيب الباقي، عايز يمشي في الحب ويسيب التربية، عايز يمشي في التجليل ويسيب التعليم، عايز يمشي في العطف ويسيب الحزم. ما تجيش كده، ما تنفعش. حياة الفضيلة كلها مندمجة في بعضها البعض. الانسان المتكامل اللي فيه جميع الفضائل زي ما بيبقى صورة الله ومثاله، ما هو ربنا كده. ربنا فيه الحب وايضا العقوبة. خذوا مثل بولس الرسول بالنسبة لخاطئ كورنثوس، قال وانا غايب عنكم احكم كأني حاضر وسطيكم. احكم بايه؟ بأن يسلم مثل هذا الإنسان للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب. تسليمه للشيطان لإهلاك الجسد فيه الحزم والقوة والتأديب، ولكي تخلص الروح في يوم الرب فيه الحب الطبيعي الروحي. وفعلا قال لهم انزلوه من وسطيكم، عزلوه. جه في الرسالة الثانية بتاعت كورنثوس، جه في كورنثوس الأولى 5، الثانية في كورنثوس الثانية 2، قال لهم لازم تمكنوا له المحبة لألا يبتلع هذا من الحزن المفرط. إذا فيه الحب والحنو وفيه الحزم والعقوبة، الاثنين ماشيين مع بعض. مش الوداعة يعني فراوة في الطبع، لا، برضو الطبع ماسك روح. الطبع ايه؟ ماسك روح. فيه الليونة والمرونة وفيه القوة وفيه الحزم، الاتنين ماشيين مع بعض، الاتنين ماشيين مع بعض. زي العين مثلا، تبص في العين تلاقي في وقت من الاوقات العين فيها شدة، وفي وقت من الاوقات تلاقي فيها حنو، وهي نفس العين حسب الاستعمال في الوقت المناسب. بولس مثلا يقول اكتب اليكم انا بولس الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم.
0: يقول عز وبخ انتهت. وبعدين طريقة التوبيخ يقول 3 سنين وسطيكم لم افتر ان انذر بدموع كل احد. يبقى فيها الانذار وفيها الدموع. ده الكتاب بيقول اذا لم توبخ ابنك يبقى بتقتل نفسه.
1: تقول يعني ايه اوبخ؟ اقول لك وبخ، لكن توبخ على ايه؟ على غلطة تكون واضحة. وطريقة التوبيخ تبقى ايه؟ تقول لي اخلط التوبيخ بالشتيمة بالضرب، يبقى خلطت الخطية بالفضيلة. اذا ممكن توبخ بسبب روحي وباسلوب روحي. خذين بالكم الكلام ده، هقوله تاني. ممكن توبخ بسبب روحي وباسلوب روحي. الاسلوب الروحي مفهوش قسوة، والاسلوب الروحي مفهوش شتيمة، والاسلوب الروحي مفهوش ظلم. يبقى واحد ممكن يوبخ بدون ما يظلم، بدون ما يقسو، بدون ما يخطئ الى الشخص اللي قصاده. الواد عارف ان امه بتحبه وبتعطف عليه، نفس الايد اللي بتطبطب عليه هي الايد اللي بتقرص ودانه. لكن عارف ان ايد بتقرص الودان وهي في نفس الوقت حنينه. ارصب حنيه. ارصب ايه؟ حنيه. وارصب بعدها طبطب، وبعدها شوكولاته، وبعدها قرصة تاني. الحكاية ماشية. لازم الواحد تكون شخصيته متكاملة، فيها هدية وفيها هدية. لكن انسان لا يعاقب ابدا ويفتكر ان دي الروحانية، يبقى مش فاهم الروحانية، لان ربنا عاقب. فهل ربنا اخطأ حينما عاقب؟ لا طبعا، الله لا يخطئ. يفتكر الحب بدون تأديب، الله أدب. فهل الله أخطأ حينما أدب؟ حاشا. إذا ممكن الاثنين يمروا مع بعض. يمروا إيه مع بعض؟ والإنسان الحكيم ممكن يعاقب ويشرح، أنت غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا، والعقوبة دي لصالحك. العقوبة دي لصالحك. وما تكونش عقوبة فوق طاقة الإنسان إنه يحتملها، تكون في حدود الاحتمال. واحد يعرف إزاي بيشتغل كده، يعرف إزاي بيشتغل كده. زي واحد بيسوق عربية يعرف إمتى يسرع وإمتى يبطأ، وإمتى يحط رجله على البنزين، وإمتى يحط رجله على الفرملة، وإمتى يوقف العربية، وإمتى يمشيها، فهم؟ وامتى يصلح العدد اللي جواها. ايه كده نقرا كل حاجه، وشايف اللي قدام وشايف اللي ورا وشايف اللي جنب، واخد باله كده كده وزنها وزنه تمام كده. يبقى الفضيله عايزه توازن، توازن بين الفضائل وبعضيها. زي الشخص مثلا يقول انا اعمل لنفسي تدريب روحي اني لا اتكلم. ليه يا حبيبي؟ هو الكلام خطيه؟ مين قال الكلام خطيه؟ لو كان الكلام خطيه، امال ايه معنى كلمه التعزيه؟ وايه معنى كلمه المنفعه؟ وايه معنى كلمه المشوره؟ وايه معنى كلمه الحكمه؟ وايه معنى كلمه التعليم؟ الكلام مش خطيه. ويقول لك الصمت فضيله، ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ده في وقت معين، في وقت معين ربنا يضع حافظ لفمك وبابا حصينا لشفتيك. وفي وقت ثاني قل افتح يا رب شفتي لينطق فمي بتسبحك. يبقى مره يغلق ومره يفتح. لكن شفتيك دول يبقوا مبرشمين طول العمر، لما تبقاش فضيله. ده انا فاكر زمان كتبت مقالة عنوانها احيانا ندان على صمتنا، احيانا ندان على صمتنا.

بيقول لك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ففي كلام يجيب لك بر وفي كلام يجيب لك دينونة. يبقى مش كل كلام بر ومش كل كلام خطية. والصمت احيانا يبقى الصمت غلط. ده بطرس الرسول لما قال لهم ما تكلموش على المسيح قال لهم مش ممكن، نحن لا نستطيع اننا لا نتكلم، مش ممكن، هنتكلم يعني هنتكلم. تشوف واحد مظلوم وممكن تشهد شهادة حقه وتنقذه وتقول ما اتكلمش انا اخذ تدريب صمت، ده يبقى صمتك خطية. لازم تقول كلمة وتنقذه. تشوف واحد زعلان وتعبان وما تقولوش كلمة عزاء، يبقى صمتك خطية. يبقى الفضيلة انك انت تفهم متى تتكلم ومتى تصمت، وكيف تتكلم وكيف تصمت. ويبقى للكلام وقت وللسكوت وقت ولكل شيء تحت السماوات وقت. تقول انا احب حياة الخلوة والوحدة، طب وليه ما تحبش حياة الخدمة؟ القديسون كانوا يعرفون تماما متى تكون الخلوة ومتى تكون الخدمة، فكانوا يخدمون احيانا ويختلون احيانا. يبقى ازاي تجمع بين الاثنين؟ ازاي تختلط بالناس بحيث لا تخطئ في الاختلاط؟ وازاي تبعد بحيث لا تقصر في حق احد حين تبعد؟ تعطي للتأمل وقت وتعطي للخدمة وقت. في انسان يخش في الخدمة ليل ونهار بحيث انه لا يبقي لنفسه وقتا للصلاة ولا للقراءة ولا للتأمل ولا لروحياته. يقول لك اعمل ايه غصب عني الخدمة؟ لا يا حبيبي، لازم تقيم توازنا بين الفضائل. ما تكونش الخدمة على حساب حياتك الروحية، وما تكونش حياة التأمل على حساب الخدمة. لكل شيء وقت وكل شيء بميزان، يتعامل بالميزان. فالفضائل كلها ماشية مع بعضيها. تعرف متى تفرح بالرب وتعرف متى تنسحب وتمتلئ عيناك بالدموع امام الرب. وممكن تكون عينيك تقول لي طب ده الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، هقول لك ممكن تكون منسحق وعينيك مليان بالدموع وفرحان. فرح حقيقي للرب هو الدموع، ما فيهاش فرح. ومع ذلك عشان تفرح بالرب لازم تفرح بالعلاقه الطيبه بيه. فإذا ما كانش في علاقة طيبة يبقى جه وقت الدموع، جه وقت الانسحاب. لكل شيء تحت السماوات وقت، لكن تفرح في وقت الخطية تبقى غلطان، وتبكي حين ينبغي الفرح تبقى غلطان. بيقول لك فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. هنا بقى الفضائل اللي تكون مندمجة ببعضها البعض، متكاملة مع بعضها البعض. ما تكونش فضيلة على حساب خطية، لا، او فضيلة مندمجة بخطية، لا. يعني مثلا واحد يقول الغيرة المقدسة، نقول كويس، الغيرة المقدسة تخليه يلخبط في الناس، وباسم الغيرة يخطئ، وباسم الغيرة يتهم، وباسم الغيرة يقول. الجيل ده كله جيل فاسد وشرير، كل الجيل على بعضه. طب يا اخي نق شوية كده. باسم الغيرة تجد ان هذا الشخص عاصفة هوجاء
تكتسح كل شيء، هي دي الغيرة. او واحد يكون مسؤول عن النظام فلانه هو عايز ينظم يزعل ده ويزعل ده ويخلي الناس كلهم هايجين عليه. ممكن تحفظ النظام بالنظام، تحفظ النظام من غير ما تزعل حد، تحفظ النظام بصورة روحية يعني تخلي الناس يحبوه وتخلي الناس يحبوا النظام. ما هي فضيلة، واحد ماسك فضيلة واحدة اللي هي النظام، ومش ماسك فضيلة حسن المعاملة واللطف والرقة والاسلوب الطيب، وخدت لوحديها كده. اوعى تفتكر الفضيلة زي واحد يروح عند الجزار يقول له اقطع لي كيلو من الحداد. لا يا حبيبي، ده كله على بعضه، تاخده لحمة بعظم بكل، لكن تقطع حتة لوحديها دي ما تنفعش، تنفع في حتة تاني. فضيلة كلها على بعضها، الفضيلة هي الحياة كلها، الفضيلة هي الحياة كلها. تكون بسيط وتكون حكيم، تكون رقيق وتكون حازم، تكون وديع وتكون قوس، كله ماشي مع بعض، كله ماشي مع بعض. وتعرف متى تستخدم الفضيلة في حينها الحسن. ليقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقته، كل حاجة في وقتها تبقى ماشية تمام. كذلك الفضيلة تحتاج إلى عملية تنسيق، ما دام الحكاية بالشكل ده يبقى تحتاج لعملية تنسيق. يعني ايه تنسيق؟ عملية تنسيق بين الذات والآخرين. ما هو في إنسان عايش لذاته، وفي إنسان عايش لآخرين، وفي إنسان بينسق، بينسق بين الذات والآخرين. الكتاب بيقول تحب قريبك كنفسك، يعني ما قالش نفسك ما تحبهاش، ما قالش نفسك ايه ما تحبهاش، قال تحب قريبك كنفسك. مين يبغض نفسه؟ مش ممكن. فكيف تحب نفسك محبة روحية وتحب قريبك محبة روحية كنفسك؟ لا تفضل نفسك عليه. ما في انسان بيحب نفسه محبة خاطئة وبيضرها. برضو كلمة محبة النفس عايزة فهم، يعني تحب نفسك؟ تحب نفسك يعني تبقى أناني؟ لا، الكتاب ما بيقولش كده. ده اللي يحب نفسه ممكن يقدمها يبذلها، فبذل الذات نوع من أنواع محبة الذات. كتاب الاثنين مع بعض. أمام الناس العاديين اللي بيمشوا بالقاموس، يعني يشوف الكلام موجود في القاموس، القاموس اللغوي مش القاموس الروحي، القاموس الروحي ليه تعريف أخرى. يقول لك أحب ذاتي غير أن أنا أبذل ذاتي. تقول له لا، في القاموس الروحي تحب ذاتك يعني تبذل ذاتك، لكن مش تحب قريبك يعني تبذل قريبك. هنا الحكاية تختلف. تحب قريبك يعني ممكن تبذل ذاتك من أجل قريبك. وتحب قريبك أيضا تعلمه بذل الذات، ما هو برضو دي كده، يعني أنت تحبه معناها تقول له عيش في الطريق الواسع؟ لا، لما تحبه تعلمه بذل الذات، فيبقى برضو مشيت في نفس الحكاية، بس يبذل ذاته بإرادته مش أنت اللي تبذله. هل الحياة الروحية إذن هي بذل مستمر؟ هي عطاء مستمر ولا عطاء وأخذ؟ عطاء وأخذ. لكن اللذة في الحياة الروحية إنك تأخذ فيما تعطي، يعني وإنت بتعطي بتشعر بلذة في العطاء، فبيبقى بتاخذ لذة.

0: وانت بتعطي. زي الام اللي بترضع ابنها، هي بتعطيه ما يشربه وما يتغذى به، وهي نفسها بتتغذى بمحبته، وبيبقى من اسعد اوقاتها طفلها في حضنها بيرضع منها. فاللي بترضع دي بتعطي ولا بتاخذ؟ بتعطي وبتاخذ، وبتاخذ اثناء العطاء. لا بالعكس، لو اتحبس اللبن في ثدييها تعيا وتمرض، ولازم تروح عند الدكتور يقول لها تنزليه بطريقه الناس. فهي بتشعر بلذه فيما تعطي، بتشعر بلذه فيما تعطي. زي الاب وهو بيجيب لابنه حاجه وبيعطيه، بيبقى فرحان انه بيعطي ابنه حاجه. فالعطاء والاخذ في الروحيات مش كلمتين عكس بعض، ده عكس بعض في قاموس اللغه، في مختار الصحافه حاجه زي دي. لكن في الروحيات الاخذ والعطاء ماشيين مع بعض. الانسان ياخذ فيما يعطي ويعطي فيما ياخذ، كله ماشي مع بعض. ده انت وانت بتحل مشكله انسان تعبان وتحل المشكله فعلا، بتبقى بتعطي ولا بتاخذ؟ ده انت يمكن بتكون فرحان اللي حليت مشكله الراجل ده يمكن اكتر من فرحه هو. فبتاخد فرح في العطاء، بتاخد بتاخد، مش مجرد كله عطاء. اذا عمليه التنسيق بين العطاء والاخذ وتاخذ فيما تعطي، دي مبادئ روحيه. افتكر كتبت باب طويل عن الموضوع ده في كتاب تاملات في حياه الانبا انطونيوس، ريت تقروه. يبقى الفضيله عايزه تنسيق بين النفس وبين الاخرين. الفضيله ايضا عمليه تنسيق بين الحق والواجب. تقول حقوقي، اقول لك واجباتك، الاثنين يمروا مع بعض. في انسان يطالب بحقوقه فقط ويقول لك المطالبه بالحق عيب، هقول له مش عيب، لكن في نفس الوقت معاها اداء الواجب. تطلب من والديك حقوقك الخاصه كويس، لكن تؤدي واجباتك نحو والديك. المراه عايزه عطف من زوجها ومن حقها، ده صح، لكن في نفس الوقت تؤدي واجباتها نحو جوزها، الاثنين يمروا مع بعض. تعمل تنسيق بين الحق
1: والواجب. ان احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان وامره الناس الاشرار، قيام الاعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر الشعب وعن هذه الكنيسة موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوتها.

0: Ebe prosefke stasite
1: نور فلنسأل الأبد عبد القلب ربنا الأهل بكل سيسوع المسيح نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر كن يا رب مرضى شعبك تعدم ورحم ورفات اشفي وانزع عنهم وعنا كل مرض الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أكرم معزيهم وعذبوا مرواح الناجي ساعتكم جميعا وارحمهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء ما ليس له رجاء معين ما ليس له معين أعزاء صغير القلوب الذين في العاصف كل الأنفس المضايقة مقبوضة عن يد رب الرحمة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطايا وأثامي أمراض نفوسنا الشيعة الأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
0: يا رب
1: فلنسأل الأب ضابط القلوب ربنا إلهنا بخلصنا يسوع المسيح نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر كن يا رب بين اخوتنا المسافرين الذين يجمعون السفر في كل مكان سهل تركهم اجمعين كان في البحار او الانهار بحيرات الطرق المسلوكه السالكين بقولنا وكل احد في كل موضع وردهم الى ميناء هادئ ميناء الخلاص تفضل اصحابهم في الاقلاع واصحابهم في المسير وردهم الى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافيه معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن ايضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق الى الانقاذ
0: امين يا رب ارحم فنسبح مع الملكين مجد في الاعلى ارض سلام في الناس المسر نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك نجل عظم مجدك يا رب مالك على السماوات لا الاب ضابط كل والرب الابن الوحيد الوحيد يسوع المسيح روح قدس يا رب الاله حمل الله ابن الاب رفقة العالم روح يا حم خدت العالم خدت الباطنه لك الجال سليم نبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح مجد لله الآب أمين وبركة كل يوم سبح اسم القدوس إلى أبد وإلى أبد الأبد كل أمين منذ الليل رحت بارك اسم القدوس لأنك كنت أتلو فترك أنك سرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوت الغداء فيما مقتراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت لزم ناظر ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت للصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الأموات صعد السماوات ارحمنا المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كل أمين أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس أبانا أخواتنا الذين خد ربنا أنفسهم يا من أبر الخطية يا رب ارحمنا لازم الخطية يا رب علينا وغفر باطنا ليك لأن لك المجد ولازم اسم ثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام لك نسألك أيتها القديسة المتلى مجد العذراء كل حين ويتلى أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام الذي ويتلى أنه الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل يا رب عنا أن يستر رحمة أنفسنا في خطايانا أيتها العذراء مريم وأيتها القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا من المسيح الذي ولدتي لكي نغفر خطايانا شيريني أوتي بارسينو ستورو مينا ليسيني شيرب شوشون تيبن جنسر إكبون نمانو إيل
2: كنتي أواري بمبتي أبرصاتي سيتنا وطنار بن شوس بحرستوس تفكان النوبين ونيوكول
0: تباكي أنتي يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي
3: اليام منك يا التي نادت فردنا واين عتلانا ثمرت الروح
0: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الاردن كمثال
3: لان تلك الحمامه هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
0: وانت ايضا يا رجانا اليام العقليه اتيت لنا بالرحمه وحملته في بطنك
3: أيو يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا
0: فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين
3: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
0: خير رئيس السمايين هو الأول في الطقوس الملكية يخدم أمام الرب
3: إن الله يرسل لنا مرحمة ورأفته بسؤالة ميخائيل رئيس الملائكة العظيم
0: وتكمل الأسمار بتلبات ميخائيل لأنه قارب إلى الله يسأل عنا
3: كل عطية صالحة وكل موهبة تما إنما تهبط لنا من فوق من عند أبي الأنوار
0: فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس الموسوي الدائم إلى الأبد
3: اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا
0: شيرينك ومرتيرو شيريب تشويجين جنئوس شيريب ياسلو فورس باشوي سبقور غورجيوس
3: بيمب شوي سيريا جن باسلو فورس مرتيروس باشوي سبقور غورجيوس تفكان النوفي نانيفو
0: شو بين سوير سمسيغون خليمة شو سي تركين خيطوت نش سمتين تسوتو كوست ام برسن سنسيين بين
3: ماشي هم في طريماز بين سوتيرين آغاسو سنت فولينا خيسي والهارون تفسمنين انت بهيريني
0: سلام لك ايتها العدرة الملكة الحقية الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئي
3: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: معظمك يا من الحقيقي لمجدك العذراء قدسة الإلهية ولدتي لنا مخلص العالم أتخلص نفوسنا المجد لك يا سيد لملكنا المسيح فخر الرسل الشهداء تهلي ستوبين سبات الكنائس وفران الخطايا نبشر بسلس قدوس لاود واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة الأنبياء واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل دهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء تعال نسوس صلي بعدنا العهد بلاس بنتوس تعلم كبرى وقام بينما في اليوم تسيس كما في الكتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يجيل يدينا حياة والأموات نعم نعم بروح قدس رب المحمد بسم الآب نسب الله ونمجده مع الآب والبنات في الأنبياء في كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف مع مدية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية أمين تنجوش تيفول خاتنتي أناستاسي سنتيني إرف موت نبيون خنتي بي

0: قيس إيرون
1: آمين
0: أولم بك أنت بلهارو جنب شنخ بك أوغ أي أبقان النوغ ناني فول
1: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: إيرني فاسيم
1: نماتي
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح الذي خاطب تلميذ القديسين ورسل طريقائين أنا بين أبران كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنصحك أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط القديسين
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
1: يا رب
0: سردنا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكر في سؤالتنا وتلبات نرفعها إليك أيها السيد رب الآهون الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحهم مرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

0: Evangelio to anagnosma.
1: Parasi kireie.
2: Evob khaufin amam allahon setul isma al-Injil al-Muqaddas. فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوس لكي ما ينجو أحباك. خلصني بيمينك.
1: هللويا.
2: مبارك الآتي باسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. من يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا فهناك يكون خادمي معي ومن يخدمني يكرمه أبي. الآن نفسي مضطربة فماذا أقول؟ يا أبتي نجيني من هذه الساعة لكن من أجل هذه الساعة أتيت. أيها الآب مجد ابنك. فخرج صوت من السماء قائلا قد مجدت ومجد أيضا. فلما سمع الجمع الواقف كان يقول إن ما حدث هو رعد وكان آخرون يقولون إن ملاكا خطبه من السماء. فأجابهم يسوع قال إن هذا الصوت لم يكن من أجلي بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم الآن رئيس العالم يطرح خارجا وأنا أيضا. متى ارتفعت من الأرض أكذب إلي كل واحد. وهذا كان يقول مشيرا إنه بأي ميتة يموت. فأجابوا الجمع وقال نحن سمعنا من الناموس إن المسيح يثبت إلى الأبد. فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان؟ من هو ابن الإنسان؟ قال لهم يسوع أنا النور. إن النور فيكم زمانا آخر يسيرا فاسلكوا في النور ما دام لكم النور لكي لا يدرككم الظلام. فإن من يمشي في الظلام لا يعلم أين يمشي. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا واعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بارستوس بن شويس ينوبيونسو كيريه
3: إيريني باسي
1: تبنماتي
3: سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلام المخلص المحيا الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطايا غفر. من أمسكتم علي مسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وأخواتي الضعف هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك. اقطع عنا كل رباطات خطايانا. إن كنا أخطأنا إليك بشبع علم غير علم جد عقل قول بالفعل بصار النفس عارف بضعف البشر كصالح محب البشر. اللهم إن عملينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا رب وحلل كل شعب.
1: مين كريالايسون كريالايسون كريالايسون امين الليلو يدوك سابتري كيو كي اجيب نظماتي كيني كاي كي استوسيون استونيون امين تنوشي فولينغو اموس جيو بن شوي Αν κρυελέησον, κρυελέησον, κύριε, ευλογήσον εμείνες μοέρο, εις μοέρο, σημετανία κονιεύον γομπή εσμό.
3: Χριστός πεννότη.
1: Εμείνες εσώ.
3: Για ο Μεσσίχ, ελεύνε, μελικής σαλάμ, αυτήνα σαλάμακ, κορρυρ λίνα σαλάμακ, εφερ χωτέν, ελεκαλμόν κολκόν. أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوى والمجد إلى الأبد.

0: فصم شارت الإنجيل معلمنا مر يوحنا البشير بركاته علينا.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيسره باب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا والكرمة الحقيقية أبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في أنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.
0: نشور سوس وتناسوس نواس أبشاك يكس وتمنينان روحك القدوس يا رب، الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم من أيها الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدتي أنت الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب لنا، بارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعذ روح الحق الحاضر في كل مكان مالئ

0: كل كنز الصالحات معطي الحياة، اللهم تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا من أحلى سلامة، خلصنا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا وليت لله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة، اللهم ترافع علينا اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة، آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض ملائتين مجد كرامتك ارحمنا للأب ضبط كل أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب للقوات كن معنا لأنه ليس لنا معي في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفحنا الله عن سيئاتنا اللي صنعناها بإرادتنا اللي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي يزدو علينا
0: كرحمتك الذي في السماوات شوية سنة بشوية سنة بتسبح الساعة 6 و9 نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا مذامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات أرجو منا آمين.

0: صاصيو سيمون فصل مشارة الإنجيل والمماري متى البشير تلميذ بركات الغبان آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد على الجبل عندما جلس تقدم إليه التلاميذ فتعفاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات طوبى الحذار لأنهم تعزون طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى الجائع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات
0: تنوشوا أبا خريستوس بكيوتنا وأسوسم لبمائس وأب جاكب ستي من نينوني أما في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطير تجر عليها أبونا دا الفردوس مازل صخ خطياني والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني لما استجب صلاتي لا ترفض الباطل التفت إلي اسمعني عشي وباكر وقت زور كلامي يقول اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة تلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعان بآلامك الشافع المحيا بالمساميل السمرت بانقذ عقولنا من طياشة العمل الهيولية والشهوات العالمية اسقال أحكامك السماوية كرافاتك ليس لدى إلا ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مقلصنا أيتها الأم الطاهرة تلفظ الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدرك رافاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس

تخلصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب. لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرح أيها المخلص. لما أتي

0: قتل العذراء نعظمك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا فرح الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح لنا أننا قوي.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت لجمع العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت لصلبان ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الموت ساعة سمات ارحمنا. المجد لأب الابن الروح القدس الآن وكل أوان دهد بالكل أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلات. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا اخواتنا الذين قد ربنا أنفسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب عنا قوت الباطنة إليك، لأن لك المجد والعز القدس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. السلام لك نسألك يا قديس امتلأ مجد العذراء كل حين ويتلى أم المسيح. أسعد صلواتنا لابنك حبيب لخفنا خطيان. السلام التي ويتلى نور حقيقي المسيح إلى العذراء القديس. اسأل يا رب عنا ليست رحمة عن نفوسنا في نخطيان. أيتها العذراء مريم وتلال القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكان المغفرة خطيان. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيان.
2: صاصي يوسفون فصلهم شارة الإنجيل عن ماري لوقا البشيرة ترميز بركات على جميعنا أمين.
3: ولما رجع الرز حدثوه بما فعلوا فأخذوا معه ودخل على انفراد إلى موضع خلاء مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون للشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا لا أسرف الجموع ليذهبوا إلى الكرة المحيطة والحقول ليستريحوا ويجروا مأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال للتلاميذ ليتكوا في كل موضع 50 50، ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر السماء وبارك وقسم وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 كفر مملوء المجد لديهم.
2: نشم بجرسوس بكيوتنا غرسوس بلو ماي سواب جاك يكسوت يمنا ينار. يا من ذاق الموت بجسد وقت الساعة التاسعة من أجل انخدامة حواسنا جسمنا أيها المسيح إلهنا، ليدن توصلي قدامك يا رب قولك فهم لتدخل تلبط إلى حضرتك كلمتك أحييني. يا من أسلم الروح في دي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة ديت اللص المصلوب معك لدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزني على الضرب القدس نفسي أضي فهمك عني شريكا لنعمة أسرارك المحيين كما زقت من إحساناتك. أقدم لك تسبح بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتوم لك احتملت الصلب أيها الصالح، أتلت مبدك موتك وأظهرت القيامة بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من ولدتك شفاعة من أجل نجينا يا مخلصنا شعبا متواضعا. لا تتركنا الانقضاء ولا تسلم لا ضال، تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من اجل ابراهيم حبيبك اسحاق عبدك اسرائيل يعقوب قديسك.
4: لما ابصر اللص يسحيا من عملاقا على الصليب قال لولا ان المصلوب معنا اله متجسد ما كانت الشمس اخبت شعاعه ولا الارض ما جت مرتعده، لكن ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.

0: من قبل إلي أطراف الصلاة صيبك بن إليك أيها الصالح. نحن المستوقبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بأوليتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئنا في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فأفرح لقبول الخلاص وما شايف تلتف عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابن وإلهي.
1: نعظمك يا منور الحقيقي إنما مجدك العذراء القديسة وتلاقي لأنك قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا مكنا المسيح فخر رأسك للشهادة أليس تكون سبات كنائز غفران الخطايا نبشر بالثالث قدوس لاهوت واحد نزل لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد لاتس بنتس تألم كبرى وقام بين مات في يوم السادس من الكتب صعد إلى السماوات جلس على يمين أبي عيد يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسم الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين.
2: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: القدوس رب الصباوت السماء والأرض ملتين مجد كرامتك حمنا للأب دعوت كل يسر القدوس حمنا يا رب للقوات كن معنا لأنه وليس لنا ما يكفي شدتنا وضيقاتنا سواك حل واغفر أصبحنا الله عن سيئاتنا نسرناها برضتنا نسرناها بغير رضت التي فعلنا بمعرفة وتفعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس لازدوا علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الالهي للابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

0: Προσευχήστε
1: ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα τη
1: Ιησού.

0: سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات طلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة لمغفرة خطايانا.
2: يا رب
0: أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى

السلام هدرم أبي كان وشمسك وشام وضعفك ومحالين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة واحد الوحيد المقدس الجامع من أفواه الاثنى عشر رسولا فم الأزغي ماركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ساويرس ومعلم ديسكور أثناس بطرس خاتم الشوائر الذهبي فم أكاديس كيريوس أديس فاسيروس غريغوريوس من أفواه 3850 بقسطنطينية و200 بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تودروس فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا آمين. لأنه لم يرسلني المسيح لأعمد بل لأبشر، ليس بحكمة الكلام ليكون لنا صليب المسيح باطلا، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. لأنه مكتوب: إني سأبيد حكمة الحكماء وسأرزل علم الفهماء. فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يصير الله حكمة هذا العالم جهلا؟ لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، فسر الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آيات واليونانيين يطلبون حكمة، أما نحن فإنما نبشر بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة وللأمم جهالة. ولنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أنه ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شريفي الجنس، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمرذلين والذين ليسوا موجودين ليبطل بهم الموجودين، لكي لا يفتخر كل ذي جسد قدام الله. وأنتم أيضا منه بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من قبل الله برا وطهارة وخلاصا، كي كما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا أبائي وأخوتي، آمين.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقابل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي الشر، إذا يرون أعمالكم الصالحة مجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك

فكان من هو فوق الكل، أو الولاة فكمار سليم منه الانتقام من فاعل الشر والمدح لفاعل الخير، لأن هذا هي إرادة الله أن تصنع الخير لكي تسد جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حرياتكم كستار للشر بل كعبيد الله، اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها العبيد كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المرفقين بل آخر موجوعين أيضا، لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، فما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون؟ فكم معناكم فتصيرون لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله، لا يزعكم لهذا لأن المسيح هو أيضا تألم عنا طريقا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على خشب جسده، لكي ما إذا متنا بالخطية نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف صالحة، لكنكم رجعتم الآن إلى رعايتكم واثقوا في نفوسكم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، أن العالم يملك شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت لأبد أمين.

0: ابراكسيس فصل من أعمال أبينا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معنا جميعا يا أبا إخوتي أمين. ففتح بطرس فاه وقال: إني بالحق أرى أن الله لا يأخذ بالوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. وهو أرسل كلمته لبني إسرائيل مبشرا بالسلام من قبل يسوع المسيح، هذا هو رب الكل. وأنتم تعرفون الكلمة التي كانت في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، هذا الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من الشيطان لأن الله كان معه. ونحن شهود لكل شيء صنع في كرة اليهودية وفي أورشليم، هذا الذي قتلوه أيضا معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذين سبق الله فاختارهم، الذين هم نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته من بين الأموات. وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، وهذا الذي شهد له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: سنة يا ابن الروح القدس الأهل يوم الثاني عشر من شهر مصر أحسن الله استقباله، عادوا عليك مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها. أمين.
2: في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، هذا الذي بشفاعته يفيض الرب مياه الأنهار كمقدارها ويبارك الزروع والثمار، شفاعته المقدسة فلتكن معنا. أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار جلوس الإمبراطور قسطنطين الكبير على عرش روما، وذلك أن قسطنطين صار إمبراطورا على فرنسا وأسبانيا وبريطانيا سنة 306 ميلادية خلفا لوالده الإمبراطور قسطنطينوس كولوروس، وأبطل المظالم من مملكته فشاع ذكر عدله في سائر البلاد. ولما سمع عظماء روما بحكمه العادل أرسلوا إليه طالبين منه أن ينقذهم من ظلم مكنتيوس ابن مكسيميانوس إمبراطور الغرب، فعد جيشا ومضى لمحاربته. وفي الطريق ظهرت له علامة الصليب مكتوبا تحتها: بهذا تغلب. فتشجع ودخل الحرب وانتصر على خصمه عند قنطرة ملفية على بعد ميل واحد من روما، فهرب هذا الطاغية هو وجيشه وغرقوا جميعا في نهر التيبر، وكان ذلك في أكتوبر سنة 312 ميلادية. ولما دخل قسطنطين روما استقبله أهلها باحتفال عظيم وجلسوه على عرش روما وعيدوا لانتصاره 7 أيام. بركة الصليب المقدس فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. أمين.

0: Flogge son
1: e per prosefke sta siete
0: erni passi
2: nevmati
0: ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل طريقائه الى نبيان ابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فتوبى لعيونكم لانها تبصر لاذانكم لانها تسمع نستحق ان نسمع نعم البناجيلك المقدسه بطلبات القديسين
1: صلوا من اجل الانجيل المقدس
2: يا رب
0: سردا يا سيدنا كل الذين مروا لن نذكر في صلاتنا وطلبات نرفعها اليك ايها السيد رب هنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

0: Voceo acosumento agio evangelio.
1: Tenjavasan vlasha senteni gom kiria flogoson eftokata yo annen agio evangelio to anagnosma.
2: Sasi kireye.
3: بخوف أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر.

ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان في ذاك الزمن عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان. فأحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا علانيتان. فأجابهم يسوع: قد قلت لكم فلم تؤمنوا، الأعمال التي أعملها أنا باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم: خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. أنا وأبي نحن واحدون. فأخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه. فأجابهم يسوع قائلا: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فمن أجل أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابوا اليهود وقالوا: ليس من أجل عمل حسن نرجمك، بل لأجل تجديف. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهان. فأجابهم يسوع وقال: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن كان قد قال لأولئك أنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض الكتاب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف؟ لأني قلت أنا هو ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعلموا وتعرفوا أني

0: Nimen rati intebe Christos erbres ve vine reiegon oten chus neptirent theoto kosmarias ma vemben sotiret kenen nane volere bres ve vine reiegon obi arshi angelos es o ab michael ab archonen if you intef kenen no vinane voljefes maroten jeviot nepshi Nev maes o eb te tries e gike volte noste mos tenti one.
1: En su sobrus me in creleison creleison con omis mi.
0: Bil haqiqat in om bile in wahid Allah el eb dabt kol khalik sema ul ard me iram. Rabbin wa'id yesu al mesih ibn Allah el wahid al maulud nilayak wa kula dur nur min nur ila haq nila haq maulud ghir makhluk musayu lef gawar lesbi kena kula shay. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن العتلة سبنتوس تألم كبرى وقام بين ما تسيام سيس كان الكتب صعد على السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذين أحياء والأموات الذي ليس له مكين قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيم بس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابنات والأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

شفاهنا واعتق عقولنا من كل اخلاط العيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا اهلان ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي لا ننال بيروقنا في دينونة.

قبلوا بعضكم بعض القلوب المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم كفر براءة الشرق، انزلوا النور.

لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الآن حق الكائن قبل دور المالك والأبد الساكن في العالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإله

إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل.

0: نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيام الموت وصعود إلى السماوات وجلوس يعني منك يا الآب وظهور الثاني الآت من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: صعود لله بخوف ورعدة

0: سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحد وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين نرضاك منذ الباسكور يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ورحمة
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساقف والزوكسين الذين في أسكن يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطرلكن البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب ورحمة
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملائكتك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اسكن يا رب القمامسة والقديسين الزوكسين والشمامسة
1: يا رب ورحمة
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن كن يا رب

Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya Rabb'im ya بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حاسم. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا اذ يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد في

وبنتك طاقس من شويس انتك ارف مبي ان يس او ابتير او تافران اكي جنب ان نيوتي اس او و ني باتريارشي اس ني بروفيتي اس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني ايفانجيلستي اس ني مارتيروس ني ومولوجيتي اس ني ببن فان ان اس مي اي تافغوك اي فولخنفلا اهتي ان هو زيس اس او ابستون بارسينوس ان سيوني فين تي صوتو

0: مكاري نبنو شيرتيرو إن استفروفوروس نبنو أبا أنس بغومينوس نبنو أبا بيشوس فرومين تليوس بيمن ريتن تبن سوتيرن أغاسوس نبغورس أب أبا موس يوانس كامي ببرزيتيروس نبنو أبا كريلوس بيماسو نبنو هيغومينوس بشوي كامل نبنو هيغومينوس بخير إبراهيم كل مصاف قديسك هؤلاء الذين بسؤال تمت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا.
1: القارون فليقولوا أسماء أبانا بترك قديسين الذين رقدوا الرب نحن بس مجمعين وقلنا خطايا

هؤلاء كل أحد يا رب الذي ذكرنا اسمهم الذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح كل يا رب نفس عبدك المرحومة منى نسان وجاد السيد جورج توفيق وفاي زكي لوسيا جرجس نهل عزيز جورج عزمي مشرقي أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونم علينا بس

رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسم القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

0: هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله. أمين. هللويا. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بالذل بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جبني.
1: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بلاد بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المادة السابقة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة على طرفة عين يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم.

واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح صورك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون، ولطبنا أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق عندما يتقد غضبه بسرعة. طوبى لجميع.

هذا كسر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

سري في الشدة فرقت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسر

أمي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

أفتقده أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته كل شيء.

من بني البشر وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا

في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

قال: فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا اظهر لي يا رب طرقك وعلي

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كثرت.

يكفوني ظلم، احفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبان آدم من الغواية وعتقته من حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك، اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

مسبون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي. واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور، فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

إنجيل لوقا الأصحاح 21. وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين، فقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال: انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو، والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لا بد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش، فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكور فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون، لأن قوات السماوات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب؟ هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة
فاعلموا ان ملكوت الله قريب. الحق اقول لكم انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لانفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. الأصحاح 22. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم. ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضة فواعد

وكان يطلب فرصة ليسلمه اليهم خلوا من جمع. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصل، فارسل بطرس ويوحنا قائلا: اذهبا واعدا لنا الفصح لنأكل. فقالا له: اين تريد ان نعده؟ فقال لهما: اذا دخلتما المدينة يستقبلكما انسان حامل جرة ماء، اتبعاه الى البيت حيث يدخل، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة، هناك اعدا. فانطلقا ووجدا كما قال لهما، فاعدا الفصح. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه، وقال لهم: شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هوذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الانسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا؟ وكانت بينهم ايضا مشاجرة: من منهم يظن انه يكون اكبر؟ فقال لهم: ملوك الامم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، واما انتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالاصغر، والمتقدم كالخادم. لان من هو اكبر، الذي يتكئ ام الذي يخدم؟ اليس الذي يتكئ؟ ولكني انا بينكم كالذي يخدم، انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وانا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. فقال له: يا رب، اني مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت. فقال: اقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكر ثلاث مرات انك تعرفني. ثم قال لهم: حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا احذية، هل اعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الان من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لاني اقول لكم انه ينبغي ان يتم في ايضا هذا المكتوب، واحصي مع اثم.
لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر، وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. وبينما هو يتكلم إذا جمع، والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر، يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب، أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرقتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. وأما بطرس فتبعه من بعيد. ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم. فرأته جارية جالسا عند النار، فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه. فأنكره قائلا: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب، رؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن

يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: افانت ابن الله؟ فقال لهم: انتم تقولون اني انا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد الى شهادة، لاننا نحن سمعنا من فمه.

الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان قليل وياق نفران امي بيوت نمي بشيرين ببنب ما اسواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، أرجوه أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركة.

ناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا إله كل الرأفة ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لأنك أعطتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا لأنه يليق بك المجد والإكرام والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

عندي النهاردة وعظة مختصرة ليكم كده تحت عنوان سؤال هجاوب عليه. لماذا نكرم السيدة العذراء؟ سؤال. يمكن يصح واحد من الطوائف يقابلك يصح. على كل حال اولاد المسلمين في البلد هنا هو بيكرموا الست العذراء احسن من الطوائف. يعني لو قابلت واحد مسلم وتقول له ستنا مريم يقول لك اكرم نساء العالمين، انما ممكن تلقى واحد من الطوائف المنحرفه يجي يشتم فيها ويقول عليها طوز طوز وتحط فيه العسل واخذنا العسل ورمينا الايه ورمينا الكل.

دول انا ماليش دعوه بيهم، انا ما بهاجمهمش، ماليش دعوه بيهم، ما احبش اجيب سيرتهم، ولكن انا برد ليك سؤال يصح مش بس تسمعه من دول، يصح انت تسال نفسك ليه الكنيسه اعطت العذراء هذه الكرامه الكبيره؟ لماذا تعطي الكنيسه للعذراء هذه الكرامه العظيمه جدا؟ هرد عليها من الاجنبيه. الاب اختارها والابن تنازل وتجسد منها والروح القدس قدم. وبعدين هنقسم في بعد حكايتين ثلاثه على كل واحده نحكي ازاي هي شفيعه عننا كلنا وتدفع فينا وهي مكرمه وشفاعتها مقبوله عند ربنا. اول حته هي الاب اختارها. لا يمكن نفهم يا اولادي العهد الجديد الا لو رجعنا للعهد القديم. كمان دي كده اهو خدوا بالكم، فلذلك فيكم ناس قديسين بيدرسوا في الكتاب يقوموا من كثره قرايتهم في العهد القديم يفهموا العهد الجديد. فانا لو حبيت اشرح لكم لماذا اختار الله العذراء مريم لازم احكي عن اختيار الله لاسرائيل. اختيار الله لمين؟ لاسرائيل. نحكي فيها حته وبعدين نطبقها على العالم ونشوف ان اختيار الله لاسرائيل ده كان رمز لمين؟ لاختيار العذراء مريم. جه ربنا واختار ابراهيم وقال له تعالى يا ابراهيم انا عايزك ونقيك من وسط كل الناس دول لاني شايف فيك حاجه عجباني. قال له ايه يا رب؟ قال له انك انت تؤمن باللي بقوله. خلي بالكم ان الاختيار مبني على اساس الايه بقى؟ الايمان. اصل في طوائف بيقولوا الاختيار مبني على غير اساس، ان الله يختار ناس عاوزهم ومحدش يسال ويقول اختارهم ليه. في ناس كده في الطوائف بتقول الكلام في جعل ذكر الحديث عنه. انما انا احب ارد بالنواحي الايجابيه. الله اختار ابراهيم ليس تعصبا، ليس تعصبا، ما عنديش تحيز ربنا ابدا، ما احبش التعصب ابدا، انما اختار ابراهيم لان وجد فيه ايه؟ الايمان. واثبتت الايام ان نظره الله صاحبه صاحبه، هو صاحب الكلى والقلوب والدريان. لما قال له اطلع من بيتك ومن اهلك وعشيرتك طلع ولا ما طلعش؟ ايه طلع، صدق كلام ربنا. وجات له ساره قالت له طب هنطلع يا راجل ونروح فين؟ قال لها هنطلع. قالت له نتدلى فين؟ بلهجه ملاويه نتدلى فين؟ قال لها زي ما يدلينا. قالت له طب كل واحد ماشي في الحته يعرف الحته اللي يروحها. قال لها انا ما اعرفش. قالت له ازاي يكون كذا؟ قال لها هو اللي قال. شوف بقى الايمان اهو هنا دي، هو اللي قال. فطلع يقول الكتاب وخرج ابراهيم وهو لا يعلم الى اين ايه؟ الى اين ايه؟ ادي الايمان. مش الايمان انك انت تبقى مخطط ومتكتك ومرتب كل حاجه وواحد زائد واحد تساوي اثنين، يبقى فين الايمان؟ لا، ربنا عنده واحد زائد واحد ممكن تساوي الف. طريقه دي طريقه الايمان. وبعدين لما قال له دي ابنك وحيدك وحبيبك اسحاق اللي انا قلت لك ان هجيب مني البركه للشعوب كلها، جه ما جاش قال وشغل مخه وقال يا ناس حد يقدم ابنه يذبحه اهو، وانت اللي قايل لي ان هيبقى منه الخلاص، ازاي يكون الكلام ده؟ لا، انما قال لابنه يا ابي هو ذا المحرقه الان موجوده وابي المذبح فمن اين الذبيحه؟ قال له يا ابني الله يختار له ايه؟ ذبيحه. وحطوا ربطه على المحرقة ورفع السكينة علشان يقدموا ذبيحة. فرب قال له لأنك يا إبراهيم لم تبخل علي بابنك، أنا استديت ابنك بالحمل اللي هتلقاه واللي هتذبحه وموجود قدامك أهو، ولكن اسمع لا يكون اسمك إبراهيم ولكن هيبقى إبراهيم وهتبقى أب لجميع الشعوب والأمم. نمسك الاختيار، نسيب ابراهيم، نمسك شعب اسرائيل كله.
اختار اسرائيل من وسط الامم وقال لهم انتم تكونون لي تكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها. بولس الرسول سال سؤال في روميا وقال اتعلمون ليه ربنا اختار اسرائيل؟ شعب اسرائيل لغايه النهارده بيقول احنا الشعب المختار، انما دول دلوقتي حاليا اللي هم المختارين. ليه؟ لان ربنا ما اختارش هذا الشعب على مستوى عنصري، لا ما عنديش تعصب العنصري، ولكن اختار اسرائيل على المستوى الايماني، لانهم استؤمنوا على اقوال الله. في صرح بولس الرسول في روميا لانهم استؤمنوا على اقوال الله، يعني اداهم الشريعه واداهم الناموس واداهم الوصايا واداهم العهود وقال لهم حافظوا على دي علشان يبقى في العالم خميرا ضيقا علشان ينجي منها حسب الجسد يسوع الها مباركا تتبارك به جميع الامم والشعوب. فاذا ان اردنا ان نفهم معنى اختيار الاب للعذراء مريم نقدر نشوف الصوره في اختيار الله لمين؟ لابراهيم ولايه؟ ولاسرائيل. اذا كان ابراهيم نجح واذا كان اسرائيل سقط في بعض الاحيان والامتحانات وربنا قال لهم انا رفضتكم انا كرست اعيادكم انا ما بحبش محرقاتكم يا ريتني ما اشوف ولا اشم ريحه الذبائح بتاعتكم. ليه؟ لانكم تركتموني انا ينبوع الماء الحي وجريته وراء ابار مشققه لا تضبط ماء. اذا الله عندما يختار يختار على مستوى الايه يا اولادي؟ على مستوى الايمان. نيجي نطبق الكلام ده على العذراء. فلما يجي واحد يسالك ويقول لك يعني يا سيدي اشمعنى العذراء اللي انتم طالعين بيها السماء ومسمينها السماء الثانيه وبتقولوا عليها ام النور وتقولوا عليها وتقولوا عليها؟ تقوم ترد وتقول له كما اختار في القديم ابونا ابراهيم وكما اختار في القديم اسرائيل كان اختيار الله بعين صاحبه ان الذي يختار هو الذي يستطيع ان يحمل في قلبه نعمه الايه؟ نعمه الايمان. فطوبى للعذراء لانها حملت هذه النعمه. ولذلك اسال لها طوبى للتي امنت بما قيل لها من قبل الايه؟ الرب. طوبى لمن ايه؟ لمن امنت بما قيل لها من قبل الرب. يبقى الاب اختارها على اساس انه شاف فيها نعمه خاصه اسمها نعمه الايه؟ نعمه الايمان. ربنا قعد يتعب في العهد القديم يتعب يتعب يتعب ويتعب او يربي زي حضرتك بالظبط في البيت، تقعد تتعب مع البنت الصغيره اللي اتولدت وتوديها الحضانه وبعدين توديها مدرسه مش عارف مين وتصرف عليها والمدرسه خصوصي وتجيب لها دروس وبعدين البنت تكبر شويه وبعدين توديها الجامعه وتصرف عليها دم قلبك وتحرص جدا عليها وتجيب لها وتجيب لها وتوضبها وكل حاجه وتجهزها ايه؟ عروسه هايله جدا. يجي العريس ويقول انا رايت ان دي تكون لي عروسه، بس قبل ما تبقى عروس تختار في تعب ولا ما فيش تعب؟ ده في تعب كبير جوي جوي جوي. الله تعب مع اسرائيل طول الاجيال علشان تيجي مين؟ علشان تيجي العذراء. ولذلك لما بتقرأ في الكتاب المقدس كلمة ولما جاء ملء الزمان، عارفين الشرح بتاع كلمة ملء الزمان يعني ايه؟ ولما ظهر في التاريخ العذراء القديسة مريم هو ملء الزمان، هو قمة تربية الله للبشرية. قال المعاد جه تمام، ممكن انزل من السماء ارسل ابني الحبيب لكي يكون انسانا مولودا من هذه العذراء. نيجي نطبق الكلام ده على نفسنا. يبقى احنا عرفنا ان ابراهيم اختير والعذراء اختيرت واحنا الكنيسه مختارين. احنا الكنيسه مختارين. كل واحد فيكم في الكنيسه هنا اختارت النعمه. اديته المعموديه واديته الحياه الابديه واديته امكانيه الخلاص
على اساس ان عنده استعداد الايه بقى؟ كلمة الايمان. اتؤمن بان يسوع ابن الله؟ قل لي نعم يا سيد. مستعد انك تموت من اجل هذا الايمان؟ قل لي صل على رجبك السيد. اتؤمن بان الله موجود على المذبح؟ قل لي نعم. جسد حي ودم زكي كريم. اتؤمن بانك في الكنيسه تصنع لتصبح قديسا؟ قل لي نعم. ما عنديش هي غير الكنيسه هي حياتي كلها. اقول لك انت ابن النعم، انت مختار. تقول لي طب سمعنا ربنا ما اختارش فلان. اقول لك المساله بسيطه، خلي فلان يؤمن يبقى ايه؟ مختار. طيب انا عاوز اعرف يا سيدنا انا مختار ولا لا؟ الرب اتؤمن؟ نعم تبقى ايه؟ تبقى مختار. لذلك تلقى مكتوب في الكتاب في سفر الرؤيا جملة لذيذة جدا، آية حلوة، الذين معه مدعوون مختارون قديسون. الآية دي بتمر عليها بسرعة إنما جميلة جدا. مدعوون مختارون إيه؟ قديسون. كل واحد فينا مدعو. الذي يؤمن بالدعوة يبقى إيه؟ مختار. الذي يسلك حسب الاختيار يبقى إيه؟ يبقى قديس. انتهت. ده الرد العملي على كل الطوائف لما يسألك على موضوع الاختيار. انا عارف ان المشكلة صعبة جدا ولكن انا بحلها لك حل سهل قوي. الذين معه مدعوون مختارون ايه؟ قديسون. الدعوة للجميع ولا مش للجميع؟ مكتوب انه يريد الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. نمرة 2، من يقبل الدعوة يصبح ايه؟ مختار. لأنه قبل الدعوة فهو أكيد أنه من المختارين، وإن سلك حسب الاختيار فهو يصير إيه؟ قديس. الكنيسة مختارة، أنتم شعب الله، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب مختار، إحنا مختارين. أو إحنا دلوقتي شعب الله المختار، مش إسرائيل، مش بن غوريون ولا جولدا ماير ولا بيجن. واخد بالك دول كلهم دلوقتي مش هم المختارين. عارفين المختار من الله؟ كل واحد بيؤمن بالثالوث القدوس ويعبده بامانه واختيار هو ده الانسان المختار امام الله. انا بحترم العذراء لان الاب اختارها. لما واحد يسالني يقول لي بتحب العذراء ليه؟ اقول له الاب اختارها. يقول لي طيب اختارها ليه؟ اقول له احكي لك، العهد القديم اختار ابراهيم. واختار ابراهيم ليه؟ لانه وجده رجل ايمان. فكما كان ابراهيم رجل ايمان كان ابراهيم رمزا لمين؟ للعذراء التي تحمل وعاء الايمان. ابراهيم قدم ابنه والعذراء قدمت ايه؟ قدمت ابنها. ابراهيم احتمل الغربه واحتمل الالام والعذراء احتملت ولا ما احتملتش؟ احتملت. اذا كانت الكنيسه تقول عن ابراهيم أنه أب الآباء فالكنيسة تقول عن العذراء أنها أم كل الأحياء. إذا كانت الكنيسة تعلم وتقول أن حضن إبراهيم واسع وإيمانه جبار يدخل إليه كل الأمم والشعوب فإن أمنا العذراء هي أم كل حي وهي تستطيع أن تشفع من أجل كل البشرية كلها. بسبب إيه؟ بسبب نعمة الإيمان. الآب اختار والابن تجسد من تنازل وتجسد من نمسك موضوع التجسد. لما ربنا خلق المرأة كان ليه قصد انه عاوز يخلي المرأة تصير أما. خلي بالكم من الموضوع ده حضرات السيدات، حتى تسمكم انتوا قوي، أنه أراد أن يجعل في البشرية شيء اسمه الأمومة. حبها أوي كده لدرجة أن ربنا من محبته في الأمومة يشبه نفسه بالأم. يقول لك إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. شوف إزاي؟ ما قالش إذا نسي الراجل ولاده. يعني إما يثبت إنه حاسس إن أعظم حنان هو حنان مين؟ حنان الأم. وعملوا مرة تجربة في علم الناس، أنا فاكر درستها سنة 50 وأنا في كلية التربية. قالوا جابوا فار وحطوا قدامه حاجة تسيره
وما بين الحاجة اللي بتصير وما بين الفار عملوا تيار كهرباء خفيف كده.

فجوعوه وراح حاطين له حته جبنه علشان يقيسوا دوافع اللي موجوده في الفران علشان يطبقوها على الحيوانات ومن الحيوانات يطبقوها على الايه على الناس ويسمونه علم النفس. علم النفس اللي بتسمعه عنه بس.

ايه ربنا مفيش ضايع ده في حكاية في حكاية تكهرب على الكهرب طرق راجع وبعدين راح شال حس في الجبنة وحطوا حاجة تانية وثالثة ورابعة كذا دافع لغاية لما جاب الوليد بتاع الفار ده الأم وحطوه قدامه وبقوا يضربوه. فالفار الأم اللي جعانة ورفضت إنها تعدي على الكهرباء عشان تاكل قامت قفزت على التيار الكهربي وجريت علشان تحمي إيه؟ تحمي الوليد بتاعها. فراحوا قالوا إن أعظم دوافع وغرائز اللي موجودة مش في الإنسان حتى في الحيوان هو غريزة الإيه؟ الأمومة. ده شغل ربنا. هو حاسب كده حاسب كده حاسب يكرم الأم ويخليلها كرامة عظيمة جدا. ولذلك حواء كانت بالنسبة لآدم ليها مكانة ليها مكانة. كانت أم لكل الأحياء كانت أم لكل الخليقة المادية زي ما كان آدم أب لكل خليقة الإيه المادية. والذي حدث إن ست حواء الله يسامحها وسامحها هو ربنا فعلا خلاص راحت عملت العمله اياها اللي انتوا عارفينها دي ووقعت الوقعه اياها ووقعت معاها مين؟ زوجها العزيز وقعت ووقع هي سقطت وهو سقط والارض ايضا سقطت ولعنت بكلام هما الاثنين. وحدث حاجه خطيره جدا ان الامومه اتشرفت والابوه اتشرفت والارض اتلعنت الثلاثه دول حصلوا. فربنا حب يرجع للانسان الابوه ويرجع له الايه الامومه. فرجع الابوه عن طريق ان الله بنفسه احتضن الانسان وصار ابا لكل البشريه الجديده الخليقه الجديده. ويجي بولس الرسول في روميا ويقول عن المسيح ادم الثاني. ويجي إيريناوس من القرن الثاني ويقول عن العذراء حواء الثانيه حواء الثانيه. يبقى زي ما رجع السيد المسيح لادم مركزه الاول زي ما بيقول القداس واعاده الى رتبته الاولى. بتسمعوا في القداس كده أعاده إلى رتبته الأولى. هكذا الله أراد أن يعطي للبشرية الأمومة بدرجة ثانية جديدة هي درجة حواء الثانية. عارفين علشان يكرم الأمومة عمل إيه؟ تنجهله حاجة عجيبة جدا. مش قال أصدرنا أمرا سماويا بأن كل واحد يحترم أمه ما تجهش. قالها سليمان الحكيم العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لأمها تكونها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسور. برضو لغاية كده الأم ما بقالتها كرامة كبيرة جدا لغاية لما ربنا بنفسه جه ورضي يبقى له أم. هو يبقى له أم وينادي واحدة على الأرض ويقول لها وإيه يا أمي. شوف الكرامة بقى هذه الكرامة اللي أعطاها. فإذا حواء الثانية التي أصبحت والدة الإله أصبحت أم الأحياء أصبحت أم الخليقة الجديدة. فأعاد لحواء مركزها الأول بل وأكثر من مركزها الأول. ما بقتش حواء دي عبارة عن زوجة الآدم فقط ولكن أصبح من هذه المرأة قد خرج السيد المسيح له المجد الذي هو خلاص العالم كله. يبقى إذا لما بنيجي نقول أن الابن تجسد منك يبقى هنا بنحترم عملية الايه؟ ها؟ عملية الأمومة وعملية التجسد. عملية التجسد. مرة وقعت مع واحد من الطوائف زمان وأنا علماني وكان بيقول لي أنا ما بصدقش حكاية القداس بتاعته. قال لي ليه؟ قال لي مش قادر أتصور إزاي حسة قربانة تبقى جسد المسيح وشوية

0: عصير الكرمة دي يبقى دم المسيح. مش مصدق. قلت له طب انت بكلامك ده بتهين التجسد، هتؤمن بالتجسد؟ قال له اه. قلت له لا، لو دورت جوه نفسك جوه قوي قوي قوي تلقى نفسك ما انتش مؤمن بالايه؟ بالتجسد. لأجل الذي يؤمن بالتجسد يؤمن بالايه؟ بالاسرار. اقول لكم ازاي؟ خدوا بالكم من النقطه دي، دي نقطه ارثوذكسيه هامه في اللاهوت الارثوذكسي. الذي يؤمن بالتجسد يؤمن بالايه؟ يؤمن بالاسرار، ويؤمن ببتوليه العذراء مريم. بدون اللي يؤمن بالتجسد يؤمن ببتوليه العذراء، ويؤمن ايضا بالاسرار. هقول لكم ازاي. قال لها ها انت تحبلين وتلدين ايه؟ ابنا، ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. طيب كلمه الله معنا دي معناها عقيده الايه؟ عقيده ايه الله معنا دي؟ عقيده التجسد. يبقى الذي يؤمن بالتجسد لازم يؤمن بالتالي ببتولية الايه؟ العذراء، لانه مكتوب هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يبقى اذا في ارتباط ما بين عقيدة التجسد وما بين ايه؟ بتولية الايه؟ العذراء. وفي ارتباط ما بين التجسد وبتولية العذراء ومن الاسرار. ان زي ما ربنا اخذ من بطن العذراء من دمها وقدس هذا الرحم الطاهر وقدس الدماء دي واخد جسد، يقدر ربنا يحل في القربان ولا ما يحلش؟ طب انا مره واحد غير مسيحي كان مدرس زميلي في المدرسه وقال لي انا ما اقدرش اصدق ان الله غير المحدود يدخل الى بطن واحده امراه ويصير محدودا. قلت له طيب معاك، وازاي تصدق ان ربنا غير المحدود اتكلم في حته شجره وصار محدودا وكلم موسى كلمة الله؟ قال لي لا، هو كلمه ولكن لم تحده الشجره بل كانت الشجره وكانت العالم ايه؟ كل. قلت له بس زي ما كان وهو في الشجره الصغيره دي عمال يتكلم وحلت الشجره كنار فيها وقعد يكلم موسى في العليقة، هكذا ايضا كان في بطن العذراء وهو يملأ الايه؟ العالمين كلها. ان صدقت دي صدق دي، وان هو الانظار ان يبقى حتة خشبة ولا يبقى بطن واحدة ست؟ لا، بطن الست اهم انضف من الخشبة 100 مرة، لان انا وانت وكلنا جايين من بطن الست دي. فاذا كان الروح القدس حل على احشاء البتول وعلى رحمها الطاهر وقدسها واخرج منها من الروح القدس ومن دمها شخص يسوع المسيح، فالذي يؤمن بالتجسد يؤمن ببتولية العذراء ويؤمن ايضا بالاسرار الالهيه. يبقى نقدر نقول الاب اختارك والابن تنازل وتجسد منك. الاب حكينا في الاختيار وقلنا ان الاختيار مبني على عقيد على مستوى الايه؟ الايمان. وضربنا مثل على ذلك في العهد القديم بابراهيم وقلنا الذي اختار ابراهيم وجعله ابا لكل الامم اختار العذراء وجعلها اما لكل البشريه كلها. فزي ما اختار ده اختار ايه؟ ايه ايضا. وهو اختياره ليس تعصبا ولكن مبنيا على النعمه المعطاه لهؤلاء كما في ابراهيم هكذا بالاسره العذراء مريم. والابن تجسد منك نحكي فيها وقلنا ان زي ما وقعت حواء الاولى ووقع ادم الاول اعاد الله ادم الاول في شخص ادم الايه؟ الثاني. وحواء الاولى اعادها في شخص مين؟ حواء الايه؟ الثانيه. وصارت لها كرامه عظيمه لان الله بنفسه صار ابنا لها وصارت هي الثيوطوكوس اي والده الاله. الروح القدس ايه؟ قدسها. قدس. خدوا بالكم من فكره التقديس دي حته مهمه قوي برضه نمسكها في العهد القديم ونمسكها في العهد الجديد. انا عارف ان الموضوع بتاعي موضوع لاهوتي وما فيش حكاكين كتير النهارده فمعلش اصبروا واستحملوا انما ده مهم. الروح القدس ايه؟ قدسها. الروح القدس ايه؟ قدسها.
1: ايه موضوع التقديس ده؟ موضوع التقديس يفهم من نقطتين، الانفصال والالتصاق. الانفصال والايه؟ والالتصاق. يعني ايه معنى الكلام ده؟ نحكي فيه العهد القديم. كان الله يريد ان يقدس انسانا زي ابراهيم او زي اسحاق او زي يعقوب، كان يعمل فيه ايه اول حاجه؟ اول حاجه يعملها يفصله، يفصله عن مين؟ عن الاشرار، عن العالم. ثم بعد ذلك يعمل فيه عمليه الالتصاق، يقول له التصق بي، امشي ورائي، خليك معايا. موسى مثلا حب ربنا يقدسه علشان يرعى شعب اسرائيل، عارف عمل ايه؟ راح عمل ايه؟ راح فصلوا، فصلوا عن مين؟ عن بيت فرعون، لانه لو كان قاعد في بيت فرعون كان هيعيش في الجو الوثني. يقول لك وكان موسى بالايمان قد رفض انه يحيا في بيت فرعون مفضلا للاحرى ان يجلى مع شعب ايه؟ الله. يبقى دي اسمها عمليه الايه؟ الانتصار. طب عمليه الانتصار ان الله في الاربعين سنه ملأه من الروح القدس واعطاه قوه عجيبه جدا لدرجه انه لما جه يرسله قال له يا رب انا مش هقدر امشي، قال له انا بعتك، قال له انا انتهتهاتي ومسقساتي ومسقساتي وما بعرفش اتكلم، اه في الضفر عندي، قال له انا ارسلتك ما تقعدش تقول جبان. اكثر حاجه وحشه لما ربنا يدعو واحد للخدمه ويقعد يقول انا ضعيف، انا جبان، انا خواف، ربنا يزعل منه جدا لانه بيتكل على ايه؟ انا زراعة. يقول له ارسل. ان كانش يجي يقول له انا ضعيف ولكن انت تبسلني، عارف اللي حصل ايه؟ قال له وجهك يسير امامي، قال له خلاص وجهي يسير امامك، شوف الانتصار، وجهي يسير امامك فاريحك. قال الجبروت لو كل واحد فينا حط العقيده دي فيفهم يعني ايه القداسه. ما هو القداسه؟ القداسه هي انتصار وايه؟ وانتصار. في ناس كتيره بتحب القداسه بدون ما يحدث الاثنين، واحد تاجر في ملاوي نفسه يبقى قديس ولكن قاعد مع الناس وابنه بتسمع الكلام القبيح والثاني بيقول النكت الواطيه وعينه بتشوف المناظر البايخه في الشارع ومخالف ناس وحشه جدا جدا وعايش ينصبه، ويجي الكنيسه ويقول له قدسني يا رب قدسني يا رب، يقول له لا لا يقول له ليه؟ يقول له لانك لن ايه بقى؟ لن تنظر. ويجي الكنيسه تاني للزول بعدي يقول له يا رب قدسني، يقول له برضه لا، لانه لم يحدث عمليه الانفصال. انما ايه رايكم ان الراجل التاجر ده لو دخل الكنيسه النهارده وحط في قلبه عهد امام الله وقال اذني لا تسمع شرا، عيني لا تنظر نجاسه، ايدي ما تمسش نجسا، جيبي ما يدخلش فيه قرش حرام، انفصل عن العالم وعن كل ما في العالم، يقدسه ولا ما يقدسوش؟ يقدس يقدس لله من كل نعمه من كل عطيه. تعجبني قوي حكايه بقيته لما راح لها وقال بوحي وبعد ما اخذها وطلعت من الارض بتاعت الاشرار قالت له رجلي، قال لها ناس، قالت له رجلي انت تجيب فيها المباهي ومش الحراره صعبه، كان يظهر زي اغسطس كده كل نار، قال لها عايزه ايه يا بنتي؟ قالت له رجلي مولعه مش قادره امشي في الصحراء انت تجيب المباهي، قال لها نرجع، خد بالكم من الجمله، نرجع البيت نجيب المباهي علشان تمشي. عارف قالت له ايه؟ حي هو الله الذي في النجاسه الذي كنت فيه لا اعود اليه ثانيا. عارفين لما ماتت بقيسه دي لقى روحها يحمس القصير انها مع القديسين، مع انطونيوس ومع دولا ومع كل القديسين، وسال قال له يعني عملت ايه القديسه دي علشان روحها كده؟ قال له لانها قالت حي هو الله اني لا ارجع. الانفصال مشكلة المسيحيين في هذا العصر انهم لا يريدون ان ينفصلوا ويبقون على العالم في حياتهم. النجاسة التلفزيون بالمناظر القبيحة في البيت.

والبنت تشوف كل صباحها، وبعدين تيجي امها تشتري وتقول البنت الخطيب بتعمل المهاجم منك ايتها الام، لان بيتك ليس منفصلا، وانت ايضا لانك لست منفصلا عن نجاسه العالم، فالله لا يمكن ان يبارك بيتك اطلاقا. البيت الذي يقدسه الرب هو البيت المنفصل، مش ممكن حاجه وسخه تدخل فيه اطلاقا، نجاسه ما تدخلوش، اي شر ما يدخلوش. ادي البيت اللي بتقول عليه الكنيسه اجعله يا رب بيوت ايه؟ بيوت بركه، بيوت صلاه، بيوت قداسه. جايه منين القداسه دي؟ جايه من الانفصال، من الانفصال الاطلاق. ولذلك يقولوا عليها ختانه، ختانه القلب. شوف ختانه القلب لما يجي عيل صغير يختنوه، مش ممكن بعد ما يرموا قطعه الغلفه من لحمه انها ترجع ثاني، خلاص انتهت. وهكذا قلوبنا يوم ان تختن بسكين النعمه، مش ممكن يرجع عليها العالم ابدا. ولذلك مشكله ضعف الشعب عندنا، ومشكله ضعف الشباب والشابات وكل حاجه، اننا نريد ان نبقي على الاثنين معا، ساعه الالبس وساعه الرغبه. مش هترجع الحكايه دي. الخوفي يقول لك وإذ كان رجلا بارا لم يرد أن يكفرها بل أخلاها سرا، وجاءه الملاك وقال له ما تخافش، ده اللي فيها منين؟ من الروح القدس. الكنيسة مقدسة أيضا لأن المسيح فيها، والشعب يتناول من الأسرار الإلهية، والروح القدس يقدسهم، وكل يوم يجتمعوا في الكنيسة يصلوا ويتناولوا ويقروا الكتاب المقدس ويتعهدوا ويقولوا له أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك نعترف، وننتظرك الى ان تجيء، وهنعيش يا رب قديسين منفصلين عن الايه؟ عن العالم وعن كل شيء مما في العالم. النقطه الاخيره في وعظتنا النهارده هي ان الست العذره الاب اختارها، والابن تنازل وتجسد منها، والروح القدس قدسها، وهي كمندوبه للبشريه في تقبل الخلاص تشفع عنا كل حين. دي الحته اللي تعزيك. امك البتول القديسه رفع ايديها، عارفين احنا عمالين نتكلم النهارده وانا عمال اوعظ، هي فرحانه ومستوى كده انها حاطه ايديها كده هو على الشعب وكل حاجه، وتقول مبارك ولاد ابن يسوع المسيح، مبارك هذا الشعب. وممكن جدا ابنها الحلوه الطيبه دي تتحط على كل واحده ست كده وهي طالعه، على كل واحد من القديسين، على كل واحد من التائبين اللي طالعين يقولوا عهد يا رب من النهارده نبدا عهدا جديدا. يبص الست العذراء حاطه ايدي بصحه تتهرب بالليل لولادي وتقول لك انت سمعت الوعظه بتاعت الانسف النهارده؟ يقول لها ايوه امي. تقول له طيب خلاص هتبطل الخمره؟ يقول لها خلاص. تبطل السرقه، تبطل الشتيمه، تبطل الزنا، تبطل النجاسه، تبطل كل حاجه. تقول لي انت بقيت ابني وانا اشفع فيك امام ابني يسوع المسيح، شفيعتنا كلنا. تقول الكنيسه كثيره هي شفاعتك ومقبوله امام ربنا يسوع المسيح ابنك الحبيب. ليه هي مقبوله؟ بسبب انها هي بتحبنا وبتحب مين؟ ابنها. هي فهمانا وفهم مين؟ ابنها. فهي حاسه بينا وحاسه بمين؟ بابنها. هي اللي مننا وهو ايضا منه. ولذلك العذراء بتمثل حلقه اتصال مذهله للبشريه كلها امام الرب يسوع المسيح. كل واحد فينا يقول لها يا امي، تقول له نعم، من غير ما حتى يصرخ هتجيله وتقول له ليس لهم خمر مهما قالوا لكم افعلوه. فياتي الرب يسوع بنفسه ويملا حياتك الفارغه والاجران التعبانه والعيشه اللي مليانه فقر وعوز وجوع روحي، ويصبح خمر محبته يسقي الكثيرين ويشبع الكثيرين. ربنا يسوع المسيح حبيبنا الذي اعطانا امه العذراء القديسه مريم يتمجد ويتبارك اسمه العظيم القدوس، ولتكن شفاعتها معنا كل حين. لربنا كل مجد وكرامه من الان الى الابد امين.

0: العظيم هاتين يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والعز والسلطان الى الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا اعظم الذي في السماوات
1: قدس اسمك يا ذي الملك
0: الله لا بنعمة الابن الوحيد شركة عظمة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم انضوا بسلام سلام الرب مع جميعكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنود الثالث، نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد موريس. صياغة درامية ريمون حشمة، إخراج أمير رمسيس. قدمت مصر للعالم ألوف القديسين والشهداء اللي سال دمهم وضحوا بحياتهم علشان اعترافهم بالمسيح الإله الحي. والقديسين المصريين مش بس سال دمهم على الأرض المصرية، ولكن تعدت حدودها للغرب كمان، وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري، اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي كلهم من المسيحيين. وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده، ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين 2 من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دوكليديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دوكليديانوس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى. وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دكليديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة، هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟ مشكلة إيه اللي واقفة قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
2: أنت عارف طبعا يا مولاي إن إحنا قدرنا نقضي على كتير من البرابرة، بس التمرد المرة دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقة صعب إن الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
1: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس وأنا أمرهم ينضموا معاك؟

0: علشان يوقفوا التمرد ده.
1: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. أيوة موريس، هي دي الكتيبة اللي أنا عايزها تشارك معايا.
0: أيوة أيوة، أنا عارف الكتيبة دي وقائدها موريس، ده من أشجع وأبرع قوادي، والكتيبة دي مشهود ليها بالقوة والشجاعة والبسالة. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكرة هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
1: شكرا شكرا يا مولاي الإمبراطور دقلتيانوس.
2: رسول الإمبراطور دقلتيانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
3: خليه يتفضل.
4: السلام للقائد العظيم موريس.
3: أهلا بيك يا رسول الإمبراطور، إيه نص الرسالة اللي معك؟
4: من الإمبراطور دقلتيانوس قيصر روما إلى القائد موريس، سمعنا عن تمرد بعض قبائل الفلاحين في بلاد الغال واشتعال ثوراتهم على المملكة الرومانية مما يهدد سلامة وأمن المملكة، ولذلك بعثت إليك لكي تبحر إلى هناك لتكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس أنت وكتيبتك، وعليك أن تقوم بالإبحار إلى هناك في أقرب وقت. الإمبراطور دقلتيانوس.
3: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالته وصلت وإني أجهز كتيبتي، وفي خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية. وصل سلامي للإمبراطور.
5: ما لك صديقي موريس، بتفكر في إيه؟
3: أبدا يا فيليكس، بس الإمبراطور دقلتيانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعة الإبحار لبلاد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثورة للفلاحين هناك، وهنكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي أنت وأكسبرنتيوس في إعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
5: أنا هبلغ أكسبرنتيوس وهنبتدي في إعداد الجيش، بس كنت عايز أختي ريجولا تيجي معانا هناك. أنا عرفت إن معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والإيمان الحقيقي.
3: خلاص يا فيليكس، خلي أختك ريجولا تيجي معانا، وأنا هطلب من أختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. الرحلة بعيدة ومدتها طويلة ومش عايز أسيبها لوحدها. يلا يلا فيليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكرة نحضر القداس الإلهي سوا، ونتناول الأسرار المقدسة كلنا، ونبتدي بإذن يسوع الإبحار.
5: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الإلهي ونتناول قبل كل معركة نشارك فيها.
3: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا فيليكس. يلا يلا جهز الجنود ونتقابل بكرة في القداس. ازيك يا اختي العزيزه فيرينا؟
6: نشكر ربنا انا بخير، وانت ايه اخبارك يا موريس؟
3: نشكر ربنا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ تعرفي يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي، اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجه تانية، انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجه افخم من القصور.
6: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
3: ربنا يعوض تعب محبتك يا اختي العزيزه. أنا كنت عايز أقولك إن صدرت الأوامر للكتيبة الطيبية بالتحرك لفرنسا بكرة، في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان أنضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
6: تروح وترجع بالسلامة، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مرة.
3: طب إيه رأيك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي إيه؟ ممكن المهمة في فرنسا تطول، وأنا بصراحة مش عايز أسيبك لوحدك. على فكرة أكسيوبرنتيوس وفيليكيس وريجولا أخته جايين معايا، تعالي وخليكي معاهم، تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
6: يا ريت يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعالى نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحفظنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك يا رب على عطاياك الكتيرة لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل أيامنا بمحبتك ومحبتك، باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع إيديك قبل إيدينا لأنها لا تخطئ أبدا. آمين.
3: سيدي وإلهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنوك، سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني أن أكون بعيد عن الشر والشهوات اللي مالية العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، وقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي أنا رايحة، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مرة بقوة صليبك المحيي. بارك حياتي أنا واختي واحفظنا في محبتك ببركة صلوات العذراء الطاهرة مريم. اجعلنا يا رب مستحقين كل شكر. يا أبانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قابل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعم للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغالي يا سيدنا، عشان نضم الجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة، منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إني ممكن مرجعش منها، وإني ممكن أموت في أي لحظة. حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها تاني.
2: بتقول كده ليه يا ابني؟ أنت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، أنت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من أقوى الكتائب في الإمبراطورية كلها.
1: أنا مش خايف من الموت، أنا كمان بتمنى إني أموت، بس أموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
2: ربنا اللي أنت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ونجيك من كل شر يا موريس، بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق إن ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
1: أنا بجد برتاح يا سيدي لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واسكت ضعفي. أنا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدأ السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
2: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
1: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
0: كل الجنود على المراكب. عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل، كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيو برانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
1: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للإبحار. الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فليكس صعب. الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول لي الجنود يا فليكس، قول لي الجنود إن هنصلي المزامير مع بعض خلال سفرنا. التفكير والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم ومتاعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مرعى الخضر يرددوا إلى مياه الراحة يرددوا. يا رب نفسي يهديني إلى صدر البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب فليكس، أنت وأكسيوبرانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا فليكس، خليك معاهم. اطلعنتوا على زيورخ في ألمانيا، بشروا بديانة المسيحية هناك. هذه رسالة الحقيقية، إنكم توصلوا النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله، تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقية. أنت يا فيرينا خليكي معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، أنا رسمة لنفسي طريق تاني. بس الأول أنت هتعسكر فين؟
1: الأول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في إيطاليا.
2: خلاص أنا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا أنا هسيبك براحتك، وإنت فليكس استعد أنت وأكسيوبرانتيوس ورجولة لرحلتكم، وربنا يحرسكم من كل شر ويكون معكم.
0: ويكون معاك أنت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيوبرانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهدهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.
4: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية يطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
5: خليه يتفضل بالدخول.
1: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
5: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس، أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
1: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور، أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
5: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الأول ايه المطلوب منك؟
1: رسول الإمبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وأمن الإمبراطورية الرومانية هناك.
5: بالضبط.
1: وان مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
5: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس، الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة، تقدر يعني تقول عليهم كده زي البرابرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد للمعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم، ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
1: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس، الكتيبة مستعدة، أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
5: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك، وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
6: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا، ثقتنا من المسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا، واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
5: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
7: كلهم في انتظار اشارة البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشارة دلوقتي عشان نتحرك للمعركة؟
5: ايه يا وزير؟ ايه انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركة لازم نروح نقدم ذبايح للآلهة بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
7: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا وبعد كده نروح على معركتنا.
8: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
6: ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده يروحوا يبخروا ويسجدوا الاصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركه، مش عارفين انها مش اكتر من شويه طوب وحجاره.
8: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
6: مش ممكن ننجس نفسنا مع الاوثان اللعينه دي، يوافقوا علينا بمسيحنا يرفضونا. بلغ جنود الكتيبه الطيبيه ننسحب من الجيش.
8: حاضر يا قائدي موريس.
5: ايه يا وزير، امال فين الكتيبه الطيبيه وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لآلهتنا العظيمه.
7: يا مولاي.
5: اصل ايه؟ اتكلم على طول.
7: اصل كل الكتيبه الطيبيه وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين اتباع المصلوب يا مولاي الامبراطور.
5: ليه تاني اتباع المصلوب؟ تاني اتباع المصلوب؟ انا مش هخلص منهم ولا ايه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم ان الامبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. اعمل ايه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم بيزيدوا مش بينقصوا. اعمل ايه فيهم؟ انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
7: حاضر يا مولاي الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
8: سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
6: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا اتسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر للاوثان. استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
4: انت القائد موريس؟ قائد الكتيبة الطيبية؟
6: أنا موريس.
4: رسالة الإمبراطور لي. أنا الإمبراطور ماكسيميانوس العظيم. عرفت إنك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فإني أأمرك أن تأتي الآن لتعلن ولاءك لي وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الإمبراطور ماكسيميانوس.
6: بلغ الإمبراطور وقل له: أيها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
4: أفهم من كده أنك مش هتيجي معايا للإمبراطور وتبخر لآلهتنا؟
6: طبعا مش هاجي معاك. وصل رسالتي أيها الجندي للإمبراطور ماكسيميانوس.
5: يعني إيه رفض يبخر لآلهتنا؟ يعني إيه؟ هو مش عارف أنا مين؟ طيب يا موريس أنا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله إيه.
8: هدي نفسك يا مولاي الامبراطور، انت عارف ان موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، واحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. احنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل ايه.
5: عندك حق، عذره الوحيد ان احنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من ايدي ابدا.
8: حرس تاني ومعهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
6: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على إيماننا.
9: أنا رسول من الإمبراطور ماكسيميانوس. الإمبراطور غاضب جدا من اللي أنت عملته وبينذرك إنك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الأوسان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وأنت أولهم.
10: فهم الإمبراطور إن عقيدتنا المسيحية تمنعنا إن إحنا نقدم ذبائح للأوسان. إحنا متمسكين بالإيمان المسيحي، مفيش حاجة تغير إيماننا مهما كانت.
9: معناه إيه الكلام ده؟
10: ريح نفسك، وصل للإمبراطور رسالتي وقول له: وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا، ولكننا عبيد لله. نحن نأخذ منك جزاء أرضيا، أما الله فأعطينا مكافأة أبدية. أيها القيصر، إننا لا يمكن أن نطيع الأوامر المخالفة لإلهنا. لا تحسبنا صوارا أو متمردين، فالأسلحة بين أيدينا ويمكننا أن ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل أن نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد أن نتحمل كل صنوف التعذيب لأننا مسيحيون.
9: هي دي نص الرسالة اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكرة هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل أسلحتهم على الأرض.
11: برضو رفض يسجد لآلهته.

0: هنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا، تجيبهم دلوقتي حالا.
1: جنودي الشجعان، جنودي الشجعان وأصدقائي الأحباء، أفراد الكتيبة القضية، الطريق اللي اخترناه هو طريق الضيق، اللي قال عليه السيد المسيح والمجد في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمره ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديده عشان نرجع عن ايماننا، لكن برضه هنفضل على ايماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في انجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم ان يفعلوا اكثر، بل اريكم من من تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. واحنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من اللي يقتل الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا، لاننا وهبناها للمخلص الفادي.
2: سيدي القائد موريس، كل الجنود رمت اسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
1: ايوه ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمه الاستشهاد على اسم السيد المسيح والمجد. يا جنود الكتيبه الطيبه الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض، يمكن دي تكون صلاتنا الاخيره على الارض. سيدنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثبت يا رب الايمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهه اعداء الخير، ادينا يا رب النصره باسمك ويقبل نفوسنا وارواحنا. ادينا بركه نقول زي ما قال اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني علي؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي؟ إله فداني على الصليب؟ إله محبة؟ إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا؟ هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتيبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيب مخلص المسيح وبخر لشوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم اهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية بما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم وناشنهم.
3: انت فاكر الأوسمة والناشين دي ليها ايه ما عندنا؟ لكن ليه احنا مستنينها اعظم كتير من الأوسمة دي. ادي أوسمتك وادي ناشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الامبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبة الطيبية مدانة وانا احكم عليهم بالموت.
1: خدوا 10 جنود من كل 100 جند في الكتيبة وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم يغطي الارض كلها.
4: كلها كلها.

0: مهما عملت، مهما عملت مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، احنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خدوا العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا

0: تاخد اللي هم عايزينه؟
1: سامحني يا مولاي، ما اقدرش ما اقدرش.
0: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ ها؟ هو انت من اتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
1: ايوه انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيا اللي انت عايزه.
2: احنا ابدنا العسر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
1: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
0: خدوهم، خدوهم كلهم، كلهم قطعوهم حجر حجر. مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجه منهم غير دمهم. قطعوهم حجر، قطعوهم، قطعوهم حجر حجر حجر.
3: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي إكليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم إنهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا راية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. واستحق الجنود الأبطال دول وقائدهم موريس إنهم يكونوا وسط صفوف الملائكة والقديسين، واستحقوا إنهم ينولوا إكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في أوروبا، وخاصة كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير وبالأخص الجنود وصانع السلاح. والأجمل من كده إن الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة فيليكس وأكسيو برانتيوس وريجولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
4: هون على نفسك يا فليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا اخته؟
5: انا ممكن اروح بلغها، انا عارف مكانها.
4: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
6: مش لازم تتعبوا نفسك، انا عرفت خلاص ان موريس استشهد على ايد بكسيميانوس.
4: ربنا يقويك يا فيرينا، وما تخليش الحزن يغلبك.
6: مين قال اني حزينة؟ انا فرحانة جدا انه في السماء قدام رب المجد، وبيتشفى علينا من اجل ضعفنا، واحنا عمرنا على الارض قصير، ومصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكة والقديسين.
4: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
6: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلطرون. هعيش هناك واقضي بقيه حياتي مع المسيح.
4: زي ما تحبي يا فيرينا، وربنا معاك.
7: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقول لك على موضوع عارف انه يهمك.
8: موضوع؟ موضوع ايه يا وزير؟ قول.
7: في اتنين من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحد فيهم، انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
8: هو لسه في مسيحيين هنا؟ وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس؟ هاتهم، هاتهم عندي في اقرب وقت.
7: طبعا طبعا يا امبراطور البلاد، بس المشكلة ان احنا مش عارفين مكانهم فين.
8: طب اتصرف، اعمل اي حاجة، نزل منشور لكل ولاة الاقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عن مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
1: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
9: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
1: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
9: اخبار؟

0: ايوه عن الثلاث مسيحيين اخبار عنهم دخلوهم بسرعه.
1: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
0: تعالى تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم؟
1: انا سمعت ان مولاي ينزل مكافاه اللي يرشد عن المسيحيين الثلاثه دول.
0: ايوه انا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجوده.
1: الثلاثه دول موجودين عندنا في القريه بتاعتي، بيبشروا بالدين بتاعهم، واحد اسمه سبليتيوش، واحد اسمه فريكس، ومعاهم اخت اسمها لاجور.
0: ايوه مظبوط، هم دول اللي انا بدور عليهم.
1: انا جبت لك الاخبار اللي انت عاوزها، ولو عايز تتاكد من كلامي هم موجودين دلوقتي في بيت من بيوت القريه، وممكن تبعت جنودك معايا علشان ادلهم على البيت.
0: طيب انا هبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
1: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
0: خد امسك.
1: شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه الثلاثة المسيحيين.
2: افتحوا الباب، افتحوا الباب. مين؟ انتوا عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
3: ايوه احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
2: وبوضوا عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. أنا جبت المسيحيين الثلاثة اللي طلبتهم يا سيدي الوالي.
0: خلاص بقوا في إيديا دلوقتي،
4: خليهم يدخلوا.
2: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم.
3: إحنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
2: بقول لكم اسجدوا.
0: سيبهم انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها قصدي اللي كان قائدها موريس.
3: ايوه احنا التلاتة كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحية هنا.
0: وكان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحية هنا؟
3: مش مستنيين حد يطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
0: طيب بالراحة علي، انا هخيركم بين انكم تبخروا للآلهة بتاعتنا او
5: ما تحاولش تخوفنا او تأثر علينا. احنا مش هنبخر لو سمك الدانسة دي مهما حصل.
0: يبقى انتوا اللي اخترتوا يا حراس.
2: امرك يا سيد الوالي.
0: خدوهم وجلدوهم وخلوا الدم يسيل من جسمهم كله، وبعد كده ارموهم في السجن.
2: احنا مش عارفين نعمل ايه يا سيدي الوالي مع المسيحيين دول. كل ما نعذبهم ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الاول تاني.
0: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان اشوف موضوع السحر ده.
3: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، وديك شفت بنفسك. حتى عذاباتك ما سابتش اثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
5: احنا الموت عندنا اهم من ان احنا نسجد لاصنامك ونسيب لله الحي. واحنا قدامك عز اجسادنا زي ما انت عايز، لكن ارواحنا ملكش سلطان عليها.
0: خدوا البت دي رموها في حمام شمح مغلي، خليه يشوي جسمها، ولو الاله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر، نشوف الاله بتاعها يشفيها ولا لا، وعذبوها قدام أخوها وصديقهم. رميتوا جثة المسيحية دي للنصور عشان تاكلها؟
2: أصل يا مولانا.
0: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
2: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش أي حاجة حصلت لها، ولا كأنها بتتعذب أبشع وأشد العذابات. وناس كتير لما شافت كده أمنت بالإله اللي بتعبده وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني يا مولاي.
0: خدوهم هم التلاتة وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
6: سيدي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، نشكرك يا رب إنك اديتنا نعمة الاستشهاد على اسمك القدوس، وإنك أبويت عزيمنا وشجعت قلوبنا في مواجهة الموت والشيطان وأفعاله الشريرة.

0: يا رب رحلتنا القصيرة على الأرض، واقبل أرواحنا قدام عرشك السماوي.
1: يلا طعوا رقبتهم.
2: شايف شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم وماشيين وسط الناس.
1: انا مش مصدق، انا ايه اللي بيحصل ده؟ طعوا رقابهم كلهم كلهم كلهم.
3: واستشهدوا القديسين الثلاثة أكسيو فرانتيوس وفيليكس وأخته القديسة العظيمة ريجولا، بعد ما ربنا أظهر فيهم آية عظيمة، وهي إنه بعد ما أمر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثة راسه على إيده، وفضل ماشي بيها مسافة 26 متر تقريبا وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الآية اللي جسدها ربنا في شخص الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا. وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبنى الكنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان دير ضخم في نفس المكان، والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ انه يكون ختم البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين راسهم على ايديهم، ومازال حتى الآن الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا، آمين. أما القديسة فيرينا أخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين ألمانيا وإيطاليا، عاشت هناك فيكا مداومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة مرضى الجزام بحكم خبرتها كممرضة، وكانت بتغسل القروح اللي في جسمهم من غير ما تخاف من العدوى.

0: يا رب يا رب خفف عني أوجاعي يا رب. أنا خلاص ما عدتش قادر استحمل الألم.
1: انت حالك يا ماما دلوقتي هتبقى كويس؟
0: قومي يا بنت شوفي مين على الباب.
1: فيرينا جت عندنا يا ماما.
0: فيرينا؟ ياه جيتي في وقتك. انا ما بقتش قادرة استحمل الألم خلاص، وحاسة ان ساعتي خلاص قربت.
2: ما تقلقيش دلوقتي هتبقي كويسة. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وبإذن المسيح مش هتحسي بأي ألم.
0: أنا مش عارفة أعمل معاكي إيه يا فيرينا. مفيش غيرك بيراعينا وبيسأل علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه معانا ومع كل الناس.
2: أنا ما بعملش حاجة صدقيني، بس بحاول أقدم أي حاجة صغيرة لشخص المسيح. أنا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش؟ ما تستحقيش إزاي؟ ده أنت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فيرينا. انت ازاي بتقدري تعملي كل ده يا فيرينا؟ انت كل يوم من بيت لبيت بتروحي الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
2: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامة.
0: صلي من اجلي يا فيرينا، صلي من اجل ضعفي.
2: صلوات العذراء تهرم من نور، والقديسين تحرسك وتقويكي.
3: ايه اللي بيحصل ده؟ النهاردة عيد الاله أبولو، ومش شايف غير الناس قليلة جدا في المعبد. فين بقية الناس؟
4: يا سيدي الوالي، أنا كنت عايز أقولك من فترة، في واحدة اسمها فيرينا أصلها من مصر، جت مع كتيبة اسمها الكتيبة الطيبية، وأخوها كان قائد للكتيبة، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعة الأهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبة جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الأطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالأهالي على طول متجمعين معاها.
3: يعني خلت الناس تنسى عيد الإله أبولو. يا دي المصيبة، هتقولي فيرينا دي حالة.
4: أمرك يا سيدي الوالي.
3: انت بقى فيرينا اللي خليت الأهالي يتلموا حواليك ويقعدوا معاكي.
2: أيوة أنا فيرينا، ومش شايفة اني عملت حاجة غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطة.
3: عايزة تعملي ثورة عليا ولا ايه؟
2: ولا عايزة اعمل ثورات ولا تمردات. كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمة الناس.
3: طيب انا اخليك تقضي بقية عمرك في السجن. خدوها ورموها في السجن.
5: تشجعي يا فيرينا يا اختي الحبيبة.
2: موريس، موريس اخويا.
5: أيوة أنا موريس يا فيرينا. ربنا بعتني ليكي أنا والكتيبة الطيبية عشان نقويكي في السجن. ربنا هيحفظ إيمانك أكتر يا فيرينا عشان تكملي رحلة جهادك. أنت هتخرجي من السجن وهتعيشي في قرية طيبة وتكملي حياتك الكاملة. خليكي على طول موظفة عن الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي يا أختي الحبيبة. يلا قومي كملي صلاتك، وأنا والكتيبة الطيبية كلها هنصلي معاكي.
1: ماما لو رحت زرت فيرينا في الكهف اللي هي عايشة فيه لقيت عيانة قوي.
0: يا حبيبتي يا فيرينا، من كتر التعب اللي بتعبيه في خدمة الناس ومن شدة صومها وسهرها، بس أكيد السيد المسيح محضر ليها أكاليل سماوية على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مرسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
2: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيث ما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيث ما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيث ما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيث ما يخيم الظلام اجعلني أضيء بالنور، حيثما يعم الحزن اجعلني انشر البهجه. يا سيدي والهي اجعلني ان احب قبل ان اطلب الحب، اجعلني ان اعطي قبل ان اسعى للاغف، لانه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياه الابديه.
0: حبيبتي فيرينا.
2: ايه ده، العذراء من النور جت بنفسها ليا؟ انا
0: جيت عشان اقول لك يا فيرينا انك اتممتي رحله جهادك على الارض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعدي يا فيرينا للاكاليل السماويه، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبه الشهداء والقديسين.
1: يا فيرينا نايمه يا ماما.
0: خلاص يا حبيبتي خلاص، فيرينا دلوقتي في السماء.
5: واستودعت القديسه العظيمه فيرينا بروحها الطهره في ايد السيد المسيح بعد رحله جهاد مثاليه عاشتها القديسه العظيمه. بين صوم وصلاه وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الارضيه الزائله عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياه ابديه، واتبنت كنائس واديره كتير في العالم على اسم القديسه المصريه فيرينا اللي انتقلت للسماء سنه 344 ميلاديه، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. أمين.

0: بديان 17 جون بلدني بسرعة الأبحار لبلد الغاز.
1: لو دم سالم يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش. لو دم سالم يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز عيش. خلص يا سيف قول كلمتك، قول إن حبه ما يتنسيش. أصرخ يا سيف،
0: قسمتها باسم السيد زي كتير في الشهداء والكبسين. نفسي احس اني قدمت حاجه للسيد.
2: خلاص انا هكمل معاك منين.

0: مهما يزيد من همهم يطرح مكانهم من جديد. لو حد سيف ما يهزنيش اكل الوجاي عشان اعيش. لو حد سيف ما يهزنيش اكل الوجاي عشان اعيش. قولي يا ارضي صرختك
1: كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات طول النهار.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر

أحرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت لأنها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فرعون من بيوت من بشيرين بابنغماء سوى بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي استمع يا الله.

أعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإيمان.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات، وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك ويضع

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيوسيو سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكس باتريك أيوك أجيوك نغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: زوك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنستكمل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد. إحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت مع قدس أبونا لغاية نهاية الإصحاح الخامس، يعني النهاردة هنبتدي مع بعض الإصحاح السادس. علشان نكمل أحب أفكركم، عشان في تواصل بين الإصحاح الخامس والإصحاح السادس، إيه اللي حصل في الإصحاح الخامس وبعدين نخش في الإصحاح السادس. في الإصحاح الخامس نقدر نقول ملخصه إن العروسة وقعت في الفتور الروحي، فجه المسيح يفتقدها فقالت أنا نائمة وقلب مستيقظ. هو بيقول لها افتح لي حبيبتي يا كاملتي، هي ردت عليه قالت له قد غسلت رجلي كيف أوسخهما. نتيجة الفتور والكسل اللي بتقع فيه النفس البشرية، ربنا بيعمل معاها اختبار صغير كده، اختبار تأديبي، انه يبعد عنها شوي، يبعد عنها شوي. فهي قامت تدور عليه فبتقول طلبته فما وجدته، حبيبي تحول وعبر، يعني اداني ظهره ومشي وبعد عني. تعبت قوي علشان تلاقيه مرة تانية. وبعدين يبتدي الإصحاح الخامس إن هي بتبتدي تتكلم مع بنات أورشليم، فبتقول أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بإني مريضة حبا. فابتدت بنات أورشليم اللي هم هنعرف هم مين دلوقتي، ابتدوا يسألوها ولها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة من النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ ده شكله ايه؟ ده مين ده اللي يستاهل اللهفة دي كلها والتعب ده كله لدرجة انك انت تحلفين ان اول ما نلاقيه ناخدك او نشاور لك عليه؟ فابتدت في الإصحاح الخامس الجزء الأخير اللي هو من عدد 10 لغاية آخر الإصحاح تكلمهم عن صفات هذا الحبيب اللي لا يمكن تنطبق صفاته على أي إنسان إلا شخص ربنا يسوع المسيح للمجد. فابتدت تقول لهم حبيبي أبيض وأحمر، وابتدت هكذا هكذا هكذا هكذا لغاية لما أنهى معانا تأملات وصف الحبيب قدس أبونا المرة اللي فاتت. يبقى الإصحاح الخامس انتهى ان بيقولوا لها مين ده، فقالت لهم ده كذا وكذا وكذا وكذا، ابرع جمالا من كل بني، ملوش مثال، يعني ملوش مثال حبيبي ده، ملوش مثال. من هنا بقى يستلم الاصحاح السادس القصه ويبتدي، فكنت لازم اربط الخامس بالسادس عشان نخش السادس مع بعض. في الاصحاح السادس بتبتدي الايه الاولى بتقول اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك. بيقولها فين حبيبك ده؟ الأول عاوزين نقف وقفة، مين هما بنات أورشليم اللي الحوار بين العروس وبينها؟ بنات أورشليم هي النفوس البعيدة خالص عن المسيح أو ليها معرفة ضعيفة بالمسيح. فالنفس اللي اختبرت حب المسيح قوي بتبقى غيرانة إن كل حد يعرف المسيح زي ما هي عرفته، فهمتوا؟ يبقى بنات أورشليم هم الناس اللي إيه؟ اللي مش بعاد، أو يعني علاقتهم سطحية، لدرجة إن هي سبق قبل كده في الإصحاح الثالث وقالت لهم أخرجنا يا بنات أورشليم أنظرنا الملك، يعني قبل كده كانت لما في نشاطها الروحي كانت بتدعوهم، مش كده؟ وقالت لهم في الإصحاح برضو الخامس أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بإني مريضة حبا. يعني في حوار بينها وبين بنات أورشليم النفوس الأكثر غربة أو الأكثر بعدا عن معرفة ربنا يسوع المسيح، فبتكلم معاهم عنه. فابتدوا بقى فضلت توصف فيه توصف فيه توصف فيه لدرجة هم ابتدوا يقولوا لها إيه بقى؟ يقولوا لها هو راح فين ده أيتها الجميلة بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك. يعني الآية دي معناها إيه؟ معناها إن النفس لما تحب المسيح بجد تنور فتبقى جميلة. سر جمال الإنسان الروحي وسر جاذبية الإنسان الروحي
وسر نور الإنسان الروحي هو حبه للمسيح وقربه للمسيح.

وعايز أقول لكم حاجة هي من السر. أب الاعتراف يقدر من بصة واحدة لابنه يبقى عارف إذا كان ابنه ده فعلا في علاقة حلوة مع ربنا ولا تغرب وأخدته الخطية بعيد عن ربنا، بيبان. فأول حاجة هنا قالوا لها جميلة، سر جمالها إيه؟ سر جمالها إيه؟ سر جمالها إن هي بتحب المسيح، واللي يحب المسيح وشه ينور، وشه ينور بجد. اللي يحب المسيح ما يعرفش غير المسيح، زي بولس الرسول لما قال لنا كده: عزمت ألا أعرف أحد بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. زي واحد مرة حكيت الحكاية دي قبل كده بس أفكركم بيها، كان من زوار الكنيسة القبطية، يعني كان أحد الآباء المعروفين قوي في أحد الكنائس الأرثوذكسية بس مش من هنا، يعني من سوريا ومن لبنان. والإنسان ده كان معروف قوي وليه كتب كتيرة قوي في الستينات والسبعينات، فجه يزور مصر، فالكنيسة انتدبت أحد خدامها علشان يزوروا مصر، فعملوا له برنامج، عملوا له برنامج إن الصبح يزور برج القاهرة وبعد الظهر الصوت والضوء في الهرم، وبعدين يزور الكاتدرائية القديمة، كانت يظهر الكاتدرائية الجديدة لسه متبنتش. فهم بيكلموا على البرنامج بتاع الزيارات، الراجل ما كانش مبسوط قوي ولا مهتم، فهم سألوه قالوا: أنت شفت الأهرام وأبو الهول قبل كده؟ قال لهم: لا. قالوا له: شفت برج القاهرة والأتوبيس النهري قبل كده؟ قال لهم: لا. قالوا له: أمال ليه مش مهتم إنك أنت تتفرج على الحاجات دي؟ ده الناس بتيجي من العالم كله عشان تشوف القصص دي. فراح رد عليهم قال لهم: من ساعة ما حبيته وبقيت لي معرفش أعمل غير حاجتين، يتكلم معاه يتكلم عنه. يعني مفيش حاجة في الدنيا، مش حاجة في الدنيا. الإنسان اللي بيحب المسيح جذاب جدا للمسيح، وعلشان كده لما الناس بتلاقي واحد بيحب ربنا بجد بتتلم عليه. ليه بتتلم عليه؟ لأنه يحمل في جماله جمال المسيح نفسه. في مرة من المرات حكالي واحد من الناس بيقول إنه راح الإسكندرية في الستينات سنة 65، وكان أبونا بشوي كامل بيصلي عشية. بيقول بعد ما خرج عشية أبونا واقف بيسلم على واحد واحد وبيقول ناديه باسمه. فبيقول لي: اللي أنا لاحظته حاجة عجيبة جدا، إن كل الناس بصاله بفرح، وكل واحد بيجي كده من وراه يروح لمسه بإيده وحاطت، يعني مش عارف أمثلها لكم إزاي، يعني ده مثلا كتف أبونا، فيروح حاطط إيده على كتف أبونا وراح عامل كده على قلبه، يعني كأنه بياخد وبيحط. كان إيه سر جمال أبونا بشوي للي عرفوا فيكم أو شافوا؟ حاجة واحدة بس، إن الراجل ده كان بيحب المسيح، وعلشان كان بيحب المسيح كان المسيح واضح قوي في تصرفاته وواضح قوي في كل كلامه. فسر جمال الجميلة إنها بتحب المسيح، ولما الإنسان يحب المسيح يشد الناس فيقول لها: ما حبيبك من حبيب، ما حبيبك من حبيب، مين ده، شكله إيه؟ فبعد ما وصفت لهم قلت لهم، بيقولوا لها: إيه بقى؟ إحنا هنطلبه معاكي، مش ليكي بقى، لنفسنا، لأن مدام هو حلو قوي كده وانت اختبرتيه انه بالحلاوة دي، جه الدور علينا ان احنا ندوقه ونعشره ونحبه وننور زيك. وعلشان كده لما بنيجي نختار خادم، اهم صفة في اي خادم، مع احترامي للي متخرجين من كلية إكليريكية، مع احترامي للي داخلين 3 سنين اعداد خدام، مع احترامي للي معروفين وشمامسة بقالهم 20-30 سنة، كل ده كويس بس مش كفاية. أهم صفة في الإنسان اللي عاوز يخدم ربنا إنه يكون بيحب ربنا، لأن حب ربنا بجد من غير ما يتكلم وهو ساكت، صدقوني الناس هتبص عليه كده وتنبسط. فاكرين الأنبا أنطونيوس؟ كان ليه تلميذ اسمه الأنبا يوسف، فكان يجلس مع الآباء مرة في الأسبوع علشان يناقشوه في الرهبنة وتدبير الرهبنة. فمرة واحدة بيقول للأنبا يوسف: إيه يا
يعني كل الاباء بتسال وانت ما بتسالش انبا يوسف. فرد عليه قال له ايه؟ كلكم حافظينها. قال له يكفيني التطلع الى وجهك. طب ليه يعني؟ ايه اللي يميز الانبا انطونيوس؟ اللي يميز الانبا انطونيوس انه راجل بيحب المسيح بجد، وعلشان بيحب المسيح بجد انطبعت فيه صوره المسيح فالناس حبته. فلما ابص في وش الانسان الروحاني كاني في مسحه من وجه المسيح. هو ده سر جاذبيه الانسان الروحاني، هو ده سر جاذبيه الخادم الروحاني، مش الخادم الموظف اللي بيخدم ربنا بالساعه وبالدقيقه، اللي كل يوم في خدمه للمسيح. ما يقدرش في اي حديث الا لما يجيب سيرته. دايما اقول المثل والتشبيه ده، لما بنت تتخطب، لما بنت تتخطب اصحابها يقولوا عليها دمها بقى تقيل قوي بعد الخطوبه. ليه؟ لانها ما بتعملش غير حاجه واحده، تتكلم عن مين؟ عن خطيبها. فسحها، خرجها، اكلها، شربها، صالحها، فكل كلامها عن مين؟ عن خطيبها. اهو النفس اللي بتحب المسيح بجد كده ما تعرفش تتكلم الا عن مين؟ عن المسيح. مره احد الشيوخ في البريه كتب في مذكراته كده، قعد 40 سنة راهب وأكتر يعني، فبيقول في البدء تحدثت مع الإخوة، يعني في أول حياته الرهبانية كان يتحدث مع إيه، وبعدين زاد درجة، ثم تحدثت مع الآباء عن التدابير. يعني إيه التدابير؟ يعني إيه القانون الروحي، وأعمل إيه عشان أحب ربنا أكتر. وبعدين في نهاية أيامه وصل لآخر حاجة، والآن لا أتحدث إلا معك أنت وحدك. ده بقى استوى. عارفين يعني ايه كلمه استوى في الحب؟ اعلى مستوى في الحب. وعلشان كده لما الواحد يلاقي واحد روحاني زي ما قلت لكم، يبقى مش عاوز يسيبه، يقول له يعني يعني يعني يعني قول لنا انت وصلت كده ازاي، انت حبيته ازاي، كلمنا على اللي انت شايفه واحنا مش شايفينه، كلمنا على اللي انت عارفه واحنا مش عارفينه. وشغله الخادم الامين للي بيخدم فينا انه شغلته الوحيده انه يحب المسيح، ومن خلال حبه المسيح يعمل ايه؟ ينقل المسيح. لكن اوقات بعض الخدام بتقع في مشكله انه يربط المخدومين باسمه وبشخصه، ويزعل قوي لو سابوه وراحوا الخادم تاني. دي مش خدمه صح. الخدمه الصح ان نعمل زي العروس، نعمل زي العروس من كتر حبها في المسيح واتكلمت عنه صارت النفوس اللي هنا بنسميهم بنات أورشليم يطلبنا العريس من أجلهن، يعني من أجل زواتهن كما تطلب هي العريس بنفسها. فإحنا وفي الآية الأولانية إحنا خدنا آية واحدة بس بنتكلم، عارفين زي مين الآية دي بتنطبق على مين؟ على السامرية. شافت المسيح، اتملت بالمسيح، نورت في حب المسيح من غير ما حد يقول لها، راحت للقرية بتاعتها طلبتهم كلهم واحد واحد، فجم هم ما قعدوش معاها، قعدوا مع مين؟ مع العريس. وبعد ما قعدوا مع العريس قالوا لنا خلاص بقى، يعني سوري احنا بنحبك كل حاجة وانت السبب في البركة، انت كنت خادمة حلوة كارزة، لكن احنا بصراحة بقى انت بقى يعني بعد ما قعدنا معاها وسمعناه بقى كل إيماننا وكل حبنا وكل قلبنا متعلق باللي مين؟ شفناه وحبناه وسمعناه. ثم وقفوا عند السؤال بيقولوا لها أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ راحت ردت وقالت حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب، ليرعى في الجنات ويجمع سوسن. حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب، ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. خلي بالكم لما كانت متراخية وبعيدة عن حبه بتقول طلبته فما وجدته. خلي بالكم هنا الأشواق رجعت تاني، الحب رجع تاني، فبقت عارفة مكانه. يعني المرة اللي فاتت طلبته وهي مش عارفة تلاقيه فين. ناس كتيرة كده بتصلي تقول له يا رب احنا بنصلي لك وانت مش سامعنا، بنصلي لك وشكلك كده مش حاسس بينا، انت فين يا رب؟ ده لما الانسان يكون بعيد شوية ما يبقاش قادر يكتشف حكمة ربنا وتدبير ربنا.
لكن لما رجعت وتابت وقربت الكلام بتاعها بقى كلام من نوع جديد. هم بيسألوها هو فين، وهي توصف لهم يلاقوه، يعني هم يلاقوه فين. فبيقول لها هو فين عشان نلاقيه ونطلبه معاكي، توصف مكانه. بتقول حبيبي نزل إلى جنته. كلمة نزل دي أساسا فيها معنى حلو قوي، يرمز لاتضاع العريس. كلمة نزل يعني إيه؟ يعني ده مش مقامه، هو مقامه السماء، مقامه الملائكة، مقامه النور ومملكة النور. فكلمة نزل يعني أخلى جزء من مجده واتضع علشان ينزل لنا إحنا. تبقى جنته هنا مقصود بها إيه؟ كنيسته. عاوزين تلاقوا حبيبي مش هتلاقوه إلا في كنيسته. عاوزين تلاقوا حبيبي مش هتلاقوه إلا فين؟ في كنيسته، بيته. صحيح هو مالي الكون كله، صحيح هو ملوش حدود، مفيش جدران يحده، لكن في علاقة خاصة قوي بين المسيح وبيته، بين المسيح وكنيسته. علشان كده في سفر الملوك لما جه سليمان الحكيم يدشن الهيكل لأول مرة وحل فيه مجد ربنا، قال له يا رب لو أي حد ليه طلبة وجيه لغاية البيت بتاعك هنا وبص على بيتك سواء من جواه أو من بعيد وطلب، لازم تستجيب له عشان يعرفوا يا رب كرامتك وكرامة بيتك. طب ما ربنا موجود في كل مكان. الحقيقة لأ، اللي عاوز يعرف ربنا بجد مش هيلاقيه إلا في كنيسته. وعلشان كده سامحوني لما أتكلم بصراحة وأقول كل الناس اللي بتقول إن بيننا وبين ربنا عمار، وأنا أكون برا الكنيسة وأوقات سلوكياتي وتصرفاتي أحسن من ناس كتيرة قوي جوه الكنيسة، نقول له بص الكلام ده مع احترامنا ليك، أنت ممكن تكون إنسان لطيف وممكن تكون إنسان سلوكك حلو قوي، أما معرفة الله الحقيقية مش هتلاقيها إلا في بيته وتحت إشراف خدامه وتحت إشراف أباء الكنيسة اللي هم خدام العريس الحرس الطائف في المدينة. وبالتالي ما تخدعش نفسك، الإنسان المتغرب ما يعرفش، يقولك هما لما هنروح الكنيسة يعني هيكلمونا عن إيه؟ مش المحبة والسلام والتسامح؟ ما احنا عارفين ده كله. طب إيه رأيكم؟ ما احنا كل أسبوع بنيجي الكنيسة، وفي الأسبوع الواحد بنيجي اجتماع واتنين، ونلاقي كل مرة ربنا بيقدم لنا وجبة جديدة لغذاء أرواحنا. وعشان كده القديس أغسطينوس يقول كلمة حلوة قوي، يقول لا خلاص خارج الكنيسة. يبقى هو عمل إيه؟ هو نزل لجنته، نزل ودخل بيته. فاللي عاوز يعرف العريس فين، اللي عاوز يتمتع بالعريس الحقيقي، البداية تكون منين؟ من بيته، بيته اللي هو كنيسته. طيب نزلت رب كنيستك تعمل ايه بقى؟ نرجع تاني، يقول حبيبي نزل الى جنته الى خمائل الطيب ليرعى في الجنات. ايه حكاية خمائل الطيب دي؟ خمائل الطيب دي عبارة عن مجموعة من المزروعات او الاشجار اللي بتجمعها صفة واحدة، انها اشجار لها رائحة زكية او طيبة. فالمسيح نازل جنته، نازل كنيسته علشان يعمل ايه؟ علشان يبقى في وسط خمائل الطيب. يعني ايه خمائل الطيب؟ ايه الحاجة اللي لقيها رائحة زكية في كنيسة الله؟ اول حاجة فضائل اولاد القديسين، وعايز اقول لكم حاجة عجيبة قوي، خمائل الطيب دي يا جماعة علشان تطلع ريحتها الحلوة محتاجة اتنين. كانوا يمشوا بعصيان طويلة قوي يضربوا الساق بتاعها او يتجرح علشان تطلع المادة الصمغية ذات الرائحة الحلوة، او تتعصر فتطلع خلاصة العطور. خلي بالكم الخمائل دي اولاد دولة اللي نازل عشان يتنسم رائحتهم الحلوة علشان يطلعوا ريحة يسمح لهم بإيه؟ أن ممكن يتجرحوا، ممكن.
هو انت رب مش راعي كنيستك؟ راعي كنيستي.

بس كل واحد في بلادي ليه تدبير خاص عشان أعرف أطلع ريحته. فواحد ريحته الاحتمال، بس علشان يتعلم الاحتمال هيمر بألم في ظلم، أو هيمر بألم في اضطهاد، أو هيمر بألم في تمييز. اقبل، اقبل عشان ريحتك الحلوة تطلع. بنعافر وبنعترض وبنطلب من ربنا نظام احنا بنحدده له عشان يعمله لنا نمشي عليه. اخضع لتدبير الله في حياتك عشان تطلع ريحتك الحلوة الزكية. فكل واحد بقى الحقيقة خمائل الطيب دي روايح كتيرة قوي. ريحة واحد بيتعب طواعية من أجل خدمة المسيح، يقول كده مع بولس الرسول: من أجلك نمات كل النهار. يا الريحة الحلوة يتنسمها كالمحرقة، رائحة سرور تفرح قلب ربنا. واحد بيتعب نفسه ليل ونهار، ليل ونهار. تاكل ايه مش مشكلة، تشرب ايه مش مهم اشرب، المهم اللي لسه فيه نفوس تعبانة. ولازم الانسان يبذل نفسه من اجل كل نفس تعبانة. واحد تاني حياته فيها دموع وفيها تجارب، ويحتمل من اجل اسم المسيح ويقول: يا رب اذا كان ده من اجل تزكيتي، إذا كان ده من أجل أنك تطلع مني ريحة حلوة بدل ريحة العفن اللي جوايا، قابل منك يا رب. واحد تاني هيطلع ريحة مطنيات، واحد تالت هيطلع أي حاجة. يبقى هو في كنيسته، في كنيسته نزل ليها، بس عنده غرض أنه يتمشى ما بين خمائل الطيب، عاوز يشم الريحة الحلوة اللي في حياة ولاده أو جوا كنيسته. وبعدين هتعمل كده وبس؟ لا، قال لك يرعى، يرعى في الجنات. المسيح في إنجيل يوحنا 5 بيقول: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. يعني صحيح علشان الريحة الحلوة تطلع هيكون في خربشة، وكان في خبط بالعصيان أوقات، وكان فيه وكان فيه وكان فيه. أوعوا تشكوا للحظة واحدة إن أنا سايبكم أو سايب كنيستي. أبواب الجحيم لن تقوى عليها أبدا. أنا ماشي فيها. بيفكرنا الكلام ده بإيه؟ يفكرنا الكلام ده باللي شافه يوحنا الحبيب في سفر الرؤية الإصحاح الأول. يقول إنه شاف المسيح يتمشى بمين؟ وسط السبع مناير، وماسك في إيديه السبع كواكب. السبع كواكب اللي هم مين؟ الأساقفة أو الرعاة، اللي هم ملائكة الكنائس اللي هم مقصودهم الأساقفة يعني، أو الرعاة. فماسك الأساقفة بإيده وبيتمشى بين كنائسه. مين ده اللي يقدر يقرب منه؟ مين ده اللي يقدر يقرب من كنيسته؟ ده حتى لو الشيطان بكل قوته تحدى الكنيسة إنها تنقل الجبل، هتنقل الجبل، لأن المسيح يعمل وأبيه يعمل حتى انقضاء الدهر في كنيسته. صحيح الطيب عشان يطلع، وصحيح الريحة عشان تطلع، هيكون في ضغطات، هيكون في ألام. اوعوا تفتكروا ان في قيامة من غير صليب، ولا في حد قيامة من غير جمعة صلوات، بس الاتنين فيهم المسيح. فما نخافش ابدا مهما مرت الكنيسة من تشكيك وتجارب وحيل وهرطقة واعداء للإيمان. الكنيسة القبطية أكتر كنيسة في العالم تشهد أن المسيح كان يرعى بين خمائل الطيب، لم ينقطع خيط القداسة منها أبدا. وفي أسوأ وأحلك عصور الاضطهاد طلع قديسين منها وشهداء. يبقى المسيح هتلاقيه فين؟ في كنيسته. وفي كنيسته بيعمل حاجتين: بيتنسم برضا رائحة الزكية اللي في أولاده حتى لو كان التمن شوية تعب، وفي الوقت نفسه بيرعى كنيسته. وبعدين يقول: ويجمع السوسن في جنات. ويجمع السوسن يعني ايه؟ يجمع السوسن يعني بيجمع ولاده حواليه. السوسن هنا على فكرة كانت مرة صفة للعروس، ومرة صفة للعريس، ومرة صفة لنا كلنا. يعني ايه يجمع السوسن؟ المسيح في محبته
يقول كده قبل العشاء الأخير، يقول شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معكم. فنقول له إيه؟ وإحنا كمان يا رب نفسنا. مين ده المتهيأ لي لو حد فيكم عزم أسقف يعني يتعشى معاه في البيت، والأسقف درجة البركة رجل روحاني، يبقى يعني يوم تاريخي في عمره. صوروا هنعزم المسيح النهاردة. فبنقول له كلنا يا ريتنا كنا من الاتناشر ونسمع الكلام الحلو ده بتاع شهوة اشتهيته أن أكل الفصح معكم. بس كده بسيطة. ده أنا المسيح فصحكم الحقيقي سوف أذبح من أجلكم وأقدم ذاتي على المائدة كل يوم، وأبقى فرحان بيكم زي السوسن اللي ملموم حوالي أنا. فالمسيح في كنيسته، الكلام العدد ده كله على كنيسة المسيح، بيعمل فيها إيه؟ بيرعاها، ويعمل فيها إيه؟ يتنسم رائحة الطيب الزكية من أولاده، ويعمل فيها إيه كمان؟ يجمع السوسن، يعني يجمع أولاده على المايدة بتاعته. أحلى حاجة لأي أب كبير كل أولاده تجوزوا وبقى عندهم نسل، إنه يوم في الأسبوع ييجوا أولاده ويشوف أحفاده ويبقى بيته مفتوح كده حاسس بالحياة، يقولوا كده ده هو ده اليوم اللي أنا بعيشه في الأسبوع. وبقيت الأسبوع أهو يعني قاعد أهو، ربنا بقى بيجمع السوسن، بيجمعنا حواليه حوالين المائدة. وده معناه بصراحة لما كل مرة يدور على واحد فينا كده ويلاقيه بعيد ومتغرب عن المائدة ينجرح قوي قوي قوي قوي. يقول ده أنا قدمت ليكم أعظم ذبيحة بس أنتوا اللي مش حاسين بيها. يبقى الكلام هنا بيقول حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب لرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا الآية الثالثة تقول أنا لحبيبي وحبيبي ليا، الراعي بين السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي ليا، يعني ايه انا لحبيبي وحبيبي ليا؟ دي بقى انا عارف ان قدس ابونا داود متعود يحفظكم ايه، يختار ايه ونقولها مرتين في الاخر، انا بغششها لكم من دلوقتي. هي الايه دي، انا لحبيبي وحبيبي ايه ليا. الحقيقه الايه دي يعني بقى مش عارف الواحد ياخد فيها قد ايه وقت، او ممكن نجيب اخرها ازاي، او ممكن نتامل فيها ازاي. دي انا متهيألي من الآيات المفتوحة، عارفين الآيات المفتوحة اللي بتدي نفكر فيها دلوقتي ونخلصها في الأبدية إن شاء الله، لأنها آية قوية قوي. بتقول إيه؟ أنا لحبيبي. كلمة أنا لحبيبي يعني إيه؟ أنا لحبيبي يعني إيه؟ يعني أنا ملك المسيح. الشعور ده كويس ولا وحش؟ كلنا عايزينه ولا لأ؟ كلنا عايزينه. بس قبل ما تقول أنا لحبيبي أو أنا ملك للمسيح، من فضلك فكر مع نفسك بأمانة وبصراحة، إيه اللي بيملكني غير المسيح؟ لأن مش هعرف أكون للمسيح طول ما في حاجة بتملكني. اللي بيملكني ده إيه؟ حب الفلوس؟ أوعى تقول أنا لحبيبي، قول أنا للفلوس والفلوس ليا. أنا لفلوسي وفلوسي لي. مزاجك؟ المزاج اللي بيعطل ناس كتير قوي عن الصوم الانقطاعي النهاردة، المزاج؟ لأ، قول أنا ملك ومستعبد لمزاجي ومزاجي مستعبد لي. شهوتي، عاداتي، سلوكياتي، الحقيقة في حاجات كتيرة قوي مش ناوي أغيرها، بل بالعكس معتز بيها وقد أتباهى بيها. كل ما أملكه يملكني، كل ما أملكه يملكني. يعني لما أنا مملكش مثلا سجادة في البيت ووقعت شوية صلصة أكل أو شوية حبر على الأرض، إيه اللي يجرى؟ هتضايق. لكن لما أجيب سجادة ويقع عليها حبر أتضايق؟ طب لما السجادة دي يكون تمنها، هقول أي رقم، 20,000 جنيه ووقعت عليها نقطة حبر، هيحصل لي إيه؟ هتغم. طب السؤال، أنا اللي بملك السجادة ولا السجادة اللي ملكتني؟ أنتوا مكسوفين تقولوا، بس الحقيقة السجادة هي اللي ملكتني.
يبقى طول ما في حاجات بملكها كتير في الحياة والحاجات دي بحبها من غير ما أحس الحاجات دي هي اللي ملكتني، جيد أن تقول بكل القلب أنا لحبيبي، بس افحص ذاتك وقول في ايه بيعطلني ان اكون لحبيبي. هتلاقي لستة من امور كثيرة جدا في حياتك معطلاك انك تقول انا لحبيبي، حاجات كتيرة قوي. طيب اعرف منين انا بقيت لحبيبي ولا لا؟ اقول لكم اول علامة في كلمة انا لحبيبي، الحاضر تبقى سهلة. الحاضر تبقى سهلة، كلمة حاضر تبقى ايه؟ سهلة. ليه؟ لأن الحب يخلي الحاضر سهلة. فلو أنا لحبيبي، يعني لو أنا بحب المسيح بجد وقال لي أي حاجة هقول له إيه؟ هقول له إيه؟ حاضر. أقول لكم حاجة تكشفنا، وخاصة لو في حد فينا بيخدم، في أوقات كتيرة قوي الخادم يحب المخدومين بتوعه قوي قوي، ويحب المنطقة بتاعته قوي، ويحب الفصل بتاعه قوي، ويحب الاجتماع بتاعه قوي. فيجي أبونا المدبر للخدمة أو يجي الأسقف المدبر للخدمة يقول له يا أبونا فلان، ده كلام ربنا الحقيقة يعني مش كلام من عنده، أو أمين الخدمة أو أبونا يقول له يا فلان سيب المنطقة دي واخدم في المنطقة دي. يا ترى بنقول حاضر بمنتهى السلاسة ولا بنعصلك ولا بنعمل ايه ولا بنزعل؟ ولا في بعض الاحيان توصل مع بعض الناس انها تقاطع الخدمة؟ افحص نفسك. علامة من علامات انك تقول انا لحبيبي ان الحاضر والخضوع الكامل في كل ما يطلبه منك الله يكون بلا نقاش وبلا جدال. واحد اسمه يونان ابن أمتاي كان يعتقد أنه يقول أنا لحبيبي، لكن حكاية نينوى ما كانتش على هواه فما عرفش يقول حاضر، يبقى يونان ما كانش يقدر يقول أنا لحبيبي. وهكذا وهكذا وهكذا. أنا لحبيبي الحاضر هتبقى سهلة لأن بقى فيه ثقة. ثقة أوقات اتنين لما يرتبطوا ببعض جداد يرتبطوا ببعض تبقى الثقة مش موجودة، فتيجي العروس في حداثتها كده تقول له قول لي بقى دخلك كام والأوفر تايم كام والفلوس بتعمل بيها ايه بالظبط والإضافي وكل حاجة تقولها لي بالظبط. عارفين أول رد عليه يكون ايه؟ لا. ليه؟ ليه؟ عايزة تعرف لي أنا مقصر في حاجة؟ ليه مش عاوز يقول؟ ليه مش عاوز يقول؟ لأن لا الحب ولا الثقة وصلوا مع الأيام للمستوى اللي يحس إن مفيش حاجة أغلى من زوجته عنده، لكن مع الوقت ومع العشرة هتبقى كل حاجة ليها وكل حاجة باسمها ومش فارقة معها حاجة خالص. ليه؟ لأن الحب والثقة زادوا. إحنا مع ربنا كده. لو عاوز تقول أنا لحبيبي اسأل نفسك الحاضر حجمها قد إيه وشكلها قد إيه. لو انت بتقول حاضر من غير نقاش هنقول مبروك عليك، انت فعلا بتحب المسيح بجد، لكن مش قادر ومش طايق ومش عاوز. طب فرضا يعني جي ربنا وقال لي انا ككاهن سيب ماري مرقص روح اخدم في كنيسة تانية، حاضر. طب روح مش حاضر، ولا ساعتها يمكن ما اقولش حاضر، معرفش. بس لو وصلت المستوى انا لحبيبي هقول مع اساف كده ومعك على الارض لا أريد شيء. خلي بالكم بقى التانية أقوى، التانية أقوى، إن الواحد يملك نفسه للمسيح دي مقدور عليها بالرغم من صعوبتها لكن مقدور عليها. التانية أصعب، شوفوا التانية بتقول فيها إيه؟ وحبيبي ليا. يعني إيه حبيبي ليا؟ يعني إيه حبيبي ليا؟ المسيح بالروح القدس عاوز يقول يا ابني عايز أقول لك حاجة حطها في ودنك كويس، في اللحظة اللي هتقرر فيها انك تملكني قلبك وارادتك وفكرك بالكمال انت امتلكتني انا ايضا بالكمال. ياه ده انا اقصى ما عاوز منك انك تكون راضي علي، ده انا اقصى ما عاوز منك انك تعزيني كده تفتقدني لكن امتلكك. ما اصل انا وانت

هنبقى في علاقة العروس والعريس، أنا وإنت في علاقة زيجة لا تنفصل. علشان كده حكاية أنا الحبيب وحبيبي ليا بتفكرنا بطقس الكنيسة القبطية في صلاة الإكليل. صلاة الإكليل بيتكون من كذا جزء، جزء منه بس بقى مختصر قوي يعني، لكن ده جزء أساسي، حاجة اسمها عقد الإملاك. يعني عقد الإملاك يعني بموجب هذا الإكليل المقدس يملك الرجل بإرادته فكره وجسده وقلبه لزوجته، والزوجة تملك زوجها بكل إرادتها جسدها وقلبها وفكرها وعقلها. فأحلى ما في هذا الموضوع أن الملكية هنا ملكية مزدوجة، سهل قوي أن احنا نكلم الناس ونقول له يا ريت تعيش حياة التسليم وتسلم حياتك لربنا فتختبره في حياتك، لكن أن احنا نقول له ونكون واثقين أن في اللحظة اللي هتسلم نفسك فيها للمسيح، أو في اللحظة اللي انت هتمتلك فيها المسيح وتقول المسيح ده أنا ملكية خاصة لي، انت هتمتلك المسيح نفسه، جديدة دي علينا. لكن ربنا بيقول كده، بيقول كده، واللي يمتلك المسيح بقى مفيش حاجة في الدنيا كلها أبدا أبدا تملى عينه خالص. أصل اللي امتلك شمس البر ده هو اللي يبص، اللي يبص للشمس لمدة ثانية واحدة وينزل عينه يقدر يشوف أي حاجة تاني؟ لأن بعد الشمس أي حاجة تانية ضلمة. فاللي امتلك المسيح وحب المسيح وبقى المسيح بتاعه ما يبقاش عاوز أي حاجة. بولس الرسول يقول آية في كورنثوس الثانية الإصحاح السادس، بيقول، بيتكلم يعني كفقراء ونحن نغني كثيرين، بيتكلم على آلام الخدام، فبيختم بالآية اللي أنا عاوز أقول بيها دي، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يعني إيه نحن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء؟ كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تملك كل شيء إيه؟ ده أنت بولس أوقات ما كنتش تبقى لقي تاكل، ده أنت بولس كنت بتشتغل بإيدك في صناعة الخيام عشان تجيب قوت يومك، ده أنت يعني يا بولس جت عليك أيام قلت في كل الأشياء تدربت إن أنا أجوع وأستفضل، يعني جت عليك أيام ما بتاكلش. بولس فجت عليه أيام من أجل المسيح ما كانش بياكل، فبحجة إيه يعني رصيدك كام ده اللي تقولي عليه انك تملك كل شيء؟ يقول لا، ما انتوا مش فاهمين، اصل لحظة امتلاك المسيح ليا هي لحظة امتلاكي للمسيح، واللي امتلك المسيح يمتلك معه كل شيء. مش عاوز حاجة من حد، مش عاوز اي حاجة. طب مزاجك في ايه؟ طيب انت يعني ايه رغباتك؟ تحب تصيف فين السنة دي؟ الحقيقة انا كل يفرق معايا المكان اللي هروحه هيكون المسيح فيه ولا المسيح مش فيه، لان الخوف، كل الخوف اروح في مكان ملكيتي للمسيح فيه تتهز، او ملكية المسيح ليا انا تتهز، ده اللي انا ما اقبلوش. اي حاجة تاني بقى اوكي، انا مش فارق معايا، المهم انتوا تنبسطوا وتتفسحوا، لكن انا شبعان. هو اللي يمتلك المسيح ده يعوز حاجة تاني؟ أوقات يروحوا لبعض المكرسين يقولوا يعني أنت قبل الكهنوت كنت ممكن تخرج مع زوجتك وكنت تخرج في الأماكن مش عارفين وتتفسح مش عارفين، طب يعني بعد الكهنوت ده؟ أصل الكلام ده حصل يعني من كذا سنة وأنا في الدير، جالوا بنات كده إعدادي، فكان في بنتين كده توأم يعني كانوا شطار قوي كده، فقالوا لي يا ابونا أنت تقدر تعمل كذا؟ قلت لهم لا. قالوا لي تقدر تنزل البحر؟ قلت لهم لا. قالوا لي مش عارف تقدر تتعشى في اوتيل فايف ستارز مع امراه؟ قلت لهم لا. قالوا لي مش تقدر تركب عجل؟ هم بقى بيسالوا اسئله كده عجيب. قلت لهم لا. فقالوا دي ايه العيشه النكد دي؟ ما وجهه نظرهم كده، قالوا ايه العيشه النكد دي ليه؟ من وجهه نظرهم الحقيقه، الحقيقه اللي يختبر الحياه مع الله يوم واحد ما فيش حاجه في الدنيا لا يشتهيها ولا يتمناها. إذا كنتوا عاوزين تلخصوا فكر الرهبنة في الكنيسة القبطية كله في الآية دي، أنا لحبيبي وحبيبي لي. طب أوقات الأكل بيعطلني لأن بفكر فيه، هنصوم ومفيش أكل، ويوم ما ناكل ناكل أكل ملوش طعم. طب أوقات كنت بنشغل في العالم باللبس،

يشغلني عن ملكية المسيح أو امتلاكي للمسيح، هتلبس جلابية سودة ومش هتاخد غيرها لما تدوب. طيب يعني هننام فين؟ هو أوضة ومقفولة ومش هتتغير لغاية لما تتنيح. ها؟ كل ده عبارة عملية تعذيب لأي إنسان، تسجنه وما تدلوش choices وما تدلوش اختيارات. لا لا لا لا.

صلاة لينا، صلاة لينا ان احنا كل يوم نصلي ونقول ايه؟ انا لحبيبي وحبيبي ليا بصراحة يا رب هي مش موجودة، لكن اتمنى في يوم من الايام ان اقولها، حتى لو كون هوصلها قبل ما اموت بلحظة واحدة، بس نفسي يا رب تمتلكني، وهتجرأ واقول ان انا كمان امتلكك. ازاي؟ ربنا يديني ويديكوا، ربنا يديني ويديكوا. احنا قلنا كم آية لغاية دلوقتي؟ ثلاثة. انا لا، ده كل ده ثلاثة. الآية الرابعة: انت جميلة يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. اعتقد مش هنقدر ناخد اكتر من كده. انت جميلة يا حبيبتي كترصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. ايه حكاية انت جميلة يا حبيبتي دي؟ المسيح في يوحنا 15:15، ودي سهلة قوي، 15:15 يوحنا 15 تتحفظ، قال ايه؟ لا اعود اسميكم عبيدا، بل احباء. هنا بيقول لها انت جميله يا حبيبتي. طبعا عشان نوزنها برضو، المسيح قال ومتى فعلتم كل بر قولوا نحن عبيد بطلون. يعني المسيح لما الانسان يجي له فكر كبرياء يقول يعني انا ما عملتش غير اللي طلب مني، انا ما قدمتش حاجه زياده، ومحدش فينا عمل كل البر، فنحن عبيد بطلون. لكن المسيح في حبه لينا بيشجعنا، فيقول انا مش هسميكم عبيد، اما اللي اسميكم ايه؟ احباء. لا اعود اسميكم عبيدا، قد سميتكم احباء. ايه اللي يخلي النفس جميله في عين المسيح؟ يعني ايه اللي فيا اساسا يخلي المسيح يقول عني ان انا جميل؟ الحقيقه يعني لو اي حد فينا امين مع نفسه، امين مع نفسه ودور بجد كده، ما هيلاقي ذره جمال واحده. انا بتكلم روحيا، يعني ربنا شايفني جميل، وقبل كده يقول ولا عيب فيكي، يعني مفيش عيب. طب ازاي يا رب؟ احنا عاوزين نعرف. فهنراجع كل الايات اللي جت فيها كلمه جميله او يا جميلتي او يا حبيبتي الجميله في سفر النشيد، علشان نشوف كل صفة من صفات الجميلة دي ارتبطت بإيه عشان ربنا يقول عليها جميلة. الآية الأولى في الإصحاح الأولاني بتقول أنا سوداء وجميلة. يبقى إيه الجمال هنا؟ إيه الجمال هنا؟ الجمال هنا في اتضاحها واعترافها بخطيتها أنها قبيحة جدا. فعندما تنادي النفس على ذاتها وتقول ما أقبحني في عينيك يا رب بسبب خطاياي الكثيرة، أنا سوداء كخيام قدار، يرد عليها ويقول لك كل الجميلة يا حبيبتي كل الجميلة. أول حاجة تخلي النفس جميلة في عين المسيح إنها تعترف بالتضاع بخطيتها وتقدم عنها توبة. علشان كده التايب ده، التايب الحقيقي المتغرب البعيد، لما يتوب سر فرح الكنيسة كلها، لأن ده فرح في السماء. إذا كانت السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، إزاي أنا وإنتم ككنيسة ما نفرحش برجوعه؟ فأول آية تكشف لنا سر جمالي عند المسيح، أو سر جمال النفس البشرية عند المسيح، هو إيه؟ النفس التايبة اللي بتعترف بخطيتها، اللي ليل ونهار تقول أنا سوداء، فربنا يرد عليها ويقولك أنت جميلة. عارفين لما ولد يعمل خطية ويروح لأبوه يقول له يا بابا أنا وحش قوي، كسرت الكوباية دي غصب عنك، وعارف تعبك، وعارف أن القرش مش سهل، والكوباية دي يا بابا أنا يوم ما كسرتها انجرحت أن أنا زعلتك، يقول له فداك. يقول له بابا، يقول له فداك، يقول له بابا انا وحش قوي، يقول له انت زي الفل، انت احلى اخواتك في عيني. غير واحد تاني يكسر الكوبايه، فبابا ينادي عليه يقول له يا انا ادم انت فين يا ادم، فيقول له كسرت كوبايه، يقول له يا ابني بس كسر الكوبايه غلط، يقول له يعني الكوبايه بكام يعني، يقول له حبيبي كده غلط، يقول له ما انت غني وتقدر تجيب، وبعدين احنا عندنا كوبايات كتير، عيش وكسر. ابوي يقول له ايه؟ انت اللي لازم تتكسر. يبقى لما الإنسان

يحس انه اسود بفعل خطيته ويتقدم لربنا بتوبه، يقول لها كل الجميله يا حبيبتي كل الجميله. يبقى اول سر جمال النفس في عين المسيح النفس التائبه التي تقر بخطيتها وتشعر انها قبيحه جدا امام ربنا، فيقول لها انت حلوه وزي الفل. الثانيه، النفس تبقى جميله قوي في عينين المسيح في بساطتها. ازاي؟ يقول لها ها انت جميله عيناك حمامتان. والحمام يرمز لايه؟ الطيبه والبساطه والصدق، مش عينين الصقر، مش عينين النسر الخطاف، لا عينين الحمامه دي. الحمامه دي يعني ممكن يعني تمسكها وتتبعها الحقيقه ما تتكلمش يعني. القلب الطيب، القلب الطيب والعين النقيه، العين البسيطه، العين الطاهره، دي نفس محبوبه جدا جدا جدا من المسيح. فيقول لها انت جميله. ليه يا رب جميله في ايه؟ عيناكي حمامتان. في ناس كده عينيها طيبه، وفي ناس سامحوني عينيهم ناقده جدا جدا جدا جدا، يخش يبص البصه يطلع 100 عيب في اللي قدامه، و100 عيب في البيت، و100 عيب في تربيه الولاد. يقول له يا اخي مال عينيك؟ عينيك غراب، خليك عينين كده، عينين صقر يعني، اسف، عينين حمامه كده، خليها عينين نقيه، عينين بسيطه. من فضلك اتعلم بساطه العين. العين البسيطه والقلب الطيب ده المسيح يقول لها ايه؟ كل الجميله يا حبيبتي كل الجميله. يبقى نمره واحد لما قالت له انا سوداء، نمره اتنين لما لقى عينيها زي عينين الحمام. واحده تانية بيقول لها ايه؟ قال لها برضو مره يا حبيبتي يا جميلتي تعالي. يبقى تالت جمال يراها الله في النفس البشرية عندما تتبعه. في ناس تبعية المسيح تبعية نفعية، بلوم انتم ماشيين ورايا لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم، انتم مش عاوزيني أنا، انتم عاوزين اللي ورايا، مش كده؟ لكن لما النفس دي المسيح يقول لها تعالي وتيجي، دي تبقى نفس جميلة قوي، لأنها نفس مطيعة تتبع المسيح حيثما ذهب، حتى ولو إلى متاعب أو إلى ضيقات. المهم إن أنا أكون معاك ومنساش أنا لحبيبي وحبيبي لي. حاجة كمان حلوة قوي النفس تبقى جميلة فيها، بيقول لها اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. يعني اسمعيني صوتك دي إمتى النفس تبقى جميلة؟ لما تصلي، لما تصلي. قد إيه المسيح مشتاق لينا، بيقول لها اسمعيني صوتك، اسمعيني صوتك، صوتك لطيف، صوتك لطيف. خلي بالكم احنا عندنا نقيس الناس بالطبقة وبالصوت، يقول فلان ده صوته كروان، فلان ده صوته بلبل، فلان ده صوته رائع، فلان ده صوته ساحر، فلان ده صوته مش عارف مين على السحاب، كلام من ده. مش مهم عند ربنا يكون صوتك أجش الحقيقة، مش مهم تكون بتهته، ربنا ما تفرقش معاه الأمور دي. المهم إنك تكون بتعرف تتكلم معاه من قلبك، فيقول له اسمعني صوتك لأن صوتك جميل. طب وجهك، صوتك لطيف ووجهك جميل. يبقى في كل مرة أنت بتقف تتكلم مع فيها مع ربنا من كل قلبك وتخرج كل اللي جواك وتقدم توبة وتطلب منه مغفرة خطاياك، أنت في لحظة من لحظات الجمال في عيني الله. احنا قلنا حاجات، اربع حاجات، النفس تبقى جميله لما تقول انا سوداء، تعترف بخطيتها وتتوب عنها. النفس بتبقى جميله لما تكون عيناها عيون الحمام. النفس بتبقى جميله لما تتبع المسيح انما يقول لها تعالي. النفس بتبقى جميله لما بتصلي ويقول لها صوتك لطيف ووجهك جميل. في دقيقتين كده نكمل العدد ده لان هنخلص بالعدد ده. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. طرسة دي كانت مدينة حلوة قوي قوي قوي، ويقولوا عنها مفسر كتاب المقدس إنها كانت أكثر جمالا من أورشليم كجمال، لأنها تحتها سهول تكشفها. لكن أورشليم كانت مدينة ازدحمت قوي واتبنى لها أسوار، فبقت يعني مدينة. لكن طرسة دي اللي هي زي كده يسموها الكانتري سايد، او يعني البلد المفتوحه اللي ما فيهاش اسوار. فبيقول لها انت في جمالك عامله زي حاجتين، بتجمعي بين حاجتين، اورشليم في قداستها، وهذا هو الجمال الروحي في الكنيسه والعباده، لان اورشليم تمثل
العبادة ومدينة الله، وترصى السلوك اللي الإنسان عايش بيه في العالم. فعشان أنت امتلكتيني وأنا امتلكتك صرتي جميلة جدا على مستوى السلوك والحياة، سواء في شغلك أو عملك أو بيتك، بقيتي زي ترصة جميلة، أو على مستوى كنيستك وخدمتك وعبادتك ومخدعك، بقيتي زي أورشليم مقدسة. فالنفس التي تمتلك المسيح تصير جميلة وتبقى زي ترصة. ترصة دي كانت من جمالها لما المملكتين اتقسموا، مملكة إسرائيل ومملكة، كانت مملكة إسرائيل عاصمتها السامرة ويهوذا عاصمتها أورشليم. بس قبل ما تبقى عاصمة إسرائيل السامرة قعدت 50 سنة ترصة، هي ترصة اللي هي عاصمة مين؟ السامرة، آسف، عاصمة إسرائيل. وبالتالي من جمالها الملوك أخذوها عاصمة لمدة 50 سنة. فبيقول لها أنت فيك الجمالين، الناس تشوف جمالك جوه الكنيسة، وده مش كفاية إن الواحد جوه الكنيسة يكون حاطط إيده على صدره وماشي يقول أختي تسامحوني، أختي تسامحوني، أختي تصلوا عني، الحل والبركة يا أبي، لا لا لا، ويطلع في الشارع يبقى مشكلة الحقيقة، يبقى مشكلة. فهو بيقول لك أنا عاوزك تكون جميل في الاتنين، سواء جوه الكنيسة أو بره الكنيسة. ودي مش هتعرف تجيبها إلا لما ابتديت تكون ماشي في خط في سكة أنا لحبيبي وحبيبي ليا. مرهبة كجيش بألوية عاوز يقول إن الإنسان الروحي عمره ما كان ضعيف. الإنسان الروحي له رهبة، له رهبة، له رهبة. هذا الإنسان الروحي له رهبة خطيرة جدا ربنا يحطها فيه، لدرجة إنك ما تقدرش تبص في عينه، مش عشان هو بيبرق، لا، علشان هو مسنود، هو مسنود بقوة ربنا. فبيقول مدام أنا امتلكتك وانت امتلكتيني، ودخلنا قبل كده في خمائل الطيب واحتملت الألم، وكنت في كنيستي وطلعت منك العصارة بتاعتك، ما احنا بنراجع المعنى كله على بعضه، هتصيري عبارة عن جيش بألوية. ايه كلمة ألوية؟ زمان كان فيه 12 سبط، وكل سبط ليه علامة، العلامة دي اسمها علم أو لواء، يرفعوا الألوية يعني يرفعوا الأعلام. فكان كل سبط ليه لواء أو علامة، وكل عشيرة جوه السبط ليها علامة تاني، فلما حد يتوه يبص على العلامات بتاعت عشيرته والعلامات بتاعت سبطه. الكلام ده من أيام الترحال، وفي الجيوش استخدموا لفظ ألوية من كده، إن كل لواء ليه مهمة أو ليه علامة أو ليه قطاع. فبيقول لها أنت يا نفس يا بسيطة قوي، مهما كانت بساطتك ومهما كانت طبتك، لكن ما دام امتلكتيني وامتلكتك اخذت كل صفاتي. فالمسيح كان وديعا ولا يسمع احد في الشوارع صوته، وكان حاسما وقت الحسم، اعداؤه ما قدروش عليه، لما جم يمسكوه في جثماني 3 مرات يقعوا مش قادرين. يعني عاوز يقول انا اللي بسمح ان اتمسك، لكن ما حدش فيكم يقدر يمد ايده عليا. انت تاخد قوه المسيح طول ما انت مالك للمسيح ويمتلكك المسيح. نكتفي بهذا القدر، لأننا كل مجد وكرامة.

سفر اللاويين الاصحاح الثامن. وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير، واجمع كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع. ففعل موسى كما امره الرب، فاجتمعت الجماعة الى باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة: هذا ما امر الرب ان يفعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به، ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأوريم والتمين، ووضع العمامة على رأسه، ووضع على العمامة إلى جهة وجهة صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه، ونضح منه على المذبح.

سبع مرات ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحبة وقاعدتها لتقديسها، وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانص كما أمر الرب موسى. ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه. وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح. وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم. وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح. إنه محرقة لرائحة سرور، وقود هو للرب كما أمر الرب موسى. ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم آذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا. ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى ومن سل الفطير الذي أمام الرب، أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذها موسى عن كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحراب. إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب. من كبش الملء لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا هارون وبنوه يأكلونه، والباقي من اللحم والخبز تحرقونه بالنار، ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون سبعة أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه سبعة أيام يملأ أيديكم. كما فعل في هذا اليوم قد أمر الرب أن يفعل للتكفير عنكم. ولدى باب خيمة الاجتماع تقيمون نهارا وليلا سبعة أيام وتحفظون شعائر الرب فلا تموتون، لأني هكذا أمرت. فعمل هارون وبنوه كل ما أمر به الرب على يد موسى.

الإصحاح التاسع. وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين، وقدمهما أمام الرب، وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة، وثورا وكبشا بذبيحة سلامة للذبح أمام الرب، وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحم والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى. وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة. ثم ذبح المحرقة، فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح. ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح. ثم ذبح الثورة والكبشة ذبيحة السلامة التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشي والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح. وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركه، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلام. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. الأصحاح العاشر. وأخذ ابن هارون ناداب وأبيه كل منهما مجمرته، وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس، وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. فدعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزئيل عم هارون، وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما إلى خارج المحلة.

التي كما قال موسى. وقال موسى لهارون وألعازار وإيثامار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة. وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب. ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. وقال موسى لهارون وألعازار وإيثامار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح لأنها قدس أقداس، كلوها في مكان مقدس لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديم وساق الرفيع فتأكلونهما في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعل فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على ألعازار وإيثامار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا، أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.

ما انا خطايا ولا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وساخته اروح حاكم غيري.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا.

أتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا، كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خن فران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح.

0: مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة، كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

الاب والروح القدس الله الواحد امين. لما امر الرب موسى ان يصنع خيمه للاجتماع واراه على الجبل مثال كل شيء بالرؤيه العقليه ونزل وصنع الخيمة، بحسب ما رأى صنع القدس وقدس الأقداس، صنع المنارة الذهبية ومذبح البخور ومذبح المحرقة ومائدة خبز الوجوه، وصنع في داخل القدس الأقداس تابوت عهد الرب بحسب أمر الله من خشب لا يسوس، وطلاه بذهب نقي من داخل ومن خارج، ووضع في التابوت لوحي الشريعة وشرية هارون وقسط المن وعصا هارون التي أفرخت. قديس بولس الرسول

في رسالته إلى العبرانيين مر على الأمور كلها القديمة وكشف الغطاء عن القديم، وبعده جم آباء الكنيسة وبذات الروح مروا على جميع الرموز في القديم وورونا إن الخيمة دي وكل ما فيها وكل محتوياتها المدبرة بتدبير إلهي ديت تشير إلى سر التجسد الإلهي. طبعاً اللي بيحبوا التسبحة وتربوا في الكنيسة يعرفوا إزاي كل التفاصيل الدقيقة حولتها الكنيسة إلى تسبيح. في تابوت العهد وجد لوحي الشريعة. تابوت العهد قالوا دي العذراء، واللوحين المكتوبين بإصبع الله قال دي كلمة الله. فقالوا العذراء لما حملت المسيح للمجد الكلمة في أحشائها هي التابوت العقلي. التابوت الأولاني معمول من خشب لا يسوس، ست العذراء كلية القداسة، والذهب النقاوة الكاملة اللاهوت، النعمة الإلهية حلت عليها من داخل ومن خارج، قوة العالي ظللتها زي الشروبيم الكروبيم اللي كانوا مظللين على تابوت العهد. كل التفاصيل اللي ذكرت في سفر الخروج وكل حتة صغيرة فيها ليها طعم كبير قوي في الكنيسة، تسبب الفرح بالخلاص وتخلي الواحد يدخل للأسرار ديت يدقها ويدركها مع أنها لا يمكن أن يدرك كمالها. العشر كلمات الأقباط وهم بيه قالوا العشرة دي نمرة عشرة، دي اليوتا زي حرف الآي الإنجليزي، دي اللي بيبتدي بيها اسم يسوع. اسم يسوع يسوس يبتدي بالحرف نمرة عشرة ده، فقالوا العشر كلمات دي دلتنا أن نمرة عشرة ده هو يسوع. في الوصايا المكتوبة بإصبع الله وجدت وصية. الأول وصية بوعد، أول وصية لها أجرة ظاهرة، إدي قال اكرم أباك وأمك فتطول أيامك على الأرض. دي وصية لذيذة أوي. عكس الوصية ديت، مخالفة الوصية دي ليها عقاب شديد. إيه؟ قال من شتم أب أو أم، قال إيه؟ قال موتا يموت، يرجموه بالحجارة. المخالفة بتاعت الوصية دي صعبة جدا، وأجرتها أجرة المخالفة الموت الصعب، يرجم، يخرجونه خارج المدينة ويشهدوا عليه أنه أهان أبوه أو أهان أمه فيرجم. في التاريخ المقدس وجدت أمثلة لإكرام الأب والأم. سليمان ابن داود الملك في أيامه الأولى بعد تجليسه ملك جاءت إليه أمه، وذكر الكتاب المقدس أنه قام من على الكرسي وسجد ليها وقعدوها، جابوا لها كرسي قعدت على يمينه عشان يظهر نوع الإكرام من الملك لأمه.
وقيل في المزمور قامت الملكة، مزمور ده

مكتوب قبل سليمان، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ده المزمور 44، وقيل عن أب الآباء أب الأسباط يعقوب أنه كان خاضعا مطيعا لرفقة أمه. ندهته قالت له قوم أبوك إسحاق شاخ وكلت عينيه، ودي أيامه الأخيرة وعاوز يعطي البركة. وقال لعيسو أخوك يجيب له أكل، تعالى أعمل لك أكل كما يحب أبيك، وادخل اديله ياكل وخد بركة. قال لها مش ممكن، ده أخويا أشعر شعره كتير قوي، أنا راجل أملس، ممكن أبويا يجسني فأكون كمتهاون في عينيه وأخذ لعنة بدل البركة. قالت له إيه؟ قالت له لعنتك علي يا ابني. قالت له مالكش دعوة. لبسته الذبيحة اللي ذبحتها، فدخل إلى الآب وهو لابس الذبيحة وخد البركة. الوصية بتاعت اكرم أباك وأمك كررها القديس بولس الرسول في العهد الجديد، وعاشت بها الكنيسة مدى الأجيال كلها. تربوا الأولاد، كنا أولاد لأمهات، وتربينا أن دي وصية إلهية يجب الالتزام بها إلى آخر نفس. وناس كتير في العالم لما يتحصلوا على مجد أو كرامة أو مركز يحطوا كل الكرامة على أمه. ناس كتير كانوا يكرموهم في المحافل العالمية ويدوهم النشان الكبير، ياخد النشان ويعلقه على صدر ماما ويقول أنا ماليش فضل الفضل للست دي. أم إبراهام لينكولن أعظم رؤساء أمريكا بيقولوا لأمه إزاي طلع كده، قالت أنا ربيته عشان يطلع كده. فبقى ده قانون إلهي ملزم لكل المؤمنين إن الواحد يكرم ماما جدا ويعظمها جدا. طب إيه رأيك في وضع القانون صاحب الناموس اللي وضع الوصية دي؟ مين؟ قال ده ربنا المسيح له المجد، هو الكلمة، دي الوصية اللي هو حاططها. إذا كانوا الناس الكبار المعتبرين اللي بيكرموا في عينين الناس إنهم أكرموا آبائهم، بالأولى المسيح جدا اللي قال لكل إنسان اكرم أباك وأمك. هو كمل الناموس كما لم يكمله أحد قط. إيه الناموس ده؟ قال ما فيش حد وصل لكمال الناموس. ناس جاهدت وناس تعبت وناس حاولت، ولكن الناموس أعلى من قامة الإنسان. مين اللي كمل الناموس؟ المسيح بس. اللي كمل الناموس إلى كمال الكمال شخص المسيح. طب اسأل المسيح يسوع، قل له إيه رأيك في الوصية دي؟ بأي إكرام أكرم القديسة الطاهرة والدة الإله؟ عظماء البشر أكرموا، كل واحد أكرم والدته. ثم المسيح عمل لها إيه؟ كيف أكرمها؟ وكيف
كمل الناموس.

الناموس الإلهي بشخصه. إكرام إيه ده؟ أجلسها عن يمينه طبعاً فوق كل مستوى الكرامات اللي يعرفها الناس والملائكة، ما لازم يكرمها. ده هو اللي قال يعني لازم الواحد يكرم أم. ده قال في العهد القديم: حاشا لي يقول الرب إلا أني أكرم الذين يكرمونني. محدش أكرم ربنا في البشر قد الست العذراء. محدش خضع، محدش سلم ذاته تسليم كلي لله قد، محدش رضي ولا قدر أنه يعطي نفسه بالكمال لله قد. أحنت رأسه وقالت: هوذا أنا أمة الرب. أنت عارف أن الارتفاع في البشر مؤذي. أي حد يبقى عادي كويس في وسط الناس، لذيذ كويس طيب معاملته كويسة، تبص تلاقيه ترفع لمرتبة، خد له شهادة، أو مثلا ربنا فتح عليه بقرشين أو بوظيفة، أو يعني لو زادت الحكاية شوية عملوا أسيس أو رقوة أكتر ما تعرفوش. الله يقولك: هو مش ده بتاع فلان بتاع زمان؟ جرى له إيه؟ إيه اللي غيره؟ مش هو ده اللي كنا بنقعد وناكل ونشرب سوا؟ لا، يقولك: لا، ده كان زمان، ده الحكاية اتغيرت. لما كان فقير كان، لما كان ضعيف يعني كان شخص، لكن النهاردة ده رئيس، ده رئيس، ده مقدم في الشعب، ده صاحب وظيفة كبيرة، هو عارف ده يعني، بصله هو بيمشي بيختال كده كأن يعني الدنيا ما فيهاش. دي طبيعة البشر. أما القديسين كلما ازدادوا رفعة ازدادوا اتضاع. أكثرهم مين؟ الست العذراء. مين وصل لمركز كده؟ لا في السماء ولا على الأرض. مين استحق أن يسكن فيه الابن الكلمة ويتخذ لي جسد من جسدها ويصير في بطنها جنين؟ بيت أم الله، والدة الإله. إيه ده؟ إزاي الواحد يستحمل الدرجات العالية دي؟ الآباء القديسين قالوا كتير. قديس مارس حق السرياني قال: احتمال الشتايم سهل، احتمال الكرامة صعب. شتم الواحد قال: لا دي سهلة، لكن يكرم قال: دي صعبة أوي. الناس اللي في العالم يجروا وراء الكرامة، أما القديسين كانوا بيهربوا من الكرامة بمعرفة، بحكمة، بفطنة. كانوا يحطوا نفسهم بحسب القانون اللي المسيح قاله: من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يتضع. عاشوا بالقانون ده، هربوا من الكرامات، هربوا من الرئاسات، هربوا من مجد الناس. ليه؟ قال لك ده مؤذي، لأن الإنسان بيتهز تحت ثقل الكرامة. لكن الست العذراء اللي صارت أعلى من السماوات فضلت حمامة وديعة هادية متضعة. قال المسيح لينا كلنا في الإنجيل: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. احملوا نيري عليكم، تعلموا مني، نيري هين حملي خفيف. مين اللي حمل نير المسيح قد الست العذراء؟ مين اللي حمل الصليب قدها؟
من أول يوم إلى آخر يوم. أول يوم من الأيام الأولى في يوم 40 للميلاد قال لها سمعان الشيخ: أنت أيضا سيجوز في قلبك سيف الشك، الناس اللي يشكوا فيك ويشكوا في المسيح كأنه سيف في قلبه. حملت الصليب إلى آخر لحظة، كانت واقفات عند صليب يسوع، مريم أمه واقفة تحت الصليب.

علمت العالم كله وكل الأجيال للتضاع. أكرمها، رفعها أعلى من السماوات حسب الوصية بتاعته. اكرم أمك، أكرمها جدا، وأعطاها بحسب سخاءه الإلهي أن تصير أعلى من الشاروبيم. دول مخلوقين، دول مخلوقين من نار، يعني دي خليقة تانية، دي خليقة ممجدة، الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والسرافيم. إحنا فين وهم فين؟ إحنا تراب، لكن رفعها أعلى من الشاروبيم، لأنه بيقول في الوصية اكرم أمك، أكرمها جدا، جعلها شفيعة إلى مجيء الرب. شفى القديس يوحنا الرائي امرأة مشتملة بالشمس، الشمس محدش يقدر يفتح فيها، لكن هي مشتملة بالشمس والقمر تحت رجليها واثنى عشر كوكب كتاج على رأسها. مين دي؟ قال دي أمنا بقى اللي اترفعت يعني أعلى من السماوات، دي تقرب لك إيه؟ قال دي ماما، دي أمي، دي الشفيعة فيا أمام ابنها وحبيبها في كل يوم في كل ظرف من ظروف الحياة. استحقت الكرامة من ابنها وقبلت النعمة دية اللي أعطاها ومجدها ورفعها أعلى من السماوات، وإحنا ولادها. فافرح بالنعمة دية واطلب العذراء، اطلب شفاعتها بدالة البنين، قل لها أنت أمي، حتى لو كنا خطاه، حتى لو خطاه، حتى لو تعبانين في حياتنا، هي أم، مش هتقدر تقول لا ما عرفكش. المسيح له المجد إن كنا ننكره بأعمالنا ولا أقوالنا، هو لا يستطيع أن ينكر نفسه. إذا كنا نظهر أنفسنا نحن مش ولاده، هو ما يقدرش يقول لا أنا ما عرفهمش. أطلب العذراء، أطلبها باستقامة نية، اطلبها بدالة البنين، قل لها انت امي، انت امي حتى لما اكون تعبان قوي او ضعيف قوي او ساقط في خطايا او شهوات او منحرف الارادة بالفعل او بالقول، اطلبها وهي شفاعتها ودلتها عند ابنها لا ترد، كلمتها مقبولة وشفاعتها مقبولة لدى مخلصنا الله. لربنا المجد دائما أبدا.

أمنا القديسة العذراء. لا توجد امرأة تنبأ عنها الأنبياء واهتم بها الكتاب مثل مريم العذراء. رموز عديدة عنها في العهد القديم، وكذلك سيرتها وتسبحتها والمعجزات في العهد الجديد. وما أكثر التمجيدات والتأملات التي وردت عن العذراء في كتب الآباء، وما أمجد الألقاب التي تلقبها بها الكنيسة مستوحاة من روح الكتاب. إنها أمنا كلنا وسيدتنا كلنا وفخر جنسنا، الملكة القائمة عن يمين الملك، العذراء الدائمة البتولية.

حياتي الطاهرة المملوءة نعمة القديسة مريم الأم القادرة المعينة الرحيمة أم النور أم الرحمة والخلاص الكرمة الحقانية هذه التي ترفعها الكنيسة فوق مرتبة رؤساء الملائكة فنقول عنها في تسابيحها وألحانها علوتي يا مريم فوق الشاروبين وسموتي يا مريم فوق السرافين. مريم التي تربت في الهيكل وعاشت حياة الصلاة والتأمل منذ طفولتها وكانت الإناء المقدس الذي اختاره الرب للحلول فيه. أجيال طويلة انتظرت ميلاد هذه العذراء لكي يتم بها ملء الزمان، هذه التي أزالت عار حواء وأنقذت سمعة المرأة بعد الخطية. إنها والدة الإله دائمة البتولية، إنها العذراء التي أتت إلى بلادنا أثناء طفولة المسيح وأقامت في أرضنا سنوات قدستها خلالها وبركتها، وهي العذراء التي ظهرت في الزيتون منذ 28 عاماً وجذبت إليها مشاعر الجماهير بنورها وظهورها وافتقادها لنا، وهي العذراء التي تجري معجزات في أماكن عديدة نعيد لها فيها، وقصص معجزاتها هذه لا تدخل تحت حصر. إنها العذراء ليست غريبة علينا، فقد اختلطت بمشاعر الأقباط في عمق خرج من العقيدة إلى الخبرة الخاصة والعاطفة. ما أعظم شرفاً لبلادنا وكنيستنا أن تزورها السيدة العذراء في الماضي وأن تتراءى على قبابها منذ سنين طويلة. لم توجد إنسانة أحبها الناس في المسيحية مثل السيدة العذراء مريم. في مصر غالبية الكنائس تحتفل بعيدها، في الطقوس ما أكثر المدائح والتراتيل والتمانجيل والإبصاليات والزوكسولوجيات الخاصة بها، وبخاصة في شهر كيه، ولها عند إخوتنا الكاثوليك شهر يسمى الشهر المريمي. وفي أديرة الرهبان في مصر يوجد على اسمها دير البراموس ودير السريان ودير المحرق، أي ربع الأديرة الحالية، ويوجد دير للراهبات على اسمها في حارة زويلة بالقاهرة، وما أكثر الأديرة والمدارس التي على اسمها في كنائس الغرب. أقدم كنائس باسمها، أقدم كنيسة بنيت على اسم العذراء في العصر الرسولي هي كنيسة فيليبي، وأقدم كنيسة بنيت باسمها في مصر كانت في عهد البابا ثاؤونة البطريرك السادس عشر سنة 274 ميلادية. ومن أشهر كنائسها كنيسة الدير المحرق التي دشنت في عهد البابا ثاؤفيلوس الثالث والعشرون في بداية القرن الخامس في السادس من هاطور، وكذلك الكنائس التي بنيت في الأماكن التي زارتها في مصر. وبهذه المناسبة توجد لنا كنيستان في أوروبا باسم عذراء الزيتون، إحداهما في فرنسا والثانية في فيينا. عظمة العذراء، عظمة العذراء قررها مجمع أفسس المسكوني المقدس الذي انعقد سنة 431 بحضور 200 من أساقفة العالم. العذراء هي القديسة المطوبة التي يستمر تطويبها مدى الأجيال، كما ورد في تسبحتها هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. والعذراء تلقبها الكنيسة بالملكة، وفي ذلك أشار عنها المزمور 45 قامة الملكة عن يمين الملك. ولذلك فإن كثيرا من الفنانين حينما يرسمون صورة العذراء يضعون تاجا على رأسها وتبدو في الصورة عن يمين السيد المسيح، ويبدو تبجيل العذراء في تحية الملاك جبرائيل لها: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. أي ببركة خاصة شهدت بها أيضا القديسة إليصابات التي صرخت بصوت عظيم وقالت لها: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. وأمام عظمة العذراء تصاغرت القديسة إليصابات في عيني نفسها وقالت في شعور بعدم الاستحقاق، مع أن إليصابات كانت تعرف أن ابنها سيكون عظيماً أمام الرب وأنه يأتي بروح إلي وقوته: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ولعل من أوضح الأدلة على عظمة العذراء ومكانتها لدى الرب أنه بمجرد وصول سلامها إلى إليصابات امتلأت إليصابات من الروح القدس
وأحس جنينها فارتكض بابتهاج في بطنها،

وفي ذلك يقول الوحي الإلهي: فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس. إنها حقا عظمة مذهلة أن مجرد سلامها يجعل إليصابات تمتلئ من الروح القدس. من من القديسين تسبب سلامه في أن يمتلئ غيره من الروح القدس؟ ولكن هوذا إليصابات تشهد وتقول: هوذا حين صار سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. امتلأت إليصابات من الروح القدس بسلام مريم، وأيضا نالت موهبة النبوة والكشف، فعرفت أن هذه هي أم ربها وإنها آمنت بما قيل لها من قبل الرب، كما عرفت أن ارتقاد الجنين كان عن ابتهاج، وهذا الابتهاج طبعا بسبب المباركة الذي في بطن العذراء: مباركة هي ثمرة بطنك. عظمة العذراء تتجلى في اختيار الرب لها من بين كل نساء العالم. الإنسانة الوحيدة التي انتظرت تدبير الإلهي آلاف السنين حتى وجدها ورآها مستحقة لهذا الشرف العظيم الذي شرحه الملاك جبرائيل بقوله: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. العذراء في عظمتها تفوق جميع النساء، لهذا قال عنها الوحي الإلهي: بنات كثيرات عملن فضلا، أما أنت ففقت عليهن جميعا. ولعله في هذا النص الإلهي أخذت مديحة الكنيسة: نساء كثيرات نلن كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن. هذه العذراء القديسة كانت في فكر الله وفي تدبيره منذ البدء. ففي الخلاص الذي وعد به أبوين الأولين قال لهما إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. هذه المرأة هي العذراء، ونسلها هو المسيح الذي سحق رأس الحية على الصليب. حياة أحاطت بها المعجزات. تبدأ المعجزات في حياة العذراء قبل ولادتها وتستمر بعد وفاتها، ومنها حبل بها بمعجزة من والدين عاقرين ببشرى من الملاك. معجزات خطوبتها بطريقة إلهية حددت الذي يأخذها ويرعاها. معجزة في حبلها بالمسيح وهي عذراء مع استمرار بتوليتها بعد الولادة. معجزة في زيارتها لإليصابات التي لما سمعت صوت سلامها ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها وامتلأت بالروح القدس. معجزات لا تدخل تحت حصر أثناء زيارتها لأرض مصر، منها سقوط الأصنام. أول معجزة أجراها الرب في قانا الجليل كانت بطلبها. معجزة حل الحديد وإنقاذ متياس الرسول كانت بواسطتها. معجزة استلام المسيح لروحها ساعة وفاتها. معجزة ضرب الرب لليهود لما أرادوا الاعتداء على جثمانها بعد وفاتها. معجزة صعود جسدها إلى السماء. المعجزات التي تمت على يديها في كل مكان وضعت فيه كتب. ظهورها في أماكن متعددة، وبخاصة ظهورها العجيب في كنيستنا بالزيتون وفي بابا دوبلو. وما زالت المعجزات مستمرة في كل مكان، وستستمر شهادة لكرامة هذه القديسة. صوم العذراء. تحتفل الكنيسة من أول مصر السابع من أغسطس بصوم السيدة العذراء، وهو صوم يهتم به الشعب اهتماما كبيرا ويمارسه بنسك شديد، والبعض يزيد عليه أياما، وذلك لمحبة الناس الكبرى للعذراء. وصوم العذراء مجالا للنهضات الروحية في غالبية الكنائس، يعد له برنامج روحي لعظات كل يوم وقداسات يومية أيضا في بعض الكنائس وحتى الكنائس التي لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء في كنيستها الأسرية بمسترد. بل تقام أعياد لقديسين آخرين في هذه الأيام أيضا، فعيد القديس ماري جرجس في دير ميد دمسيس يكون في النصف الثاني من أغسطس، وكذلك عيد القديس أبا مقار الكبير وعيد القديس ماري جرجس في ديرو بالرزيقات. وفي نفس صوم العذراء نحتفل بأعياد قديسات مشهورات مثل القديسة بائسة في الثاني من مصر الثامن من أغسطس، والقديسة يوليطة في السادس من مصر الثاني عشر من أغسطس، والقديسة مارينا في الخامس عشر من مصر الواحد والعشرين من أغسطس. بل أثناء صوم العذراء أيضا نحتفل بعيد التجلي المجيد يوم الثالث عشر من مصر التاسع عشر من أغسطس، وفي نفس الشهر في السابع من مصر الثالث عشر من أغسطس تذكار بشارة الملاك جبرائيل للقديس يواقيم بميلاد مريم البتول. إن صوم العذراء ليس هو المناسبة الوحيدة التي تحتفل فيها الكنيسة بأعياد العذراء، إنما يوجد بالأكثر شهر كياه الذي يحفل بمدائح وتماجيد.

وإبصاليات للعذراء مريم القديسة. وصوم العذراء يهتم به الأقباط في مصر، وبخاصة السيدات اهتماماً يفوق الوصف. كثيرون يصومون بالماء والملح، أي بدون زيت، وكثيرون يضيفون عليه أسبوعاً ثالثاً كنوعاً من النذر. ويوجد أيضاً من ينذر أن يصوم هذا الصوم انقطاعاً حتى ظهور النجوم في السماء. فما السر وراء هذا الاهتمام؟ أولاً، محبة الأقباط للعذراء التي زارت بلادهم وباركتها وتركت آثاراً لها في مواضع متعددة بنيت فيها كنائس. ثانياً، كثرة المعجزات التي حدثت في مصر بشفاعة السيدة العذراء، مما جعل الكثيرين يستبشرون ببناء كنيسة على اسمها. ولعل ظهور العذراء في كنيستها بالزيتون وما صحب هذا الظهور من معجزات قد أزاد تعلق الأقباط بالعذراء وبالصوم الذي يحمل اسمها. أعيادها: كل قديس له في الكنيسة عيد واحد هو يوم نياحته أو استشهاده، وربما عيد آخر هو العثور على رفاته أو معجزة حدثت باسمه أو بناء كنيسة له. لكن القديسة العذراء لها أعياد كثيرة جدا، منها عيد البشارة بميلادها، وهو يوم 7 مسرة، حيث بشر ملاك الرب أباها يواقيم بميلادها، ففرح بذلك هو وأمها حنة ونظراها للرب. عيد ميلاد العذراء، وتعيد له الكنيسة في أول بشنس عيد دخولها الهيكل، وتعيد له الكنيسة يوم 3 كيه، وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذارة، عيد مجيئها إلى مصر ومعها السيد المسيح ويوسف النجار، وتعيد له الكنيسة يوم 24 من بشنس، عيد نياحة العذراء وهو يوم 21 طوبة، وتذكر فيه الكنيسة أيضاً المعجزات التي تمت في ذلك اليوم، وكان حولها الآباء الرسل ما عدا القديس توما الذي كان وقت ذاك يبشر في الهند. العيد الشهري للعذراء وهو يوم 21 من كل شهر قبطي، تذكاراً لنياحتها في 21 طوبة. عيد صعود جسدها إلى السماء، وتعيد له الكنيسة في يوم 16 من مصر الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء 15 يوماً. عيد معجزتها حالة الحديد، وهو يوم 21 بقونة، ونذكر فيه معجزتها في حل أسر القديس متياس الرسول ومن معه بحل الحديد الذي قيدوا به، ونعيد أيضاً لبناء أول كنيسة على اسمها في فيليبي. كل هذه الأعياد لها في طقس الكنيسة ألحان خاصة وزوكسولوجيات تشمل في طياتها الكثير من النبوءات والرموز الخاصة بها في العهد القديم. عيد ظهورها في الزيتون على قباب كنيسة العذراء، وكان ذلك يوم 2 إبريل سنة 1968، واستمر مدى سنوات ويوافق 24 برمهات تقريباً. وبالإضافة إلى كل هذا، نحتفل طول شهر كيه من تلت شهر ديسمبر إلى 7 يناير بتسابيح كلها عن كرامة السيدة العذراء. العذراء مريم في عقيدة الكنيسة: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكرم السيدة العذراء الإكرام اللائق بها دون مبالغة ودون إقلال من شأنها، فهي في اعتقاد الكنيسة والدة الإله سيوتوكوس، وليست والدة يسوع كما ادعى النصاطرة الذين حاربهم القديس كيرلس الأسكندري وحرمهم مجمع أفسس المسكوني المقدس. والكنيسة تؤمن أن الروح القدس قد قدس مستودع العذراء أثناء الحبل بالمسيح، وذلك كما قال لها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وتقديس الروح القدس لمستودعها يجعل المولود منها يحبل به بلا دنس الخطية الأصلية، أما العذراء نفسها فقد حبلت بها أمها كسائر الناس، وهكذا قالت العذراء في تسبيحتها: وتبتهج روحي بالله مخلصي. لذلك لا توافق الكنيسة على أن العذراء حبل بها بلا دنس الخطية الأصلية كما يؤمن إخوتنا الكاثوليك. وتؤمن الكنيسة بشفاعة السيدة العذراء، وتضع شفاعتها قبل الملائكة ورؤساء الملائكة، فهي والدة الإله وهي الملكة القائمة عن يمين الملك. والكتاب يلقب العذراء بأنها الممتلئة نعمة، وللأسف فإن الترجمة البيروتية إقلالاً من شأن العذراء تترجم هذا اللقب بعبارة المنعم عليها، وكل البشر منعم عليهم، أما العذراء فهي الممتلئة نعمة، على أن النعمة لا تعني العصمة. والكنيسة تؤمن بدوام بتولية العذراء،
ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى إخوتنا البروتستانت الذين ينادون بأن العذراء أنجبت بنين بعد المسيح. وتؤمن الكنيسة بصعود جسد العذراء إلى السماء وتعيد له في 16 من مصر. ألقابها ورموزها: ألقاب من حيث عظمتها وصلتها بالله، نلقبها بالملكة القائمة عن يمين الملك، ونذكر في ذلك قول المزمور: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. ولذلك دائما ترسم في أيقونتها على يمين السيد المسيح، ونقول عنها في القداس الإلهي: سيدتنا وملكتنا كلنا. نقول عنها أيضا: أمنا القديسة العذراء. وفي ذلك قول السيد المسيح وهو على الصليب لتلميذه القديس يوحنا الحبيب: هذه أمك. وتشبه العذراء أيضا بسلم يعقوب، تلك السلم التي كانت واصلة بين الأرض والسماء، وهذا رمز للعذراء التي بولادتها للمسيح أوصلت سكان الأرض إلى السماء. وقد لقبت العذراء أيضا بالعروس لأنها العروس الحقيقية لرب المجد، وتحقق فيها قول الرب لها في المزمور: اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين. ولذلك لقبت بصديقة سليمان أي عذراء النشيد. وقيل عنها في نفس هذا المزمور: كل مجدي ابنة الملك من داخل، مشتملة بأطراف موشاة بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. ونلقبها أيضا بلقب الحمامة الحسنة، متذكرين الحمامة الحسنة التي حملت لأبينا نوح غصنا من الزيتون رمزا للسلام، تحمل إليها بشرى الخلاص من مياه الطوفان. وبهذا اللقب يبخر الكاهن لأيقونتها وهو خارج من الهيكل وهو يقول: السلام لك أيتها العذراء مريم الحمامة الحسنة. والعذراء تشبه بالحمامة في بساطتها وطهرها وعمل الروح القدس فيها، وتشبه الحمامة التي حملت بشرى الخلاص بعد الطوفان لأنها حملت بشرى الخلاص بالمسيح. وتشبه العذراء أيضا بالسحابة لارتفاعها من جهة، ولأنه هكذا شبهتها النبوة في مجيئها إلى مصر، نورد عن ذلك في سفر أشعياء النبي: وحي من جهة مصر، هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر ويذوب قلب مصر داخلها. وعبارة سحابة ترمز إلى ارتفاعها وترمز إلى الرب الذي يجيء على السحاب. ألقابها ورموزها من حيث أمومتها للسيد المسيح. ومن الألقاب التي وصفت بها العذراء سيوتوكوس أي والدة الله، وهو اللقب الذي تمسك به القديس كيرلس الكبير رداً على نسطور. وبهذا اللقب أم ربي خاطبتها القديسة أليصابات. ومن ألقابها أيضاً المجمرة الذهب، ونسميها تيشوري أي المجمرة بالقبطية، وأحياناً شورية هارون. أما الجمر الذي في داخلها ففيه الفحم يرمز إلى ناسوت المسيح، والنار ترمز إلى لاهوته كما قيل في الكتاب: إلهنا نار آكلة. فالمجمرة ترمز إلى بطن العذراء الذي فيه كان اللاهوت متحداً بالناسوت. وكون المجمرة من ذهب فهذا يدل على عظمة العذراء ونقاوتها. ونظراً لطهارة العذراء وقدسيتها فإن العذراء نسميها في ألحانها المجمرة الذهب تيشوري النوب. وتلقب العذراء أيضاً بالسماء الثانية، لأنه كما أن السماء هي مسكن الله هكذا كانت العذراء مريم أثناء الحمل المقدس مسكناً لله. وتلقب العذراء كذلك بمدينة الله، وتتحقق فيها النبوءة التي في المزمور: أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، أو يقال عنها مدينة الملك العظيم، أو تتحقق فيها نبوءات معينة قد قيلت عن أورشليم أو صهيون كما قيل أيضا في المزمور: صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسها. وبهذه الصفة لقبت بالكرمة التي وجد فيها عنقود الحياة أي السيد المسيح. وبهذا اللقب تتشفع بها الكنيسة في صلاة الساعة الثالثة وتقول لها: يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة. وبصفة هذه الأمومة لها ألقاب أخرى، منها أم النور الحقيقي، على اعتبار أن السيد المسيح قيل عنه إنه النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. وبنفس الوضع لقبت بالمنارة الذهبية لأنها تحمل النور، وأيضاً أم القدوس، على اعتبار أن الملاك حينما بشرها بميلاد المسيح قال لها: لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أم المخلص،
لأن السيد المسيح هو مخلص العالم، وقد دعي

اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ومن رموزها أيضاً العليقة التي رآها موسى النبي. ونقول في المديحة: العليقة التي رآها موسى النبي في البرية مثال أم النور طوباها حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشائها ولم تمسسها بأذية. فالسيد الرب قيل عنه إنه نار آكلة، ترمز إليه النار التي تشتعل داخل العليقة، والعليقة ترمز للقديسة العذراء. ومن رموزها أيضاً تابوت العهد، وكان هذا التابوت من خشب الصنت الذي لا يسوس، مغشى بالذهب من الداخل والخارج، رمزاً لنقاوة العذراء وعظمتها. وكانت رمزاً أيضاً لما يحمله التابوت في داخله من أشياء ترمز إلى السيد المسيح، فقد كان يحفظ فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت، ولوح الشريعة رمزاً لكلمة الله المتجسد. وهكذا تشبه العذراء أيضاً بقسط المن، لأن المن كان رمزاً للسيد المسيح باعتباره الخبز الحي الذي نزل من السماء، كل من يأكله يحيى به، أو هو أيضاً خبز الحياة. وما دام السيد المسيح يشبه بالمن، فيمكن إذن تشبيه العذراء بقسط المن الذي حمل هذا الخبز السماوي داخله. وتشبه العذراء أيضاً بعصا هارون التي أفرخت، أي أظهرت وحملت براعم الحياة بمعجزة، مع أن العصا أصلاً لا حياة فيها يمكن أن تفرغ زهراً وثمراً. وذلك يرمز لبتولية العذراء التي ما كان ممكناً أن تفرخ أي تنتج نسلاً، إنما ولدت بمعجزة. ورد هذا الوصف في إبصالية الأحد. خيمة الاجتماع، قبة موسى. خيمة الاجتماع كان يحل فيها الرب، والعذراء حل فيها الرب، وفي الأمرين أظهر الله محبته لشعبه. وهكذا نقول في الإبصالمودية: القبة التي صنعها موسى على جبل سيناء شبهوك بها يا مريم العذراء التي الله داخلها. وتشبه العذراء بالباب الذي في المشرق، ذلك الذي رآه حزقيال النبي وقال عنه الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. وهذا الباب الذي في الشرق رأى عنده النبي مجد الرب وقد ملأ البيت. وهذا يرمز إلى بتولية العذراء التي كانت من بلاد المشرق، وكيف أن هذه البتولية ظلت مختومة. ولأنها هذا الباب الذي في المشرق وصفت بأنها باب الحياة، باب الخلاص. السيدة العذراء قيل عنها في سفر حزقيال أنها الباب الذي دخل منه رب المجد وخرج. فإذا كان الرب هو الحياة تكون هي باب الحياة، قد قال الرب: أنا هو القيامة والحياة. ولذلك تكون العذراء هي باب الحياة، الباب الذي خرج منه الرب مانحا حياة لكل المؤمنين به. وإذا كان الرب هو الخلاص، إذ جاء خلاصا للعالم يخلص ما قد هلك، حينئذ تكون العذراء هي باب الخلاص. وليس غريبا أن تلقب العذراء بالباب، فالكنيسة أيضا لقبت بالباب. وقال أبونا يعقوب عن بيت إيل: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. شبهت أيضا بقدس الأقداس، هذا الذي كان يدخله رئيس الكهنة مرة واحدة كل سنة ليصنع تكفيرا عن الشعب كله. ومريم العذراء حل في داخلها رب المجد مرة واحدة لأجل فداء العالم كله. فضائل العذراء، حياة الاتضاع. كان الاتضاع شرطا أساسيا لمن يولد منها رب المجد. كان لابد أن يولد من إنسانة متضعة تستطيع أن تحتمل مجد التجسد الإلهي منها، مجد حلول الروح القدس فيها، ومجد ميلاد الرب منها، ومجد جميع الأجيال التي تطوبها واتضاع أليصابات أمامها قائلة لها: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ كما تحتمل كل ظهورات الملائكة وسجود المجوس أمام ابنها والمعجزات الكثيرة التي حدثت من ابنها في أرض مصر، بل نور هذا الابن في حضنها. لذلك كان ملء الزمان ينتظر هذه الإنسانة التي يولد ابن الله منها. وقد ظهر الاتضاع في حياتها كما سنرى، بشرها الملاك بأنها ستصير أما للرب، ولكنها قالت: هوذا أنا أمة الرب، أي عبدته وجاريته. والمجد العظيم الذي أعطي لها لم ينقص إطلاقا من تواضعها، بل إنه من أجل هذا التواضع منحها الله هذا المجد. إذ نظر إلى اتضاع أمته فصنع بها عجائب. وظهر اتضاع العذراء أيضا في ذهابها إلى أليصابات لكيما تخدمها في فترة حبلها. فما أن سمعت أنها حبلى وهي في الشهر السادس، حتى سافرت إليها في رحلة شاقة عبر الجبال، وبقيت عندها 3 أشهر،

حتى تمت أيامها لتلد، فعلت ذلك وهي حبلى برب المجد، ومن اتضاعها عدم حديثها عن أمجاد التجسد الإلهي. حياة التسليم. عاشت قديسة طاهرة في الهيكل، ثم جاء وقت قيل لها فيه أن تخرج من الهيكل، فلم تحتج ولم تعترض، مثلما تفعل كثير من النساء اللائي يمنعهن القانون الكنسي من دخول الكنيسة في أوقات معينة، فيتذمرون ويجادلن كثيرا في احتجاج. وكانت تريد أن تعيش بلا زواج، فأمروها أن تعيش في كنف رجل حسب ما تقتضي التقاليد في أيامها، فلم تحتج وقبلت المعيشة في كنف رجل مثلما قبلت الخروج من الهيكل. كانت تحيا حياة التسليم، لا تعترض ولا تقاوم ولا تحتج، بل تسلم لمشيئة الله في هدوء بدون جدال. كانت قد صممت على حياة البتولية، ولم تفكر إطلاقا في يوم من الأيام أن تصير أما، ولما أراد الله أن تكون أما بحلول الروح القدس عليها لم تجادل، بل أجابت بعبارتها الخالدة: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. لذلك وهبها الله الأمومة واستبقى لها البتولية أيضا، وصارت أما، الأمر الذي لم تفكر فيه إطلاقا، بالتسليم صارت أما للرب، بل أعظم الأمهات قدرا. وأمرت أن تهرب إلى مصر فهربت، وأمرت أن ترجع من مصر فرجعت، وأمرت أن تنقل موطنها من بيت لحم وتسكن الناصرة فانتقلت وسكنت. كانت إنسانة هادئة تحيا حياة التسليم بلا جدال، لذلك فإن القدير صنع بها عجائب إذ نظر إلى اتضاع أمته. حياة الاحتمال. تيتمت من والديها الاثنين وهي في الثامنة من عمرها، وتحملت حياة اليتم، وعاشت في الهيكل وهي طفلة، واحتملت حياة الوحدة فيها، وخرجت من الهيكل لتحيا في كنف نجار، واحتملت حياة الفقر. ولما ولدت ابنها الوحيد لم يكن لها موضع في البيت، فأضجعته في مزود، واحتملت ذلك أيضا، واحتملت المسؤولية وهي صغيرة السن، واحتملت المجد العظيم الذي أحاط بها دون أن تتعبها أفكار العظمة. لم يكن ممكنا أن تصرح بأنها ولدت وهي عذراء، فصمتت واحتملت ذلك. احتملت السفر الشاق إلى مصر ذهابا وإيابا، واحتملت طردهم لها هناك من مدينة إلى أخرى بسبب سقوط الأصنام أمام المسيح. احتملت الغربة والفقر، احتملت أن يجوز في نفسها سيف بسبب ما لقاه ابنها من اضطهادات وإهانات، وأخيرا آلام وعار الصلب. لم تكتفي العذراء سلبيا بالاحتمال، بل عاشت في الفرح بالرب، كما قالت في تسبيحتها: تبتهج روحي بالله مخلصي. الإيمان وعدم التذمر. في كل ما احتملته لم تتذمر إطلاقا، وفي تهديد ابنها بالقتل من هيرودس، وفي الهروب إلى مصر، وفيما لاقاه من اضطهاد اليهود، لم تقل: وأين البشارة بأنه يجلس على كرسي داود أبيه يملك ولا يكون لملكه نهاية؟ بل صبرت، وكما قالت عنها أليصابات: آمنت بأن يتم ما قيل لها من قبل الرب، آمنت بأنها ستلد وهي عذراء وتحقق لها ذلك، وآمنت بأن القدوس المولود منها هو ابن الله على الرغم من ميلاده في مزود، وتحقق لها ما آمنت به عن طريق ما رأته من رؤى ومن ملائكة ومن معجزات تمت على يديه. آمنت بكل هذا على الرغم من كل ما تعرض له من اضطهادات، آمنت به وهو مصلوب فرأته بعد أن قام من الأموات. الصمت والصلاة والتأمل. كان من تدبير الله أن تتيتم العذراء وأن تعيش في الهيكل، وفي الهيكل تعلمت حياة الوحدة والصمت، وأن تنشغل بالصلاة والتأمل، وإذ فقدت محبة وحنان والديها انشغلت بمحبة الله وحده، وهكذا عكفت على الصلاة والتسبحة وقراءة الكتاب المقدس وحفظ الكثير من آياته وحفظ المزامير. ولعل تسبيحتها في بيت أليصابات دليل واضح على ذلك، فغالبية كلماتها مأخوذة من المزامير وآيات الكتاب. وصار الصمت من مميزات روحياتها، فعلى الرغم من أنها في أحداث الميلاد رأت أشياء عجيبة ربما تفوق احتمال سنها كفتاة صغيرة وما أحاط بها من معجزات ومن أقوال الملائكة والرعاة والمجوس، فلم تتحدث مفتخرة بأمجاد الميلاد، بل كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. إن العذراء الصامتة المتأملة درس لنا، فليتنا مثلها نتأمل كثيرا ونتحدث قليلا. على أني أرى أنه لما حان الوقت أن تتكلم صارت مصدراً للتقليد الكنسي في بعض الأخبار التي عرفها منها الرسل وكاتبو الأناجيل عن المعجزات والأخبار أثناء الهروب في مصر،
وعن حديث المسيح وسط المعلمين في الهيكل وهو صغير. فضائل أخرى: لقد اختار الرب هذه الفتاة الفقيرة اليتيمة لتكون أعظم امرأة في الوجود، وكانت تملك في فضائلها ما هو أعظم من الغنى. من فضائلها أيضاً قداستها الشخصية وعفتها وبتوليتها ومعرفتها الروحية وخدمتها للآخرين وأمومتها الروحية للآباء الرسلي. ويعوزنا الوقت أن نتحدث عن كل فضائلها. تطويبها: ما أكثر التطويبات التي أعطيت للعذراء، وردت في ألحان الكنيسة وفي التسبحة وفي التزاكيات والمدائح وفي الزكسولوجيات في كل يوم من أيام أعيادها، وفي الإبصلمودية الكيهكية وفي تراتيل الكنيسة وفي الإبصلمودية، وتذكرها الكنيسة في مجمع القديسين قبل رؤساء الملائكة، وهكذا في كل تشفعاتها. والكنيسة في تطويب السيدة العذراء إنما تحقق النبوة التي قالت في تسبحتها: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. والكنيسة تقدم لها البخور وتقدم لها السلام، وما أكثر التسابيح التي تبدأ بعبارة السلام لمريم شيريني ماريا، أو التسابيح التي تبدأ بعبارة افرحي يا مريم، أو التسبحة التي يحرك فيها داود النبي الأوتار العشرة في قصارته وفي كل وتر يذكر تطويبا لها. نذكرها في الأجبية وفي القداس وفي كل كتب الكنيسة، في السنكسار وفي الدفنار وفي القطمارس وفي الإبصلمودية وفي كتب المردات والألحان. في صلوات الأجبية نذكرها في القطعة الثالثة في كل ساعة من ساعات النهار متشفعين بها، ونذكرها في قانون الإيمان إذ نقول في مقدمته: نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. نذكرها في صلاة البركة أولها وآخرها. فنبدأ البركة بالصلوات والتضرعات والابتهالات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وبعد أن نذكر أسماء الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء وجميع القديسين نختم بها البركة فنقول: وبركة السيدة العذراء أولاً وآخراً. أيقونة العذراء: هناك فرق بين صور للتأمل وأيقونة للطقس، ففي الأيقونات لابد تظهر مع المسيح باعتبارها والدة الإله وتكون عن يمينه، إذ قيل في المزمور: قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، ولأنها ملكة يكون على رأسها تاج، وكذلك المسيح، وكقديسة يكون حول رأسها هالة من نور، إذ قال الرب: أنتم نور العالم، ولأنها السماء الثانية يوجد حولها نجوم وملائكة وسحاب. اشفعي فينا أيتها العذراء القديسة، ليشملنا الرب برحمته.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،

لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويس نينا نللو يا ليلو يا خن فران من فيوت نمي بشيري نمبي بن وماي ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني

إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

مذبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

أحوالهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسى

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب الصديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
2: دوكسا باتريكا إيوكي أوكيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب.

0: سلام. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيى، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الإمام بشمهندس الثالث تقدم لكم
1: الفضيلة محاضرة الثالثة
0: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 30/10/1991.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمتكم في المحاضرتين السابقتين عن الفضيلة، أختم لهذه المحاضرة الثالثة بعد شيء من التلخيص السابق. قلنا قبل كده أن الفضيلة هي النقاوة، هي الخير، هي قوة في النفس، هي مستوى فوق مستوى الذات وفوق مستوى اللذات. وتكلمنا عن مصدر الفضيلة من حيث المعرفة، العقل، الروح، الإيمان، المبادئ، النعمة، المنحة الإلهية، الفضيلة اللي بتعطى موهبة من الله. وقلنا أيضا أن الفضائل المغروسة بطبيعتها في النفس، بحيث ان اللي بيسلك مسلك بعيد عن الفضيلة بيتعب، حتى لو كان طفل يشعر بالخجل والخوف. قلنا ان الفضيلة هي الرجوع الى الصورة الالهية، والى ان الانسان يبقى مشابه لله. قلنا ان في فضيلة الانسان بيولد بيها، وفضيلة بيجاهد من اجلها، والصعوبة من أجل الفضيلة بتكون في البدء في الأول، لكن كل ما الإنسان يتمرن عليها يلاقيها سهلة، سهلة للذين يحبونها وسهلة للذين يتدربون عليها. وقلنا إن الفضائل مرتبطة ببعضها البعض، مفيش فضائل منفصلة. وطبعا هناك خطورة في الفضيلة الواحدة التي لا ترتبط بباقي الفضائل. في فضائل بتخش في كل فضيلة، زي فضيلة المحبة، فضيلة التواضع، فضيلة الإفراز أو الحكمة، بحيث كل فضيلة لا تعتبر فضيلة إلا لو كان فيها محبة، ولا تعتبر فضيلة إلا إذا كان فيها تواضع، ولا تعتبر فضيلة إلا إذا كان فيها حكمة. دول بيخشوا في كل فضيلة. زي مرة قلت لما نجيب خيط مثلث ويتحط في حبات السبحة، فكل حباية يخش فيها الخيط ده تبقى موجودة في السبحة. اتكلمنا في الاخر عن التنسيق بين الفضائل، هنرجع لها. عايز اقول في فضائل بطبيعتها فضائل. فضائل بطبيعتها ايه؟ فضائل. زي ما تقول الصدق بطبيعته فضيلة، الامانة بطبيعتها فضيلة. في فضائل بيسموها حالة بيسموها اندفران. اندفران يعني اندفرانت، يعني ما فرقتش، ممكن تنفع خير وممكن تنفع شر على حسب طريقة استخدامها. زي مثلا الصمت، ما اقدرش اقول الصمت في حد ذاته فضيلة، لكن الصمت برضو تنطبق عليها عبارة اندفران، يعني حالة ما فرقتش، ممكن تستخدم خير وممكن تستخدم شر. فالصمت حين يجب الصمت يبقى فضيلة، الصمت حين يجب الكلام يبقى خطية. يبقى تعرف متى تستخدم الصمت. لأن بعض الناس يأخذ الآية بتاعت ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي وما يتكلمش أبدا، ويكون الضرورة انه يتكلم، ولو ما تكلمش تعتبر خطية، ويفقد المناسبة اللي فيها كلمة منفعة وكلمة تعزية وكلمة نصيحة وكلمة شهادة للحق، يعني في مواقف لابد ان هو يتكلم فيه. الحالات دي منها كتير خالص، اللي الواحد بيقف يقول فين الخير وفين الشر. لازم الواحد يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، لازم يعرف متى يكون بسيطا ومتى يكون عميقا، ينسق بين البساطة والعمق، بين البساطة والحكمة، يفكر متى يكون وديعا ومتى يكون شجاعا. الموقف اللي عايز الوداعة فين واللي عايز الشجاعة فين. متى يعاقب ومتى يسامح. لازم يعرف هنا الفضيلة مش باينة. أصعب حاجة ان الواحد يقف لا يعرف اين يسير. في مواقف الخط واضح ومواقف عايز يفكر ياخد دي ولا دي. تلاقي واحد غلطان توبخه ولا تسكت. احيانا تكون الفضيلة انك تسكت واحيانا تكون الفضيلة انك توبخه. دي عايز الواحد يكون عنده حكمة ينسق بين الفضائل وبعضها البعض. امتى الموقف اللي تكون فيه جاد

امتى الموقف اللي بتستخدم روح المرح والفكاهة؟ ما هو في واحد يقول لك بكآبة الوجه يصلح القلب، قيل ان المسيح بكى وما قالش انه ضحك، فما يضحكش ابدا، لغايه لما الناس ياخدوا فكره صعبه عن الدين ان الدين كآبه. من اجمل الكلمات في سفر الجامعه ان بيقول لكل شيء تحت السماوات وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت. فالشخص الفاضل هو اللي يعرف تمييز الاوقات، امتى يتكلم بجد وامتى يتكلم بضحك. ده في مواقف لا يمكن ان تحل الا بضحك، وخصوصا لما تتأزم خالص وتلاقي موجود وسط جماعة الجو سخن على الاخر وهينفجر، فتلاقي واحد لطيف يخش جوه يقول لهم كلمة مرح، الكل يضحكوا، يحصل نوع من ريلاكس كده، يقدر يكمل الشغل بتاعه. لكن لو قال مش ممكن الا ان انا ابكي واكتئب، مفيش حد هيمشي وراه، مين اللي غاوي يكتئب ويبكي؟ اذا الفضيلة هي ان تعرف الوقت المناسب للتصرف المناسب. الفضيلة هي ان تعرف الوقت المناسب للتصرف المناسب. سفر الامثال بيقول كلمة حلوة خالص، بيقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها. ولهذا الانسان الفاضل هو الإنسان اللي عنده تمييز لاستخدام الفضائل في وقتها الحسن. الفضيلة أيضا هي الملابس البيضاء التي ندخل بها إلى ملكوت الله، زي ما يقول الكتاب وجدت أشخاص في ملابس بيض، خصوصا في سفر الرؤية. ولذلك الكهنة أثناء الخدمة بيلبسوا ملابس بيضاء رمز للفضيلة التي يتقدمون بها إلى مذبح الله، وكذلك الشمامسة، وبيغسل يديه رمز أيضا إلى النقاوة والفضيلة التي يتقدم بها إلى مذبح الله وإلى التناول. الفضيلة ايضا هي رائحة سرور للرب. انا مش عايزكم تفصلوا الفضائل عن ربنا، لان في ناس بيدعوا للفضيلة كخط اجتماعي، زي الرواقيين مثلا، زي كتير من الفلاسفة، زي كتير من الناس الاجتماعيين، لكن دي يسموها فضائل اجتماعية. لكن الانسان الروحي لا يفصل الفضيلة عن الله. الفضيلة هي رائحة سرور للرب. الفضيلة هي طاعة للرب. الفضيلة هي محبة لله. عشان كده بيقول الذي يحبني يحفظ وصاياي. لكن لما تمشي في الوصية بدون محبة ربنا تبقى دي حياة اجتماعية مش حياة روحية. ازاي تدخل محبة ربنا في كل فضيلة؟ دي مسألة اخرى. مسألة اخرى، ربنا يسوع المسيح لما جه يلخص كل الفضائل قال تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. إذا كل فضيلة ما فيهاش محبة ربنا لا تعتبر فضيلة بالحقيقة. جايز تكون تدرب في السكة على بال ما توصل. من يحبني يحفظ وصاياي، اذا حفظ الوصية نتيجة لمحبة الله، ما تقدرش تفصل الفضيلة عن ربنا.
انت ليه بتسلك في حياة الفضيلة؟ بتسلك في حياة الفضيلة علشان تقدر تعيش مع ربنا، عشان تقدر تكون معاه في العالم الآخر، عشان تقدر تكسب رضاه على حياتك، أيضا عشان تبقى صورته ومثاله، لأن ربنا قدوس وبيقول كونوا قديسين كما إن أباكم الذي في السماوات هو قدوس. فلما بتمشي في حياة الفضيلة بتسلك كابن لله. لا تستطيع أن تكون ابن لله بدون حياة الفضيلة. في آية مشهورة جدا وكويسة في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 29 في آخر الإصحاح، بيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. عشان تبقى ابن لله لازم تبقى إنسان فاضل، لازم تكون لك صورة أبيك السماوي عشان تبقى ابن لله. في فرق بين إن أنا أعمل الفضيلة عشان يبقى لي سمعة كويسة في المجتمع، وفرق بين إن أنا أعمل الفضيلة لكي أصير ابنا حقيقيا لله ولكي أثبت محبتي لله ولكي أرجع إلى صورتي الإلهية التي خلقت بها. فرق كبير أوي بين دي ودي. ليه بتسلك في طريق الخير؟ في إنسان بيسلك في الفضيلة خوفا من القانون، خوفا من العقوبة. في إنسان بيسلك في الفضيلة حرصا على سمعته. في إنسان بيسلك في الفضيلة خوفا. في إنسان بيسلك في الفضيلة خجلا واستحياء. ولغاية دلوقتي ربنا بعيد عن الموضوع خالص. لكن انت تقول لي يا رب انا ابنك، وكابن ليك لازم ابقى صورتك، وكابن ليك لازم اطوعك، وكابن ليك لازم ابقى قدوس قديس كما انك انت قدوس. بهذا الشكل بتسلك في حياة الفضيلة. كذلك احب ان انا اقول لكم في فرق بين فعل الفضيلة ومحبة الفضيلة. في إنسان بيعمل الفضيلة مضطرا وهو ما بيحبهاش. في إنسان ما بيعملش الخطية لأن ما فيش فرصة لعمل الخطية، مش لأنه يكره الخطية، وربنا عارف القلب من جوه ماشي إزاي. لذلك لما بيقولك تعمل الفضيلة في الخفاء يعني أنت بتعمل فضيلة ملهاش علاقة بالناس، مش بتعمل الفضيلة حبا في المديح أو خوفا من سوء السمعة. أنت بتعمل الفضيلة حبا في الفضيلة ذاتها وحبا في الله. هذا اللي احنا عايزينه. نمشي في الطريق واحنا فاهمين ماشيين فين. أظن أمر متعب جدا أن إنسان يسلك في الفضيلة ولا يأخذ عليها أجرا، زي اللي بيسلك في الفضيلة من أجل محبة المديح ما لهوش حاجة عند ربنا. بيقول لهم تستوفيتوا أجركم على الأرض. لازم تصل إلى محبة الفضيلة من جوه حتى ولو لم تعملها. إن كنت أنت بتحب الفضيلة حتى لو ما عملتهاش ربنا يديك أجر على محبة الفضيلة. زي مثلا اللي بيحب المساكين ويحب يعطي ليهم لكن هو ما عندوش ما يعطيه. فمحبة العطاء بتعتبر له فضيلة حتى لو لم يعطي. واحنا في أوشية القرابين بنقول أصحاب الكثير وأصحاب القليل والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم. يعني عنده النية إنه عايز وما

عندوش حاجة يقدمها. يبقى الفضيلة تبدأ أولا في القلب من الداخل قبل ما تخرج بره. درب نفسك على محبة الفضيلة. في إنسان بيسلك في العفاف لأنه بيحب العفة مهما قدمت له الخطية في أسهل صورها، زي يوسف الصديق. وفي إنسان بيسلك في العفة لأنه مش لقي فرصة للخطية، مش لقي إمكانية للخطية، مش لقي مناسبة، فما يحسبش له عفة. لأن زي ما قال القديس جيروم، هناك أشخاص بتوليون بأجسادهم ولكن أرواحهم زانية. الشهوة موجودة في القلب وإن كان ما بيعملش حاجة من بره، فلا تمسك عليه خطية فعلية ولكن لا تعتبر عنده فضيلة العفة لأنها مش موجودة في قلبه. في إنسان الخوف ملي قلبه لكن ما فيش فرصة يعبر عن الخوف، ما جاتش مناسبة. في إنسان البخل مالي قلبه لكن ما جاتش فيه فرصة لإظهار البخل. الفضيلة والخطية يبدأان أولا في القلب من الداخل. احنا مش عايزين انك انت تفعل الخير بس، عايزينك تحب الخير من كل قلبك. مش في واحد بيعطي للآخرين وهو متضايق ويقول بيضغطوا علي وطالبين ومش طالبين، اهو بيعطي لكن لا يحسب له عطاء لان محبة العطاء مش موجودة في قلبه. في واحد بيتكلم كلام طيب ويقول لك انستنا ونورتنا وكترتنا وباركتنا، وهو من جوه مفيش ابدا لان الفضيلة مش موجودة جوه قلبه، موجودة على لسانه لكن مش موجودة جوه قلبه. عشان كده احنا عايزين محبة الفضيلة اللي تكون موجودة من جوه. الصلاة، في انسان بيصلي كتير وصلاته لا تصعد لفوق لان الصلاة مش موجودة جوه قلبه، محبة ربنا مش موجودة جوه قلبه. بيقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن قلبه مبتعد عني. اذا لابد الفضيلة تبدأ في قلبك من جوه. تقول لي طب اعمل ايه اذا ما كانتش في قلبي؟ ابطل فضيلة؟ لا ما تبطلش. شوف ايه، في نصيحة كويسة بيقولها كتاب مقدس، بيقول بدء الحكمة مخافة الله. ابدأ بالمخافة تصل الى المحبة. جايز ما تقدرش تبتدي بالمحبة، ابتدي بالمخافة. من اجل المخافة تبعد عن الشر وتعمل الفضيلة، وبعد ما تعمل الفضيلة تجد لذة فيها، فتبتدي تعمل الفضيلة من أجل محبته وليس من أجل المخافة. أسلك على قدك. إذا ما قدرتش توصل لقمة الفضيلة ما تبتعدش عن أول خطوة، ابتدي بأول خطوة. على رأي واحد من القديسين قال ادي حسنة ولو رغبة في مديح الناس، هيأتي وقت تعطي الحسنة من أجل محبة الفقرة ومن أجل العطف عليهم. اعمل، لأن كمال الفضيلة لا يأتي إلا بممارسة طويلة وبتدريب النفس وتنقيتها من الشوائب الموجودة. لابد أن كل فضيلة تدخل في النقاوة اللازمة ليها، المثالية الخاصة بيها. جايز ما تبتديش بدي لكن لابد ان تصل اليه. امسك كل فضيلة من فضائل وادخل الى اعماق. جايز انت ما وصلتش لفضيلة التواضع داخل قلبك. تواضع بلسانك، تواضع بجسدك، تواضع بكل الطرق. هيجي وقت بالتدريب تتضع بقلبك، بس ما تكتفيش. يعني انت تتواضع بلسانك وتبكت روحك وتقول انا بقول كده بلساني وقلبي من جوه مش مظبوط، وتحاول ان تصل، لكن مش تشتغل بلسانك وقلبك مفيش وتكتفي. لا، وبخ نفسك.
وضح نفسك باستمرار انك لم تصل الى الوضع المثالي اللي الاباء طالبينه. قل لنفسك انا بسلك بالوداعة من بره، لكن من جوه قلبي فيه تعب كتير، فلا بد اصلح قلبي. اذا ما استطعتش تصلح الانسان الداخلي في الاول، اسلك بالانسان الخارجي وبكت نفسك على ان الداخلي مش مظبوط، وحاول بالتدريج تصلح الداخلي يوم بيوم لغايه لما الاثنين يمشوا مع بعض. ده اللي ربنا عايزه منك. وفي كل وقت تسال نفسك وتقول له يا رب ماذا افعل لكي احيا معك مرتبطا بيك، متحد بمشيئتك، متحد بحبك، مش علشان حياة الفضيلة، علشان اعيش في هذا الحب. ممكن نتيجة محبة الله تحيا في حياة الفضيلة، وممكن نتيجة الفضيلة توصل لمحبة الله، تبتدي بدي توصل لدي، تبتدي بدي توصل بالذي. فشوف انت هتمشي ازاي في حياتك. حاول ان تجعل اساس حياتك هو محبة ربنا. من اجل محبة ربنا تحب ملكوته، ومن اجل محبته تحب وصاياه، ومن اجل محبته تحب الفضيلة، ومن اجل محبته تطيعه، ومن اجل محبته تعيش معاه. يعني ايه مثلا؟ يعني قل له يا رب انت اعطيتني ان اكون هيكلا لروحك القدوس، لكن لو انا مشيت في الخطية روحك القدوس مش هيقدر يعيش في هيكل نجس، مش هيقدر يسكن في هيكل نجس، فاعطيني النقاوة في قلبي عشان احتفظ بروحك القدوس في قلبي. في فرق بانك بتعمل فضيلة كحاجة اجتماعية، وفرق بانك بتعمل فضيلة من اجل ان تحتفظ بروحك القدوس في قلبي. وبعدين تقول له يا رب انا عارف انك انت فاحص القلوب والكلى، وبتقول لي انا عارف اعمالك، فانا مكسوف منك وانت بتقول لي انا عارف اعمالك، فانا لازم امشي صح عشان ما بقاش مكسوف منك، ولازم امشي صح لان دي الصورة المقدسة اللي انت خلقتني عليك، ولازم امشي صح لان لو مشيت غلط روحك القدوس يفارقني وانا مش عايز زيه، او على الاقل احزن روحك القدوس في داخلي. بيقول لا تحزنوا روح الله الذي به ختمته. فانت لما تسلك في الخطأ بتحزن ربنا، تقول طب لما ارجع للصح يقول لك يكون في فرح في السماء. انا هحاول اختم هذا الموضوع ونتكلم في موضوع جديد المرة الجاية عشان الضيوف ما يتأخروش معنا. اتفضل.

كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

نشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وتبنا لهذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا بهذا اليوم.

ذنبنا خذنا الذين رقدوا وتنيعوا في المن بالمسيح منذ البيت. أبانا القديسين رأسا لصاقفة أبانا لصاقفة أبانا القمامسة أبانا الكسوس وإخواتنا الشماميسة أبانا ربنا أبانا العلمانيين وعنياه كل المسيحيين لكل المسيح لنا نحن في أجمعين في فردوس النعيم نحن أيضا يصنع معنا رحمة.

أخي ماكس، هذا في اليوم الذي رسمتك معيدك الحقيقي يا غير الكاذبة. أبلهم خيرات معيدك، ما لم تر عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على

كان قد لحق توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالحهم حب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس لمغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه.

يوم واحد على الأرض. أما هم يا رب الذين خس نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السموات، وأما نحن فأبلنا كملنا المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصير

0: تفضل يا رب. أنت فضلك هذا اليوم بغير خطية مبارك. أنت رب إلى أبانا وزيد بركة اسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك. لا نعني الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاءك أكثر الأرض كلها. وأنت رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل إلى الأبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمي حقوقك، مبارك أنت رب نالي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمالي يديك يا رب لا ترفضها، أنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت يا رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب دجعت إليك خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور. برك لمستقيم القلوب، لك تقبل البركة على حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وللأبد أمين. جاهد على الاعتراف للرب ارتتيل اسمك العالي أن يخبر برحمتك ضوايا تحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس أحلى الذي لا يموت الذي يولد من عذراء ارحمنا. الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس أحلى الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن وروح القدس الآن وكل أوان دار دور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك الصيون لاسمك القدوس. أبائنا أخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وطلبتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خذ لنا ذري غد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. In Christus Jesus bin schei samin alleluia serenete interote so habt mir not im partners seine wenn thema stot es mal bin Christus
1: union te bros kiev schad shirit kan novena nevo
0: serete tas misin ani pio in taib ni per Christus bin uti ti parteno se so et
1: o sche sere golf na sig kan novena nevo
0: li parteno smare anti theotokos so habt prostati se no ente gen

0: نعظمك يا منور الحقيقة لما جئت ترى أضرار القديسة ولدة الإله لأنك التي لم تخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ويكنا المسيح فخر الرسل إلى الشهداء تليل
1: الصديقين سوات الجنائز أفران الخطايا وبشر بالثالوث القدوس لو واحد الناس كلها وأنا أجده يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض نار وماء يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق سائر الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء فجسمنا الروح القدس مريم العذراء تأنس الصليب عند العهد بلاطس بنتس تعلم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب
2: وصعد إلى السماوات
0: وجلس على يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء نحن نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن مناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جاية مع الرسولية ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار

لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة وهو لا يعلم ما يقولون. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة، وصار صوت من السحابة قائلا:

بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده ليله عشيه عيد التجلي، وهو عيد اقدر اقول عليه عيد كبير. صحيح الكنيسه بتعده احد الاعياد السيديه الصغرى، لكن الحقيقة هو كبير في معناه. وأحب نتكلم شوية في هذا الموضوع. يعني إيه قيمة عيد التجلي؟ وليه الكنيسة اعتبرته من بين أحداث حياة المسيح إنه أحد الأعياد السيدية الصغرى؟ طبعا المفروض إن احنا حفظنا التمييز بين الكبرى والصغرى مدى الارتباط بالخلاص. الأعياد السيدية الكبرى هي الأعياد اللي مرتبطة ارتباط مباشر بالخلاص. لكن أرجع تاني أقول إيه القيمة بتاعة عيد التجلي؟ في عيد التجلي التلاميذ شافوا المسيح، أو خلينا نقولها بطريقة أدق، شافوا لمحة من لاهوته. شافوا لمحة من لاهوته. المسيح أخذ جسد، هو الله، هو الكلمة الأزلي، ولكن أخذ جسد واحتجب لاهوته وراء الجسد. المنظر اللي الناس شايفاه مجرد شخص، مجرد إنسان عمل أعمال عجيبة، لكن رغم أعماله العجيبة كان يظل في ذهن حتى الناس اللي شافوه حاجة كبيرة قوي، ما كانوش متخيلين انه يكون هو الله الظاهر في الجسد. وعلى سبيل المثال مريم ومرسى لما قالوا له لو كنت هنا لم يموت اخي، معنى ان هم شايفينه حاجة كبيرة قوي، ان لدرجة انه لو كان موجود ما كانش مات لعازر. بس في نفس الوقت الكلمة دي معناها ايه؟ انه مش لدرجة انه ممكن يقوم لعازر. وفي نفس الوقت لما قوم لعازر شافوه كبير قوي، لكن مش لدرجة انه لما يموت هيقوم. وعشان كده الموت

كان صدمة شديدة جدا. ومن هنا ابتدي اتكلم عن موضوع التجلي. يعني في موضوع التجلي المسيح اخذ التلاميذ الاخصاء اللي تعودنا يعني نلاقيهم معاه في المواقف خاصة زي إقامة ابنة ييروس وفي بستان جسيماني وفي التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا، ويطلع بيهم على الجبل ويقول وتغيرت هيئته، تغيرت هيئته، خلفية كده يعني لغوية في الحتة دي. تغيرت دي الكلمة اللي منها التحول اللي بتمر بيه بعض الكائنات في دورة حياتها، ومقصود بيه انه تغيرت شكله، يعني حقيقته الداخلية ظهرت، انه لمحة، عشان مش قادر اقول مجد لاهوته ظهر، لكن لمحة من مجد لاهوته ظهرت قدام التلاميذ، وهيئته الصورة الخارجية ما بقتش هي اللي باينة، بقى باين ايه حقيقته الداخلية. وبعدين يحصل ايه؟ انه يتشاف معاه اتنين من الاسماء الكبيرة قوي بالنسبة للعهد القديم، موسى رئيس الانبياء اللي استلم لوحي الحجارة اللي مكتوب عليهم الشريعة والوصايا، واللي كتب التوراة اللي يعتبرها اليهود اعلى مستوى من الاسفار المقدسة. موسى بحسب ما بنقول في تسابيح الكنيسة مويسيس بأرشي بروفيتيس، موسى رئيس الأنبياء، وإيليا النبي اللي صعد للسماء حي. يجوا هما الاثنين دول ممثلي العهد القديم، أكبر علامات في العهد القديم. ممكن تقولي طب ما أخنوخ صعد. بس أخنوخ ما قلناش حاجة، ما شفناش أكتر من أنه صار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه أرض الله، زي ما قال عنه بولس في عبرانيين 11. لكن إيليا نبي كبير، وفي ملاخي 3 أو 4 مش متذكر، أعتقد 3، ملاخي 3 قال أنه إيليا حيجي عشان يرد قلوب الأبناء للأباء. ولما جت سيرة يوحنا المعمدان المسيح قال لهم إيليا جه على مين؟ على يوحنا المعمدان، ان يوحنا جه بروح إيليا. المسيح شرح ده، فإيليا ده النبي اللي هيجي يجهز في سورة يوحنا المعمدان، او يوحنا يحمل روح إيليا النارية. وموسى زي ما بقول غني عن التعريف. والاثنين دول موسى طلب ان يشوف ربنا وقال له أرني مجدك. إيليا ربنا سمعوا صوته وراح دوره من خلال النسيم الهادئ، زي القصة اللي انتوا عارفينها. فالاثنين دول يجوا في موقف التجلي، لما المسيح يظهر بلاهوته يستحضر العهد القديم كله، يجيب العهد القديم ممثلا في موسى وإيليا ويتكلم معاهم. الواحد كده يسرح بخياله ويقول ممكن يكونوا بيقولوا ايه، ايه اللي قالوه. هو الانجيل اللي سمعناه النهارده قال لنا كلمه، يقول ايه؟ والرجلين الواقفان وفيما هم يفارقونه، واذا برجلان يتكلمان معهما، موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. اتكلموا عن خروجه. خروجه هنا مقصود بها ايه؟ خروجه ايه؟ موته على الصليب، خروجه من هذا العالم. اتكلموا معاه عن ده، زي بقول الواحد يعني نفسه كده ربنا يكشف له كانوا بيقولوا ايه. بس الانجيل ادانا عنوان هذه المحادثه، عنوانها انه خروجه. وهنا احب اقف شويه واقول نقطه لطيفة قوي أعتقد أنها تهمنا. الإنجيل لوقا 9 اللي اتقرأ علينا النهاردة، بكرة يتقرأ

قرأ متى 17 في باكر، وفي القداس يتقرأ علينا إنجيل مرقس 9. والحادثة التجلي جت في الثلاث أناجيل، لوقا 9 ومرقس 9 ومتى 17. واثنين من الأناجيل قالوا بعد 6 أيام

يربط بحادثة قبلها. إيه الحادثة اللي قبلها؟ إيه الحادثة اللي قبلها؟ إيه الموقف اللي قبل ده؟ متى 16، مرقس 8، لقى 8. حديث المسيح مع تلاميذه لما قال لهم ماذا يقول الناس إني أنا؟ فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. والمسيح استحسن الإجابة جدا وقال له الكلام ده ما يجيبوش واحد من نفسه، إن لحما ودما لم يعلن لك، الكلام ده ما يجيبوش لحم ودم، لكن أبي الذي في السماوات. الكلام ده ما يجيش غير بوحي من الله، بوحي من الآب السماوي والروح القدس. فقال له أنت المسيح ابن الله الحي. وزي ما بقول ربنا المسيح ربنا يسوع استحسن الإجابة جدا، ويقول لك ومن ذلك الوقت، من أول ما قال له أنت المسيح ابن الله الحي وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، قال من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم ويسلم لأيدي الكهنة ويصلب ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ودي زي ما احنا كلنا حافظين انه ما ركبتش مع بطرس وقال له حشاك يا رب، والمسيح رد عليه قال له ابعد عني، اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي لانك تهتم لا بما لله لكن بما للناس. وبعد 8 ايام او بعد 6 ايام وجت قصة التجلي. ليه؟ لانه التجلي التلاميذ اللي ما كانوش متخيلين ان المسيح ابن الله الحي هيصلب ويموت في ضعف شديد، لكنه بالضعف يظهر ما هو اعظم من القوه، ما كانوش متخيلين انه ده هو الله المتجسد. عشان كده المسيح في المرات القليله اللي وراهم كده لمحه، دايما اقول كانه بصصهم من خرم الباب على مجده، بصصهم على مجده بعد ما قالوا له انه حشاك يا رب انك ازاي تتألم وتموت. وعشان كده بقول التلات اناجيل ربطت ما بين الموقف بتاع ماذا يقول الناس اني انا وحادثة التجلي بانه بعد 8 ايام، بعد 6 ايام. ليه ربط دي عد الايام في الموقف ده بالذات؟ مش عشان يعمل تاريخ، لانه الانجيل ما اعتمدش انه يقدم الكلام تاريخي زي ما احنا بنهتم ان احنا نحاول نرص حياة المسيح بشكل تاريخي، لكن هو حب يقول لهم ايه؟ مين اللي حيموت؟ اللي حيموت هو ربنا، اللي حيموت من اجل محبته ليكم، اللي هيخرج من العالم عشان يديكم انكم ما تكونوش من العالم. وعشان كده بقول انه ال- ال- ال- الربط ما بين ماذا يقول الناس اني انا وما بين التجلي هو ربط مباشر، علشان نعرف مين المسيح بتاعنا، مين اللي جه وأحبنا وبذل ذاته من أجلنا، إن هو الله اللي يعني في منتهى الاتضاع قبل إنه ياخد شكل العبد. وعشان كده المجد بتاعه دوت اللي جاب بتوع العهد القديم وحيجي فيه. وعشان كده هتلاقوا بكرة القراية بتاعت الكاثوليكون من رسالة بطرس الثانية يقول ايه؟ يقول لاننا لم نتبع خرافات فلسفية اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، ظهوره اللي جاي، ظهوره الثاني، مجيئه الثاني. هنا بطرس رسالة بطرس بتتكلم انه عشان كده بشرناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، ظهوره الثاني المملوء مجدا. هو هنا بيتكلم عن ظهوره الثاني، ورجع يقول ليه احنا واثقين في قوة ظهوره في مجيئه الثاني؟ لان احنا شفنا لمحة من مجده واحنا معاه. بيقول كده هوت لاننا نبدا خرافات فلسفية اذا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، ده في مجيئه الثاني، لان احنا كنا بل قد كنا معينين عظمته، لانه اخذ كرامه ومجدا من الله الاب اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى قائلا هذا وابني الحبيب الذي به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الانبياء الذي هو نعمة ما تصنعونه استأملتم اليه كمثال سراج مضيء في موضع مظلم. ده احنا مش قرينا نبوات موسى، ده موسى جه قدامنا وقف مع المسيح.

وتكلمه عن مجيئه، وهو هو اللي جه واتضع واتصلب ومات وقام، وانا بطرس هربت وجريت، المسيح ده قام وعاتبني ورجعت اكرز باسمه، والمسيح ده هو نفسه اللي جاي. عشان كده حادثة التجلي ترفعنا فوق مستوى التاريخ، تجيب بتوع العهد القديم وتقول لنا المسيح هياخدنا معاه للأبدية. عشان كده لما المسيح شافوا بطرس ويعقوب ويوحنا، شافوا المنظر، شافوه في هذا المجد، وشافوا موسى وإيليا اللي بيسمعوا عنهم، موسى إيليا، لما شافوهم قدامهم عملوا ايه؟ قالوا له يا رب مفيش احلى من كده راحة وفرح، مفيش احلى من كده احساس بالأبدية وبالسماء ومجدها. وقف الزمن، وقف الزمن، وقف الزمن. عارف لما تتفرج على فيديو وفي منظر مهم، عارف الاخبار لما تجيب لك مثلا خبر رياضة فيجيب المنظر المهم في المباراة، هي دي الصورة اللي تتاخد من الفيديو. كأنه بطرس لما قال له جيد يا رب أن نكون، كأنه بيقول له أنا اختباري للمجد اللي انت فيه يا رب والراحة والفرح اللي احنا فيه. وقف الزمن، وقف الزمن دي يعني دخلنا في الأبدية. ما هو الزمن بتاع الأرض، الأبدية ما فيهاش زمن. فجيد يا رب أن نكون هنا. فلما التلاميذ شافوا المسيح في مجده قالوا له جيد يا رب أن نكون هنا. ليه بقول دوت؟ أو إيه تطبيق دوت؟ تطبيق ده إنه الإنسان لو شاف المجد بتاع السماء والفرح بتاع السماء يقول يا رب مش عايز حاجة تانية من الدنيا. عشان كده كل ما الإنسان يقرب من ربنا، يقف قدامه زي ما كنا بنتكلم على الاتضاع الأسبوع اللي فات، بكثرة الصلاة يتضع القلب. فالإنسان اللي بيقف قصاد ربنا كتير، اللي بيطلبه، تلاقيه بيبقى أكتر ناحية السماء أكتر من ناحية الأرض، والأرض تبتدي تصغر. زي ما الطيارة لو اللي سافر فيكم تركب الطيارة مفيش ثواني تبتدي الأرض تصغر تصغر لدرجة ما تبتدي ما تميزش الايه الحاجات اللي في الأرض، ما تشوفهاش. عربية جميلة لا تميز عربية ماركتها كبيرة ولا غالية من عربية تعبانة، ما تميزش، ما يبانش الفرق، لأنك طلعت لفوق. التجلي طلوع لفوق، واختبار التجلي ممكن نختبره، مش ان احنا نتجلى، لكن نختبر المسيح في تجليه، وساعتها الدنيا ايه تصغر في عينينا. العكس صحيح، كل ما الانسان يكون متعلق بالارض صعب يشوف المسيح في مجده. ومن حق الشخص اللي يقول لك انا محتاج ربنا في ايه، طب هو فين ربنا؟ مش شايفه، مش حاسه، مش دريان بيه، مش مختبره، مش ضايقه، مش حاسه، مش عارف هو فين في ظروفي الوحشه دي الدنيا. طب ليه في ظلم في الارض؟ اللي يشرف الارض، والاسئله ما تخلصش. اما الانسان اللي يصدق، اللي يصدق ان المسيح مش بس تجلى، ده قام، ده صعد، ده اقمنا معه، ده اجلسنا معه في السماوات، اللي مصدق في ده يبتدي يدوق ويدوق ويدوق ويدوق، والتذوق دوت يبقى خبره عماله تطلع لفوق. زي القديسين ما داقوا ربنا، وقال مثلا الشيخ الروحاني أولئك الذين أشرق عليهم شعاع من حبك لم يحتملوا السكن بين الناس، لأنهم داقوا ربنا. وإحنا لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لندرك الأشياء الموهوبة لنا من الله. إحنا واخدين الروح القدس، إحنا قارنين الروحيات بالروحيات، إحنا عندنا الإمكانيات أن ندوق المسيح في تجليه. وده السبب في أنه في ناس تتغير، تلاقي واحد كان حياته وحشة قوي، من موسى الأسود إلى ناس في أيامنا، إلى ناس في أيامنا، ناس ما كانتش تعرف المسيح أو كانت تؤمن بإيمان آخر أو كانوا بعاد عن ربنا وعايشين في الخطية وتغيروا، وفي وسطنا مدعوين للتغيير دوت، إنه يطلع فينا البذرة بتاعت ربنا. المولود من الله لا يخطئ، يعني
لأنه زرع

زرعه، زرع الله ثابت فيه، البذرة بتاعت ربنا جوه. الأحيانا كتير تتخنق بهم العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء. عشان كده عيد التجلي، عيد التجلي أقدر أقول عليه إيه؟ أقدر أقول عليه هو خبرة السماء، خبرة إن الإنسان يعيش في الأرض، يستخدمها، يستخدم الفلوس ويستخدم الشهادات ويستخدم البيوت ويستخدم العربيات، يستخدمها عشان احتياجات الدنيا، لكن مش هي مكانه ولا قلبه فيها ولا اتكاله عليها ولا فرحه بيها. فرحه بس بالايه؟ باللي جاي، باللي جاي واللي ابتدى من النهاردة، اللي ابتدى من النهاردة. عيد التجلي هو العيد اللي المسيح ورى تلاميذه زي ما بيقول لمحة من السماء، السماء اللي احنا مشتاقين لها، اللي احنا عنينا عليها، اللي احنا عايشين لأجلها وابتدينا عربنا من واحنا في الأرض. نطلب من ربنا، نقول يا رب ادينا ان عنينا تتكشف، عنينا تشوف زي ما كشف جحزي تلميذ أليشع ان الذين معنا اكثر من الذين معهم، وانه احنا لينا مجد ولينا فرح أبدي ومجد لا ينطق به ومجيد. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدينا.

0: الثالث أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين كن في خريستوس إيسوس بن شويس
1: تسكيف على سمنتو كريو كليناتي
0: إنو بيون سو كيرين
1: روس خمين سو متافو أمين
2: إيرين إباسي
0: كتو بنفماتي سو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الأب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل عالمي المخلص المحيا الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموه عليهم امسكت انت الان يا سيدنا انعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا الخطايا على الارض ويحلوا واربطوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا معنى عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوس مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا كنا قد أخطأنا ليك بشيء بعلم وبغير بالقول بالفكرة أنجز على القلب بصغر النفس أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم أنعم علينا وفرن خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا إرادتك المقدسة
0: أمين.

0: Santissime Tani, conievolgum pies mo.
1: Christus ben noci.
0: Emine se sobi.
1: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامة قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والعز والبركة الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبد أمين. إن شاء الله بكرة في قداس واحد بس بكرة عشان عيد التجلي هيبقى في قداس واحد بس مفيش قداسين قداس يبتدي من 7:30 يخلص 9:30 مفيش قداس من 1 لـ 3. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات.
2: عندما نقف أمام الجسدين انزعنا كل نوم الغفلة أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكاملة.

فليد توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحيني. تفيض شفتي الصبح إذ ما علمتني حقوقك، لساني أجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عمدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليكم الله وليتبدد جميع أعداؤه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي.

شویس نین شویس نین خنبرانی مفیوت نی بپشیم ابن مایس و ابنوت نو تزبحت الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل مبارك قدم المسيح ملكنا وإلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركات علينا أمين طوبى من الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب طوبى من الذين بالعيب عشان كل قلوب يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهوى أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرق تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا

بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظ أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائدك ألهج ولا أنسى.

كاف عبدك فاحيا واحفظ اقوالك، اكشف عن عيني فتامل عجائب من ناموسك. غريب انا في الارض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء احكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فاني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقابلوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك.

لصقت بالتراب نفسي فأحينك كلمتك أخبرت بطرقك فاستجب لي علمني حقوقك وطريقك فهمني فأتلو في عجائبك ذبلت نفسي من الحضن فثبتني في أقوالك طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريق

0: زقصا سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاصم بشارة معلمنا مريمة البشير بركات علينا امين.
1: حين يزن يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 50 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا. واما الحكيمات فاخذن زيتا في عينتهن مع مصابيحهن. ولما ابطا العريس نعسنا كلهن ونمنا. ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد اقبل. فقمنا وخرجنا للقاء. حينئذ قامت اولئك العذارى جميعهن وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحهن تنطفئ. فاجابت الحكيمات قالت لعله لا يكفينا واياكن. فذهبنا بالحري الى البيع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه العرس واغلق الباب. واخيرا جاءت بقيه العذارى ايضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. اما هو فجاب وقال الحق اقول لكم اني لا اعرفكن. فصاروا اذا انكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان والمجد لله دائما.
2: تين اشتمكو بخريستوس نم بكيوتنا اغاسوس جاك اي اكسوتي امون اينا. نصلي مع بعض. ها هو ذا الختن ياتي في نصف الليل. طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت. بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجل والد الاله ارحمنا.
3: دوكس باتريك ايوك اجيو بنظماتي.
2: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت الباقه. ها هو ذا العريس قد اقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارج قارعة مثل الـ5 العذارى الجاهلة. بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم ينعم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي. أنت هي سور خلصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المني غير المنسلم. ابطلي مشورة المعاندين حزن عبيدك ردي إلى فرح. حصني كنيستنا عن رؤسائنا حاربي. تشفع عن سلام العالم.
3: السماء المعزي روح حاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح.

0: صالح وخلص نفوسنا
1: لوك سبتريكي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهما السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة، أمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملاتين مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب لا القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواه. حل واغفر واصفح لنا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من 30 مزامير معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاء الظالمة ومن اللسان الغاش، ماذا تعطى وماذا تزاد بإذا لسان الغاش، سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قيدار، طويلا كانت نفسي في الغربة ومع مبغضي السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم كانوا

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحركك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدة القبائل، قبائل إسرائيل يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي القضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم، والخزب لمحبيك. ليكن السلام في حصنك والخزب في أبراج الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا.

0: اقصاص يوثوسي من قدوس قدوس قدوس فصل مشارط معلمنا ماري لوقا الانجيل بشير وتلميذ طار بركاته علينا امين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ. وإذا المرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت إنه متكئ في البيت الفريسي أخذت قارورة طيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحها بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنها بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي الامرأة التي لمسته وما حالها، إنها لخاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما. فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن إن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعط؟ أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي. أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمان خلصك فأذهبي بسلام.
0: والمجد

منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا إن إيمانك خلصك. إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك، يا من أنت وحدك بلا خطية، لكن مع نفسي المسكينة بتخشى.

0: السماوات تطوي بكاتها الممتلئة نعمة، العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
1: كنين كعيك سوسي ونصوني ونن آمين.
2: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: نكسى باتريك أيوك أجيب نظماتي،
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأتيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء. قدوس الله، قدوس القيوم، قدوس الحي الذي الممتلئ ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القيوم، قدوس الحي الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس

الله قدوس القائم قدوس الحلم قام من الأموات وصعد السماوات المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. يا رب نيحهم على من هو بالخطية، يا رب عن الذي أقبلت الباطن عليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم. آبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. سلام لك نسألك يا القديس أمثال المجد العذراء كل حين والد الإله المسيح سيدي صلوات من حبيبنا. السلام للتي ولدت لنا النور مسيحنا العذراء القديس. اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة أيات العذراء قديسة والد الإله قديس. اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا في الخطيئة. سلام.

0: تمنى أمام ربنا
1: شوي سنينا بشوي سنينا تصبحت الخدمة الثالثة من صلاة نصفين بر مقدمين المسيح ملكنا ونرجو أن يغفر خطايانا مزامي ترد إلى بينا داود النبي والملك بركات علينا أمين من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي تكن أذناك مصغيتين إلى الصوت إن كنت إلى ثامي راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محض الصبح إلى الليل من محض الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم وخلاص وهو يفتدي إسرائيل.

0: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيني ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلم منك. فإن كنت لم أطلع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على كذلك المجازى على نفسي فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. دوكسوسيوس سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين.
1: لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنى منه سارق ولا يفسد اسوس لانه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا لتكن عكاكم ومنطقكم وصبيحكم منقضى وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له الوقت بل أولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء الثالث وجدهم يصنعون هكذا فتوب لأولئك العبيد وهذا أعلموا أن لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة يأتي السارق لكان يسهر لم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون آياتي ابن الإنسان. فقال بطرس يا رب ألا أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينهم. توبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي السيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها فيشكى من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لله دائما.
0: تنوشم ويرستوس ميجيتنا وسوس من معزه ويبجيك يا سيمون أيضا بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي فأما قليل تفنى

0: حياتي وبعمالي. فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني ذوق سابتري كيو كيو نفما. بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوف، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت محب البشر وعدك كيني كيوي كيستوسيون أستونيون. يا باب الحياة العقلية ولا الإله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بما من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا كانين.
1: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل ملك والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: نوكسا باتريكي وكياجيوك نظماتي.
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: كنين كياي
1: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولدتي الإله أنت باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
0: سألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من أتى ارحمنا يا الله لأب ضابطك وليا والسالوس القدوس ارحم يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سوى حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا وصنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اخلنا من أجل اسمك القدوس عز دعائنا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قول أن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى أمة ومجد لشعبك إسرائيل والمجد الليل أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا قلنا لنفهم أقوالك المحي ونهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك لدين العالم نستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرح القائل تعالوا إلي مبارك يا أبي رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازينا من أجل كثرة أثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل لأنك كثير الرحم بشفاعة سيدتنا كلنا وقت القديسة مريم شفاعة جميع مصاف قدسيك أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود لهم ومجد مسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحم جزيل التحن الذي يحب الصديقين ويرحم القطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاتم استمع يرجع ويحب الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباب سهل حياتنا ارشدنا عمل بواسطة قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراض اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء واجع قلب احطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين

نصر اتحاد الإيمان، معرفة مجد غير المعسوس غير، فإنك مبارك. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لغدنا أعطينا اليوم، واغفر لنا الذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

إنجيل لوقا الأصحاح 21. وتطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين، فقال: بالحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف، قال: هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فسألوه قائلين: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يصير هذا؟ فقال: انظروا لا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إني أنا هو، والزمان قد قرب، فلا تذهبوا وراءهم. فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لا بد أن يكون هذا أولا، ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن، ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينصروها.

تعاقدوها، وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك، بصبركم اقتنوا أنفسكم. ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش، فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في وسطها فليفروا خارجا، والذين في الكور فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب، ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب أمم بحيرة، البحر والأمواج تضج، والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون، لأن قوات السماوات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. ومتى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب. هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم، إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين، لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. وكان كل الشعب يبكرون إليه في الهيكل ليسمعوه. الأصحاح 22. وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه، لأنهم خافوا الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، وهو من جملة الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة، فواعدهم. وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا: اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. فقال له: أين تريد أن نعده؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء،
اتبعاه الى البيت حيث يدخل، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم اين المنزل حيث اكل الفصحى مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة، هناك اعداه. فانطلقا ووجدا كما

حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هوذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟ وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم، لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم، أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك؟ فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. فقال: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني. ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحصي مع أثم، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هوذا هنا سيفان. فقال لهم: يكفي. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر، وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة.

بينما هو يتكلم إذا جمع، والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب، أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا. ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم. فرأته جارية جالسا عند النار، فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه. فأنكره قائلا: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب، رؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا نحن سمعنا من فمه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبشنود الثالث، نقدم دراما إذاعية كتيبة الشهداء عن سيرة حياة القديس الشهيد موريس. صياغة درامية ريمون حشمت، إخراج أمير رمسيس. قدمت مصر للعالم ألوف القديسين والشهداء اللي سال دمهم وضحوا بحياتهم علشان اعترافهم بالمسيح الإله الحي. والقديسين المصريين مش بس سال دمهم على الأرض المصرية، ولكن تعدت حدودها للغرب كمان، وقدروا يرفعوا راية المسيحية في العالم كله. داسوا على كل ملذات الأرض وتحملوا أبشع العذابات من أجل خلاص نفوسهم، عاملين بقول المسيح: إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، فإن من أراد يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والقديس اللي هنسمع قصته والكتيبة بتاعته قديس مصري، اسمه القديس موريس موريتوس. اتولد في القرن الثالث في مصر، بالتحديد في الأقصر اللي كان اسمها طيبة في الوقت ده، ومنها اشتق اسم كتيبته الكتيبة الطيبية. وكان عدد أفراد الكتيبة دي 6600 جندي

كلهم من المسيحيين، وكان القديس موريس من أقوى وأشجع القوات في المملكة الرومانية في الوقت ده. ووصلت شهرة الكتيبة الطيبية إلى مسامع الأباطرة الرومان في عصر كانت الإمبراطورية الرومانية مقسمة بين اثنين من الأباطرة، وهما الإمبراطور ماكسيميانوس والإمبراطور دقلديانوس. وكان ماكسيميانوس قيصر على إيطاليا وأفريقيا وجعل كرسي في ميلان، أما دقلديانوس فاحتفظ لنفسه بتراكيا ومصر وأقطار أسيا، وكان مقره في نيكوديمية في أسيا الصغرى. وكانوا هما الاثنين أصدقاء جدا، وكانوا مستعدين لتقديم المساعدات بكل أنواعها، في المشورة، في الجنود، في السلاح، في المال. كانوا أصدقاء، لكن أصدقاء في الشر.

0: مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: أهلا بصديقي العزيز ماكسيميانوس.
2: أهلا بيك يا مولاي الإمبراطور دقلديانوس.
1: إيه أخبار مملكتك يا صديقي العزيز؟
2: كل حاجة كويسة، وقدرت أسيطر على معظم قبائل وأتباع البربرة، بس في الحقيقة في مشكلة واحدة هي دي اللي عايزك تساعدني فيها.
1: مشكلة؟ مشكلة إيه اللي واقفة قدام ماكسيميانوس بكل جيشه وسلاحه وقوته؟
2: أنت عارف طبعا يا مولاي إن إحنا قدرنا نقضي على كتير من البرابرة، بس التمرد المرة دي جاي من فلاحين فرنسا في منطقة صعب إن الواحد يسيطر عليها، وكل سكانها من الفلاحين، ومعظم جنودي لسه في حملات على البرابرة، وعشان أوقف التمرد ده محتاج كتيبة قوية، كتيبة ما تخافش الموت، كتيبة لها خبرات عسكرية. واللي أنا عايزه ده يا مولاي موجود عندك أنت.
1: قصدك على كتيبة مين يا ماكسيميانوس وأنا أمرهم ينضموا معاك علشان يوقفوا التمرد ده؟
2: في كتيبة تبع لمملكتك اسمها الكتيبة الطيبية من مصر، في طيبة بالتحديد، ولها قائد اسمه موريس. ايوه موريس، هي دي الكتيبه اللي انا عايزها تشارك معايا.
1: ايوه انا عارف الكتيبه دي وقائدها موريس، ده من اشجع وابرع قوادي، والكتيبه دي مشهود ليها بالقوه والشجاعه والبساله. طلبك موجود يا ماكسيميانوس، بكره هبعت رسول من عندي للقائد موريس وهأمره يكون تحت ولايتك.
2: شكرا شكرا يا مولاي الامبراطور دقلديانوس.
0: رسول الامبراطور دقلديانوس يطلب مقابلة القائد موريس.
3: خليه يتفضل.
4: السلام للقائد العظيم موريس.
3: اهلا بيك يا رسول الامبراطور. ايه نص الرسالة اللي معك؟
4: من الامبراطور دقلديانوس قيصر روما الى القائد موريس، سمعنا عن تمرد بعض قبائل الفلاحين في بلاد الغال واشتعال ثوراتهم على المملكة الرومانية مما يهدد سلامة وأمن المملكة، ولذلك بعثت إليك لكي تبحر إلى هناك لتكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس أنت وكتيبتك، وعليك أن تقوم بالإبحار إلى هناك في أقرب وقت. الإمبراطور دقلديانوس.
3: قل لي مولاي الإمبراطور إن رسالت وصلت وإني أجهز كتبتي، وفي خلال أيام هكون جاهز للإبحار مع كتيبتي الطيبية. وصل سلامي للإمبراطور.
5: مالك يا صديقي موريس، بتفكر في إيه؟
3: أبدا يا فيليكس، بس الإمبراطور دقلديانوس بعت لي رسول بيبلغني بسرعة الإبحار لبلاد الغال في فرنسا عشان نوقف تمرد وثورة للفلاحين هناك، وهنكون تحت ولاية الإمبراطور ماكسيميانوس. عايزك تبتدي انت واكسبرنتيوس في اعداد الجيش وتجهزهم بالسلاح.
5: انا هبلغ اكسبرنتيوس وهنبتدي في اعداد الجيش، بس كنت عايز اختي ريجولا تيجي معانا هناك. انا عرفت ان معظم الشعوب اللي هناك ما تعرفش المسيح، عايزها تيجي معايا علشان نفسنا نوصل لهم النور السماوي والايمان الحقيقي.
3: خلاص يا فليكس، خلي اختك ريجولا تيجي معانا، وانا هطلب من اختي فيرينا عشان تيجي معايا كمان. الرحله بعيده ومدتها طويله ومش عايز اسيبها لوحدها. يلا يلا فليكس، ابتدي في تحضير الجيش. نتقابل بكرة ونحضر القداس الإلهي سوا، ونتناول الأسرار المقدسة كلنا، ونبتدي بإذن يسوع الإبحار.
5: صح يا موريس، لازم نحضر القداس الإلهي ونتناول قبل كل معركة نشارك فيها.
3: ده اللي بيخلي ربنا يقف معانا وننتصر في كل معاركنا فيليكس. يلا يلا جهز الجنود ونتقابل بكرة في القداس. ازيك يا اختي العزيزه فيرينا؟
6: نشكر ربنا انا بخير، وانت ايه اخبارك يا موريس؟
3: نشكر ربنا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ تعرفي يا فيرينا ان كل الناس بتحسدني عليكي، اللي بتعمليه في البيت بيخليه حاجه تانية، انت بتحولي بيتنا الصغير لحاجه افخم من القصور.
6: انت عارف يا موريس اني من زمان بحب جدا يبقى كل شيء نظيف وجميل.
3: ربنا يعوض تعب محبتك يا اختي العزيزه. أنا كنت عايز أقولك إن صدرت الأوامر للكتيبة الطيبية بالتحرك لفرنسا بكرة، في ثورات هناك كتير جدا، وسافر عشان أنضم لجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
6: تروح وترجع بالسلامة، وربنا يوقف معاك وترجع لنا منتصر زي كل مرة.
3: طب ايه رايك يا فيرينا لو تسافري معايا هناك؟ هتقعدي هنا تعملي ايه؟ ممكن المهم في فرنسا الطول، وانا بصراحة مش عايز اسيبك لوحدك. على فكرة اكسيو برنتيوس وفليكيس وريجولا اخته جايين معايا، تعالي وخليكي معاهم، تقدري هناك تساعدي المرضى والمحتاجين، تنشري الدين المسيحي زي ما بتعملي هنا بالظبط.
6: يا ريت يا ريت يا موريس، انا نفسي بجد اكون معاك واخدم المسيح في البلاد دي. تعال نصلي عشان ربنا يحفظنا ويحرسنا. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اشكرك يا رب على عطاياك الكتيره لينا وعلى السلام اللي خليته يحل في بيتنا. كمل يا رب كل ايامنا بمحبتك ومحبتك، باركنا يا رب، سهل حياتنا، احفظنا في طاعتك، وضع ايديك قبل ايدينا لانها لا تخطئ ابدا. امين.
3: سيدي والهي يسوع المسيح، بطلب ملكوتك وبرك، بطلب محبتك وحنونك، سامحني على كل خطأ ارتكبته، ساعدني ان اكون بعيد عن الشر والشهوات اللي مالية العالم. خليك واقف معايا عشان انتصر على الشيطان وحروب كتير عليا، وقرب منك اكتر يا مخلصي. وقف معايا يا رب في البلاد اللي انا رايحها، وساعدني انتصر زي ما بتساعدني في كل مرة بقوة صليبك المحيي. بارك حياتي انا واختي واحفظنا في محبتك، ببركة صلوات العذراء الطاهرة مريم. اجعلنا يا رب مستحقين نكون بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات.

0: خلاص يا موريس، الجيش كله جاهز للإبحار، كلهم قدام مراكبهم مستنين أمرك عشان يبدأوا التحرك.
1: نشكر ربنا إن الجنود جهزوا بسرعة، إحنا نتحرك دلوقتي، بس الأول أروح أقابل أسقف طيبة وأجيلكوا على هناك، عايز أتكلم معاه شوية.
0: خلاص يا موريس، روح أنت قابل الأسقف وأنا هدي أوامر الاستعداد للكتيبة لحد ما أنت تيجي.
1: ربنا يباركك يا صديقي العزيز. سلام يا سيدنا.
2: سلام ونعم للقائد الشجاع موريس. أنا شفتك أنت والكتيبة بتاعتك كلها النهاردة في القداس، قلت أكيد يبقى موريس مسافر هو وكتيبته، علشان متعود تيجي أنت والكتيبة كلها تحضروا القداس وتتناولوا قبل أي معركة. أنتوا رايحين على فين المرة دي؟
1: إحنا رايحين بلاد الغال يا سيدنا، عشان ننضم الجيش الإمبراطور ماكسيميانوس.
2: ربنا ينصرك يا موريس يا ابني وترجع بالسلامة، منتصر بإذن المسيح زي كل مرة.
1: شكرا يا سيدنا. تعرف كل مرة بروح فيها المعركة ببقى عارف إني ممكن مرجعش منها، وإني ممكن أموت في أي لحظة. حاسس إن الحرب دي مش هرجع منها تاني.
2: بتقول كده ليه يا ابني؟ أنت ربنا واقف معاك في حاجات كتير، أنت لسه شاب وفي قوتك، وربنا بيديك نعمة في عين رؤسائك، وبقيت قائد كتيبة من أقوى الكتائب في الإمبراطورية كلها.
1: أنا مش خايف من الموت، أنا كمان بتمنى إني أموت، بس أموت على اسم السيد المسيح زي كتير من الشهداء والقديسين والمعترفين. نفسي أحس إني قدمت حاجة للسيد المسيح في حياتي.
2: ربنا اللي أنت بتحبه بالطريقة دي هيبقى جنبك ونجيت من كل شر يا موريس، بس صلي وقول فلتكن مشيئتك يا رب، وخليك واثق إن ربنا معاك وهيقف جنبك في كل خطواتك.
1: أنا بجد برتاح يا سيدي لما بسمع كلامك الحلو ده. صلي لي واسكت ضعفي. أنا هروح لجنودي دلوقتي عشان نبدأ السفر، وصلوات الست العذراء مريم هتكون معانا، وصلواتك. سلام يا سيدنا.
2: سلام يا موريس. سلام يا ابني.
1: هاي فليكس، الجنود مستعدة للسفر؟
0: كل الجنود على المراكب. عدد أفراد الكتيبة الطيبية وصل ل6600 جندي، وزعتهم على فصائل، كل مركب فيها 50 جندي، وفيرينا أختك وريجولا أختي وأكسيو برانتيوس على المركب بتاعنا مستنيين.
1: خلاص يا فليكس، ادي أمر الجنود بالتحرك بإذن المسيح.

0: الوقت ده ما كانش مناسب للإبحار. الرياح عالية، الموج شديد، أنا خايف المراكب تغرق.
1: كنا ممكن نستنى شوية ونسافر في أي وقت تاني.
0: صعب يا فليكس صعب. الإمبراطور كان مشدد إني لازم أسافر في أقرب وقت وما نقدرش نتأخر. قول للجنود يا فليكس، قول للجنود إن هنصلي المزامير مع بعض خلال سفرنا. التفكير والصلاة ربنا هتنسينا أي هموم ومتاعب. الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مرعى الخضر يرددني إلى مياه الراحة يرددني. يا رب نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمك.

0: خلاص نشكر ربنا، أدينا وصلنا بسلام. كانت رحلة متعبة جدا.
1: الشكر ليك يا سوا، كان واقف معانا في كل خطوة، عدينا المصاعب كتير. الجنود كلهم نزلوا؟
0: خلاص يا موريس، أغلبية الجنود نزلت وابتدوا ينصبوا الخيام علشان يعسكروا هنا وبعدين يكملوا الطريق.
1: طيب يا فليكس، أنت وأكسيوبرانتيوس وريجولا وفيرينا أختي هتسيبونا هنا وتمشوا تكملوا سكتكم لألمانيا، وإحنا هنكمل طريقنا.
0: ليه يا موريس؟ إحنا دلوقتي في آجون وما أقدرش أسيبك في المعركة لوحدك. أنا هكون معاك، وبعد المعركة لو ربنا كتب لي عمر هكمل اللي اخترته.
1: لا يا فليكس، خليك معاهم. اطلع انتوا على زيورخ في ألمانيا، بشروا بديانة المسيحية هناك. هذه رسالة الحقيقية، انكم توصلوا النور السماوي وقصة الفداء للعالم كله، تعرفوا الناس خلاص نفوسهم الحقيقي. انت يا فيرينا خليكي معاهم في زيورخ.
2: لا سامحني يا موريس، انا رسمة لنفسي طريق تاني. بس الاول انت هتعسكر فين؟
1: الاول هخلي الجنود تستريح من السفر الطويل ده، وبعد كده هنعسكر في ميلانو في ايطاليا.
2: خلاص انا هكمل معاك لميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو هبتدي خدمتي للمسيح.
1: فيرينا انا هسيبك براحتك، وانت فليكس استعد انت واكسوبرانتيوس وريجولا لرحلتكم، وربنا يحرسكم من كل شر ويكون معاكم.
0: ويكون معاك انت كمان يا موريس، خلي بالك من نفسك وربنا ينصرك في معركتك. سلام يا صديقي.
1: سلام يا صديقي فليكس.
3: وفعلا القديسين الثلاثة أكسيوبرانتيوس وفليكس وأخته القديسة ريجولا عملوا بنصيحة القديس موريس واتجهوا إلى زيورخ عشان يبدأوا رحلة جهادهم في نشر الديانة المسيحية هناك. وكان القديسين الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتيرة في أوروبا ما كانتش تعرف المسيح. أما أخت القديس موريس وهي القديسة فيرينا راحت إلى ميلانو زي ما طلبت منه، وابتدت رحلة جهادها في رعاية المرضى والمساكين، وكانت محبوبة جدا من السكان والفلاحين. أما القديس موريس خد كتبته ووصل لمقابلة الملك ماكسيميانوس.
4: القائد موريس قائد الكتيبة الطيبية يطلب مقابلة الإمبراطور العظيم ماكسيميانوس.
5: خليه يتفضل بالدخول.
1: سلام لك يا إمبراطور البلاد ماكسيميانوس.
5: أهلا أهلا أهلا بالقائد الشجاع موريس. أنا سمعت عنك كتير وعن قوتك وشجاعتك.
1: شكر ليك يا مولاي الإمبراطور، أنا حضرت أنا والكتيبة بتاعتي عشان نكون تحت ولايتك زي ما أمرنا الإمبراطور دقلديانوس.
5: كان نفسي يكون ضمن جيشي كتيبة قوية زي كتيبتك يا موريس، وقائد شجاع زيك. انت عارف الأول ايه المطلوب منك؟
1: رسول الإمبراطور دقلديانوس قال ان في ثورات في بلاد الغال في فرنسا بتهدد سلام وأمن الإمبراطورية الرومانية هناك.
5: بالضبط.
1: وان مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس عايز يوقف التمرد وثورات الفلاحين.
5: مظبوط. المعركة دي مش سهلة يا موريس، الناس الفلاحين هناك أقوياء وما عندهمش أي شكل من أشكال الحضارة الرومانية العظيمة، تقدر يعني تقول عليهم كده زي البربرة بالظبط. عايزك تكون أنت وجنودك مستعد للمعركة الشرسة وتبتدي في إعدادهم وتجهيزهم، ولو محتاج أي سلاح أو عتاد أطلب وخد اللي أنت عاوزه.
1: شكرا مولاي الإمبراطور ماكسيميانوس. الكتيبة مستعدة، أنا وزعتهم على فصائل، كل فصيلة فيها 500 جندي وهم ضمن جيش مولاي الإمبراطور دلوقتي.
5: عظيم. الظاهر أن كل الكلام اللي سمعته عن قوتك وشجاعتك وخبرتك العسكرية الكبيرة مظبوط يا موريس. أنا عارف كمان أن جنود مصر أقوياء وشجعان. يلا يا موريس، عشان بكرة هنبتدي التحرك لهناك، وأنا بنفسي هقود الجيش العظيم.
6: يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، النهاردة نسافر عشان نخوض معركة صعبة شرسة هنحارب فيها عدو شرس، وربنا هيقف معانا وننتصر زي كل مرة بإذن المسيح. انتوا عارفين ان كل معركة بنقوم بيها بيبقى كل واحد حاسس انه ممكن ما يشوفش صديقه تاني، وان اي واحد ممكن يموت مننا، لكن ثقتنا، ثقتنا من المسيح الهنا الحي بتقوينا في الشدايد وبتحرسنا، واحنا دلوقتي هنتحرك عشان ننضم لجيش الامبراطور ماكسيميانوس، وربنا معانا. يلا يا ابطال.
5: افراد الجيش كله مستعد يا وزير؟
7: كلهم في انتظار اشاره البدء بالتحرك يا امبراطور البلاد العظيم. تحب اديهم الاشاره دلوقتي عشان نتحرك للمعركه؟
5: ايه يا وزير، ايه انت نسيت ولا ايه؟ احنا قبل ما نبتدي المعركه لازم نروح نقدم ذبايح للالهه بتاعتنا عشان يكتب لنا النصر في الحرب.
7: يا جيش الامبراطور ماكسيميانوس العظيم، كل الجيش اتحرك دلوقتي للمعبد عشان نقدم الذبائح لآلهتنا، وبعد كده نروح على معركتنا.
8: انت سمعت يا قائدي موريس اللي الوزير قاله دلوقتي؟
6: ايوه سمعت يا ماكسيموس. هم عادتهم كده يروحوا يبخروا ويسجدوا للاصنام بتاعتهم، فاكرينها ان هي اللي بتخليهم ينتصروا في المعركه، مش عارفين انها مش اكتر من شويه طوب وحجاره.
8: طب وايه العمل دلوقتي يا قائدي موريس؟
6: مش ممكن ننجس نفسنا مع الاوثان اللعينه دي، هيوافقوا علينا بمسيحنا هيرفضونا. بلغ جنود الكتيبه الطيبيه ننسحب من الجيش.
8: حاضر يا قائدي موريس.
5: ايه يا وزير، امال فين الكتيبه الطيبيه وفين القائد موريس؟ انا ما شفتش يعني حد فيهم سجد او قدم ذبائح لالهتنا العظيمه.
7: يا مولاي
5: اصل ايه؟ اتكلم على طول.
7: اصل كل الكتيبه الطيبيه وبما فيهم قائدهم موريس كلهم من المسيحيين اتباع المصلوب يا مولاي الامبراطور.
5: ليه تاني اتباع المصلوب؟ تاني اتباع المصلوب؟ انا مش هخلص منهم ولا ايه؟ ابعت لهم رسول يقول لهم ان الامبراطور ماكسيميانوس بيأمرهم عشان ييجوا يبخروا ويسجدوا للآلهة العظيمة بتاعتنا. اعمل ايه فيهم المسيحيين دول؟ طول عمري بقتل وبموت فيهم وهم بيزيدوا مش بينقصوا. اعمل ايه فيهم؟ انت لسه واقف قدامي يا وزير؟ ابعت لهم رسول بسرعة.
7: حاضر يا مولاي الامبراطور، هبعت لهم رسول دلوقتي.
8: سيدي قائد موريس، انا شايف حرس جايين علينا.
6: دول حرس الملك، اكيد عارف ان احنا انسحبنا من الجيش ومرضناش نسجد ونبخر للاوثان. استنى لما تشوف عايزين ايه مننا.
4: انت القائد موريس؟ قائد الكتيبة الطيبية؟
6: أنا موريس.
4: رسالة الإمبراطور لي. أنا الإمبراطور ماكسيميانوس العظيم. عرفت إنك لم تشترك مع الجيش في السجود والتبخير لآلهتنا العظيمة، فلذلك فإني أمرك أن تأتي الآن لتعلن ولاءك لي

0: وتقوم بالسجود والتبخير للآلهة الإمبراطور ماكسيميانوس.
1: بلغ الإمبراطور وقل له: أيها القيصر العظيم، حقا نحن جنودك المخلصين، ولكننا خدام لله ونعبده بكل حرية.
0: أفهم من كده أنك مش هتيجي معايا للإمبراطور وتبخر لآلهتنا؟
1: طبعا مش هاجي معاك. وصل رسالتي أيها الجندي للإمبراطور ماكسيميانوس.
2: يعني إيه؟ يعني إيه رفض يبخر لآلهتنا؟ يعني إيه؟ هو مش عارف أنا مين؟ طيب يا موريس، طيب أنا هعرفك غضب ماكسيميانوس شكله إيه.
3: هدي نفسك يا مولاي الإمبراطور، أنت عارف إن موريس قائد كتيبة عظيمة ولانتصاراته، وإحنا محتاجينه هو وكتيبته في المعركة دي. إحنا نبعت رسول تاني ليه، ولما نسمع رده هنحدد نعمل إيه.
2: عندك حق، عذره الوحيد إن إحنا محتاجينه في المعركة، بس لو رفض المرة دي يبخر لآلهتنا يبقى مش هيفلت من إيدي، مش هيفلت من إيدي أبداً.
4: في حرس تاني ومعهم رسول من الملك يا قائدي موريس.
1: مهما حصل معنا هنفضل ثابتين على إيماننا.
5: أنا رسول من الإمبراطور ماكسيميانوس. الإمبراطور غاضب جداً من اللي أنت عملته وبينذرك إنك لو ما جيتش دلوقتي تبخر الأوسان مش هيخلي واحد من كتيبتك حي، وانت اولهم.
1: فهم الامبراطور ان عقيدتنا المسيحيه تمنعنا ان احنا نقدم ذبائح للاوثان. احنا متمسكين بالايمان المسيحي، ومفيش حاجه تغير ايماننا مهما كانت.
5: معناه ايه الكلام ده؟
1: ريح نفسك، وصل للامبراطور رسالتي وقول له: وهي القيصر العظيم، نحن جنودك حقا، ولكننا عبيد لله. نحن ناخذ منك جزاء ارضيا، اما الله فيعطينا مكافاه ابديه. ايها القيصر، اننا لا يمكن ان نطيع الاوامر المخالفه لالهنا. لا تحسبنا صوارا او متمردين، فالأسلحة بين أيدينا ويمكننا أن ندافع بها عن نفوسنا، لكننا نفضل أن نقدم حياتنا للموت وعلى استعداد أن نتحمل كل صنوف التعذيب لأننا مسيحيون.
5: هي دي نص الرسالة اللي بعتها القائد موريس ليك يا مولاي. وعلى فكرة هو وكل جنوده رفضوا الدفاع عن نفوسهم ورموا كل أسلحتهم على الأرض.
2: برضو رفض يسجد لآلهتنا؟ ابعت له أقوى كتيبة عندنا، ابعت له أقوى كتيبة عندنا تجيبهم دلوقتي دلوقتي حالا.
1: جنودي الشجعان، جنودي الشجعان واصدقائي الاحباء، افراد الكتيبة القضية، الطريق اللي اخترناه هو طريق الضيق، الى آل عليه السيد المسيح والمجد. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انه قد غلب العالم. الامبراطور ماكسيميانوس عمر ما هيسكت على رفضنا السجود لحجارته، هيعذبنا عذابات شديدة عشان نرجع عن إيماننا، لكن برضه هنفضل على إيماننا بالسيد المسيح. يسوع المسيح قال في إنجيله الطاهر: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وليس لهم أن يفعلوا أكثر، بل أريكم من من تخاف. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وإحنا هنسمع كلام رب المجد يسوع المسيح، مش هنخاف من اللي يقتل الجسد، لكن ملوش سلطان على روحنا لأننا وهبناها للمخلص الفادي.
6: سيدي القائد موريس، كل جنود رمت أسلحتها ومش هتدافع عن نفسها، مستعدين يستشهدوا على اسم رب المجد.
1: أيوة ماكسيموس، احنا مش محتاجين ان احنا ندافع عن نفسنا بسيف وترس ودرع، احنا بنتمنى نعمة الاستشهاد على اسم السيد المسيح والمجد. يا جنود الكتيبة الطيبية الشجعان، تعالوا دلوقتي نصلي مع بعض، يمكن دي تكون صلاتنا الأخيرة على الأرض. سيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثبت يا رب الإيمان في قلوبنا، ثبت عزائمنا في مواجهة أعداء الخير، ادينا يا رب النصرة باسمك ويقبل نفوسنا وأرواحنا. ادينا بركة نقول زي ما قال اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، واجعلنا مستحقين أن نكون لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.

0: أنا قبضت على كل أفراد الكتيبة الطيبية زي ما أمرت يا مولاي.
1: طيب اسمع، انصب لهم محاكمة لمحاكمتهم، وهاتوا قضاة عادلين عشان يحاكموهم، واوعى تنسى لازم يكونوا قضاة عادلين.
2: بناء على طلب محاكمة عادلة من الإمبراطور ماكسيميانوس على القائد موريس وكتيبته الطيبية بتهمة الخيانة العظمى للدين الرسمي للمملكة الرومانية والتدين بالدين المسيحي، ايه ردك يا قائد الكتيبة؟
3: انت بتحاكمني عليه؟ بتحاكمني عشان انا مسيحي؟ بأمن بإله الحي؟ إله فداني على الصليب؟ إله محبة؟ إله حفظني وطهر نفسي من كل الخطايا؟ هو ده الإله اللي عايز تحاكمني عشان بأمن بيه؟
2: إلزم حدودك يا قائد الكتيبة. أنا الآخر مرة بقول لك، لو سجدت وبخرت لآلهتنا العظيمة هتنجي من الموت أنت وأفراد كتيبتك. وأنت قائد كتيبة عظيم ولسه قدامك عظمة وجاه أكتر وأكتر. بخروا بخروا لآلهتنا وأنا هعفو عنكم، هعفو عنكم كلكم.
3: أنت بتسمي شوية الحجارة اللي لا بتشوف ولا بتسمع آلهة دي شياطين في أشكال حجرية، عايز نسيب مخلص المسيح وبخر شوية حجارة؟
2: طب الكتيبة بتاعتك عددها 6600 جندي، يا ترى كلهم موافقين على نفس الرأي ده ولا عايزين يعيشوا؟
3: اسألهم اهم قدامك.
2: ارتكبت الكتيبة الطيبية جريمة الخيانة العظمى للإمبراطورية الرومانية مما يستدعي تجريدهم من رتبهم وألقابهم ونياشينهم.
3: انت فاكر الاوسمه والناشين دي ليها ايه؟ ما عندنا لكن ليه احنا مستنيينها اعظم كتير من الاوسمه دي. ادي اوسمتك وادي ناشينك، اهي كلها ليك مش عاوزينها.
2: بلغوا الامبراطور ماكسيميانوس ان الكتيبه الطيبيه مدانه وانا احكم عليهم بالموت.
1: خدوا 10 جنود من كل 100 جندي في الكتيبه وقطعوهم حتت قدام اصدقائهم، عايز الدم يغطي الارض كلها
4: كلها كلها.

0: مهما عملت، مهما عملتوا مش هتقدروا تخلونا ننكر المسيح ونسجد لشوية أصنام عملوها بشر.
1: سيد الإمبراطور، سيد الإمبراطور، إحنا قتلنا عشر الكتيبة زي ما أمرت، وبرضو لسه متمسكين بالإله بتاعه.
2: اسمع، خدوا العشرة التانيين منهم، عايز أكبر حتة فيهم ما تشوفهاش النسور وهي بتاكل لحمهم. يلا فيكتور، فيكتور، قل للحراس تنهب كل الغنايم اللي مع أتباع المصلوب كلها. انت ما بتتحركش ليه؟ مش بقولك قل للجنود تاخد اللي هم عايزينه؟
0: سامحني يا مولاي، ما اقدرش، ما اقدرش.
2: ما تقدرش؟ ما تقدرش يعني ايه؟ ها؟ هو انت من أتباع المصلوب زيهم ولا ايه؟
0: ايوه انا مسيحي، انا مسيحي، واعمل فيها اللي انت عايزه.
3: احنا ابدنا العشر الثاني يا مولاي، والدم مال الارض كلها، واللي فاضلين مش عايزين يقاوموا او يتراجعوا عن ايمانهم.
0: قلت لك مهما عملت مش هتقدر تغير ايماننا بالسيد المسيح وتخلينا نسجد لاصنامك الدنسه دي. وانا معاك يا موريس، انا قلت لك اني مسيحي، واللي عايز تعمله اعمله، وانا مش خايف من الموت.
2: خدوه، خدوهم كلهم، كلهم، قطعوهم حتت مش عايز اشوف اثر ليهم، مش عايز اشوف اي حاجة منهم غير دمهم. قطعوهم حتت، قطعوهم، قطعوهم حتت.
4: ونال القديس موريس هو والكتيبة الطيبية اللي كان عددهم 6600 جندي إكليل الشهادة، ما كانوش خايفين الموت، وكانوا بيتقدموا ليه بشجاعة منقطعة النظير. كان ربنا مختار ليهم إنهم يتولدوا ويعيشوا في مصر ويستشهدوا في بلاد الغرب، في سويسرا بالتحديد، عشان يرفعوا راية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. واستحق الجنود الأبطال دول وقائده موريس انهم يكونوا وسط صفوف الملائكه والقديسين، واستحقوا انهم ينولوا اكليل المجد بدمهم. واتبنى على اسم القديس موريس كنائس كتير في اوروبا، وخاصه كنيسته في لوزان بسويسرا مكان استشهاده، وصار شفيع لناس كتير.

0: وبالأخص الجنود وصانع السلاح. والأجمل من كده إن الحرس الخاص لبابا الفاتيكان بياخدوا القديس موريس شفيع ليهم. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات طول النهار. ونرجع دلوقتي تاني للقديسين الثلاثة فيليكس وأكسيو برانتيوس وريبولا والقديسة فيرينا أخت القديس موريس، ونسمع اللي حصل معاهم.
1: حون على نفسك يا فليكس، ربنا يدينا نعمة ونقف في مكانه دلوقتي، بس المشكلة هنوصل الخبر ازاي لفيرينا أخته؟
2: أنا ممكن أروح بلغها، أنا عارف مكانها.
1: بجد يا فليكس عارف مكانها؟ هي فين؟
3: مش لازم تتعبوا نفسك، أنا عرفت خلاص إن موريس استشهد على إيد باكسيميانوس.
1: ربنا يقويك يا فيرينا وما تخليش الحزن يغلبك.
3: مين قال إني حزينة؟ أنا فرحانة جدا إنه في السماء قدام رب المجد وبيتشفى علينا من أجل ضعفنا، وإحنا عمرنا على الأرض قصير ومصرنا نتجمع تاني في الفردوس مع الملائكة والقديسين.
1: طب خلاص خليك يا فيرينا معانا، انت ملكيش حد غير ربنا واحنا دلوقتي.
3: شكرا يا رجول على محبتك، بس انا جيت عشان اسلم عليكم واقول لكم اني خلاص بعد ما اخويا موريس استشهد قررت اسيب هنا واسافر على سلطرون. هعيش هناك واقضي بقية حياتي مع المسيح.
1: زي ما تحبي يا فيرينا وربنا معاكي.
4: سيد الامبراطور ماكسيميانوس، كنت عايز اقولك على موضوع عارف انه يهمك.
5: موضوع ايه يا وزير؟ قول.
4: في 2 من قواد الكتيبة الطبية بتاعت موريس اللي احنا قتلناه من فترة ده، ومعهم واحدة تقريبا هي اخت واحد فيهم، انفصلوا عن الجيش وهم لسه عايشين بيبشروا بدينهم.
5: هو لسه في مسيحيين هنا وكمان كانوا مع اللي اسمه موريس؟ هاتهم عندي في اقرب وقت.
4: طبعا يا امبراطور البلاد، بس المشكلة ان احنا مش عارفين مكانهم فين.
5: طب اتصرف، اعمل اي حاجة، نزل منشور لكل ولاة الاقاليم بالبحث عنهم، واعلن عن مكافأة كبيرة للي يدلنا عن مكانهم. لازم تقضوا عليهم، لازم. خلصوني بقى، خلصوني.
6: في فلاح عايز يقابلك يا سيد الوالي.
7: ايه فلاح؟ وعايز ايه الفلاح ده؟
6: بيقول ان عنده اخبار عن 3 مسيحيين اللي انت بتدور عليهم يا سيدي.
7: اخبار؟ عن 3 مسيحيين اخبار عنهم؟ دخلوهم بسرعه.
8: السلام عليك يا والي البلاد العظيم.
7: تعالى يا راجل يا طيب، قول لي بقى ايه اللي تعرفه عنهم.
8: انا سمعت ان مولاي ينزل مكافاه اللي يرشد عن المسيحيين 3 دول.
7: ايوه انا فهمتك. قول بقى المعلومات اللي عندك ومكافئتك موجوده.
8: الثلاثة دول موجودين عندنا في القرية بتاعتي، بيبشروا بالدين بتاعهم. واحد اسمه سبليتيوش، واحد اسمه فريكس، ومعاهم أخت اسمها لابور.
7: أيوة مظبوط، هم دول اللي أنا بدور عليهم.
8: أنا جبت لك الأخبار اللي أنت عاوزها، ولو عايز تتأكد من كلامي هم موجودين دلوقتي في بيت من بيوت القرية، وممكن تبعت جنودك معايا علشان أدلهم على البيت.
7: طيب انا هبعت معاك جندي علشان توصلهم للبيت ده.
8: والمكافأة بتاعتي يا مولاي.
7: خد امسك.
8: شكرا يا مولاي. هو ده البيت اللي فيه 3 مسيحيين.
6: افتحوا الباب. مين انتوا؟ عايزين ايه؟ اوعى يا راجل انت من سكتنا. انتوا من المسيحيين اللي كنتوا مع موريس؟
9: ايوه، احنا اللي كنا مع الشهيد موريس وكاتبته.
6: وبوضع عليهم دلوقتي وهاتوهم لقصر الوالي. انا جبت المسيحيين 3 اللي طلبتهم يا سيد الوالي.
7: خلاص بقوا في ايديا دلوقتي،
9: خليهم يدخلوا.
6: اسجدوا في حضرة الوالي العظيم
9: احنا ما بنسجدش غير لربنا يسوع المسيح، هو بس الذي يحق له السجود.
6: بقول لكم اسجدوا.
7: سيبهم سيبهم، انا هعرف اتصرف معهم ازاي. انتوا اللي كنتم مع الكتيبة الطبية وقائدها، قصدي اللي كان قائدها موريس.
9: ايوه، احنا التلاتة كنا معاه وسبناها علشان نبشر بالمسيحية هنا.
7: وكان حد طلب منكم تبشروا بالمسيحية هنا؟
9: مش مستنيين حد يطلب مننا علشان نوصل الخلاص الحقيقي للناس.
7: طيب طيب، بالراحة علي. انا هخيركم بين انكم تبخروا للآلهة بتاعتنا او
1: ما تحاولش تخوفنا او تأثر علينا. احنا مش هنبخر لو سمك الدانسة دي مهما حصل.
7: يبقى انتوا اللي اخترتوا يا حراس.
6: امرك يا سيدي الوالي.
7: خدوهم وجلدوهم وخلوا الدم يسيل من جسمهم كله، وبعد كده ارموهم في السجن.
6: احنا مش عارفين نعمل ايه يا سيدي الوالي مع المسيحيين دول. كل ما نعذبهم ونقطع في جسمهم نلاقي سحر غريب يحصل ويرجعوا زي الاول تاني.
7: مش معقول. طيب هاتوهم ليا هنا عشان اشوف موضوع السحر ده.
9: قلت لك مهما حاولت تعمل فينا مش هتقدر تخلينا ننكر المسيح، وديك شفت بنفسك. حتى عذاباتك ما سابتش اثر فينا، ورب المجد نجانا من شرك.
1: احنا الموت عندنا اهون من ان احنا نسجد لاصنامك ونسيب لله الحي. واحنا قدامك عزل اجسادنا زي ما انت عايز، لكن ارواحنا ملكش سلطان عليها.
7: خدوا البت دي ارموها في حمام شمح مغلي، خلي يشوي جسمها، ولو الاله بتاعها سحرها تاني شربوها رصاص منصهر، نشوف الاله بتاعها يشفيها ولا لا، وعذبوها قدام اخوها وصديقهم. رميتوا جثة المسيحية دي للنصور عشان تاكلها؟
6: اصلي يا مولانا.
7: اتكلم على طول. ايه في ايه؟
6: بعد ما رميناها بحمام الشمع المغلي وشربناها الرصاص المنصهر مفيش اي حاجة حصلت لها، ولا كأنها بتتعذب ابشع واشد العذابات. وناس كتير لما شافت كده امنت بالاله اللي بتعبده، وخلت عدد المسيحيين يزيد تاني يا مولاي.
7: خدوهم هم التلاتة وقطعوا رقبتهم بحد السيف.
2: سيدي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، نشكرك يا رب انك اديتنا نعمة الاستشهاد على اسمك القدوس، وانك قويت عزائمنا وشجعت قلوبنا في مواجهة الموت والشيطان وافعاله الشريرة. تمم يا رب رحلتنا القصيرة على الارض، واقبل ارواحنا قدام عرشك السماوي.
7: يلا طعوا رقبتهم.
6: شايف يا مولاي، بعد ما قطعنا رقبتهم شالوا راسهم على ايديهم وماشيين وسط الناس.
7: انا مش مصدق. انا ايه اللي بيحصل ده؟ طعوا رقابهم كلهم كلهم كلهم.
0: واستشهدوا القديسين الثلاثة اكسيو برانتيوس وفيليكس واخت القديسة العظيمة ريجولا، بعد ما ربنا اظهر فيهم آية عظيمة، وهي انه بعد ما امر الوالي بقطع رقبتهم شال كل واحد من القديسين الثلاثة راسه على ايده، وفضل ماشي بيها مسافة 26 متر تقريبا وسط ذهول كل اللي كانوا موجودين. وكانت الآية اللي جسدها ربنا في شخص الشهداء الثلاثة سبب لخلاص نفوس كتير جدا. وتقدم بعض الناس المؤمنين وكفنوا أجساد القديسين الثلاثة، واتبنى الكنيسة على اسمهم في مكان استشهادهم، واتبنى كمان بير ضخم في نفس المكان، والغرب بيحتفلوا بعيد استشهادهم يوم 11 سبتمبر من كل عام. وصممت مقاطعة زيورخ إنه يكون خدمة البرلمان عليه صورة الشهداء الثلاثة وهم شايلين راسهم على ايديهم، ومازال حتى الآن الختم ده هو الختم الرسمي لمقاطعة زيورخ. بركة صلاتهم فلتكن معنا، آمين. أما القديسة فيرينا أخت القديس العظيم موريس، ففعلا لما تركت القديسين الثلاثة وراحت على سولوتورن، ودي مقاطعة بين ألمانيا وإيطاليا، عاشت هناك فيكا مداومة على الصلاة والصوم والسهر وعلى خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة

0: جيتي في وقتك، انا ما بقتش قادره استحمل الالم خلاص، وحاسه ان ساعتي خلاص قربت.
1: ما تقلقيش، دلوقتي هتبقي كويسه. انا جبتلك معايا زيت ومراهم علشان ادهنك بيهم، وباذن المسيح مش هتحسي باي الام.
0: انا مش عارفه اعمل معاكي ايه يا فيرينا، مفيش غيرك بيراعينا وبيسال علينا. ربنا يديكي على قد تعب محبتك وعلى قد اللي بتعمليه معانا ومع كل الناس.
1: انا ما بعملش حاجه صدقيني، بس بحاول اقدم اي حاجه صغيره لشخص المسيح. انا ما استحقش كل الكلام ده.
0: ما تستحقيش ازاي؟ ده انت بتزوري المرضى وبتراعي الفقراء والمساكين، حتى بيوتنا بتنظفيها. ربنا يديكي على قد تعب محبتك يا فيرينا. انت ازاي بتقدري تعملي كل ده يا فيرينا؟ انت كل يوم من بيت لبيت بتراعي الفقراء والمحتاجين وبتخدمي المرضى، وربنا بيعمل على ايدك معجزات كتير قوي.
1: صومي وصلي واقري في الانجيل. ربنا قال: تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا اريحكم. احنا من غرورنا بنعتمد على ايدينا وما بنفكرش ان احنا نتكل عليه. صلي وصومي وخلي عندك ايمان بربنا، وهو هيقويكي ويقومك بالسلامة.
0: صلي من اجلي يا فيرينا، صلي من اجل ضعفي.
1: صلوات العذراء تهرم من النور، والقديسين تحرسك وتقويكي.
2: ايه اللي بيحصل ده؟ النهاردة عيد الاله أبولو، ومش شايف غير ناس قليلة جدا في المعبد. فين بقية الناس؟
3: يا سيدي الوالي، انا كنت عايز اقولك من فترة، في واحدة اسمها فيرينا، اصلها من مصر، جت مع كتيبة اسمها الكتيبة الطيبية، واخوها كان قائد للكتيبة، ومن وقت ما وصلت هنا وهي مجمعة الاهالي والفلاحين حواليها، وهي محبوبة جدا منهم عشان بتخدمهم وبتراعيهم، حتى الأطفال بتقعد معاهم وبتعلمهم حاجات كتير، فالأهالي على طول متجمعين معاها.
2: يعني خلت الناس تنسى عيد الإله أبولو. يا دي مصيبة، هتقولي فيرينا دي حالة.
3: أمرك يا سيدي الوالي.
2: انت بقى فيرينا اللي خليت الأهالي يتلموا حواليكي ويقعدوا معاكي.
1: أيوة أنا فيرينا، ومش شايفة اني عملت حاجة غلط علشان بقعد مع الفلاحين والناس البسطة.
2: انت عايزة تعملي ثورة عليا ولا ايه؟
1: ولا عايزة اعمل ثورات ولا تمردات، كل اللي عايزاه اني اقضي عمري في خدمة الناس.
2: طيب انا هخليك تقضي بقية عمرك في السجن. خدوها وارموها في السجن.
4: تشجعي يا فيرينا يا أختي الحبيبة.
1: موريس أخويا.
4: أيوة أنا موريس يا فيرينا. ربنا بعتني ليكي أنا والكتيبة الطيبية عشان نقويك في السجن. ربنا هيحفظ إيمانك أكتر يا فيرينا عشان تكملي رحلة جهادك. أنت هتخرجي من السجن وهتعيشي في قرية طيبة وتكملي حياتك الكاملة. خليكي على طول موظفة على الصلاة والصوم زي ما على طول بتعملي يا اختي الحبيبه. يلا امي كملي صلاتك، وانا والكتيبه الطيبيه كلها هنصلي معاكي.
5: ماما لو رحتي زرت فيرينا في الكهف اللي هي عايشه فيه لقيت عيانه قوي.
0: يا حبيبتي يا فيرينا، من كتر التعب اللي بتعبيه في خدمه الناس ومن شده صومها وسهرها، بس اكيد السيد المسيح محضر ليها اكاليل سماويه على تعبها وخدمتها وجهادها. تعالي يا مارسينا، تعالي عشان نروح نزورها ونطمن عليها.
1: ربي اجعلني أداة لنشر سلامك، حيث ما توجد الكراهية اجعلني أزرع الحب، وحيث ما ينتشر الشك اجعلني أغرس الإيمان، وحيث ما يكون اليأس اجعلني أنشد الرجاء، وحيثما يخيم الظلام اجعلني اضيء بالنور، وحيثما يعم الحزن اجعلني انشر البهجه. يا سيدي والهي اجعلني ان احب قبل ان اطلب الحب، اجعلني ان اعطي قبل ان اسعى للاغف، لانه في الصفح ننال الغفران وفي الموت ننال الحياه الابديه.

0: حبيبتي فيرينا.
1: ايه ده، العذراء من النور جت بنفسها ليا؟ انا
0: جيت عشان اقولك يا فيرينا انك اتممتي رحله جهادك على الارض بسلام، وده الوقت اللي المسيح اختاره ليكي عشان تبقي معانا في السماء. استعدي يا فيرينا للاكاليل السماويه، كلنا مستنيينك. استعدي عشان تنضمي لصاحبه الشهداء والقديسين.
2: يا فيرينا نايمة يا ماما؟
3: خلاص يا حبيبتي خلاص، فيرينا دلوقتي في السماء.
4: واستودعت القديسة العظيمة فيرينا روح الطهرة في إيد السيد المسيح بعد رحلة جهاد مثالية عاشتها القديسة العظيمة. بين صوم وصلاة وسهر وتقشف رحلت عن حياتنا الأرضية الزائلة عشان تكون في حضن المخلص الفادي لحياة أبدية، واتبنت كنائس وأديرة كتير في العالم على اسم القديسة المصرية فيرينا اللي انتقلت للسماء سنة 344 ميلادية، ويوافق يوم نياحتها اليوم الرابع من شهر توت المبارك. بركة صلاتها وصلاة القديس موريس والكتيبة الطيبية فلتكن معنا. أمين.

0: بتحفر جوه القلوب.
1: يا بلاد الغالي
0: لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز أعيش، لو دم سال ما يهمنيش، لو ألف عمر مش عايز أعيش. خلص يا سيف قول كلمتك، قول إن حبه ما يتنسيش. أصرخ يا سيف
1: بس سميت على اسم السيد زي كتير الشهداء افسح السنة بنت حاجة السيدة
2: مسيحة. أنا هكمل معاك ميلانو وهسيبك هناك، ومن ميلانو
3: أنا ما شفتش يعني حد فيهم سجد أو قدم سباح

0: الأرض مات مليون شهيد مهما يصير دمهم يطرح مكانهم من جديد لو حد سيف ما يهزنيش اكلل وجاي عشان اعيش لو حد سيف ما يهزنيش اكلل وجاي عشان اعيش قولي يا ارضي صرختك
1: كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات طول النهار.

عندي النهارده وعظه مختصره ليكم كده تحت عنوان سؤال هجاوب عليه: لماذا نكرم السيده العذراء؟ سؤال يمكن يصح

0: واحد من السرايا في أبلك وصح. على كل حال أولاد المسلمين في البلد هنا هو بيكرموا الست العدرة أحسن من الطواوي. يعني لو قابلت واحد مسلم وتقول له ستنا مريم يقول لك أكرم نساء العالمين، إنما ممكن تلقى واحد من الطواوي المنحرفة يجي يشتم فيها ويقول عليها كوز كوز وتحط فيه العسل وأخذنا العسل ورمينا الإيه؟ ورمينا الكوز. دول أنا ماليش دعوة بيهم، أنا ما بهاجمهمش، ماليش دعوة بيهم، ما حبش أجيب سيرتهم، ولكن أنا برد ليك سؤال يصح مش بس تسمعه من دول، يصح انت تسأل نفسك ليه الكنيسة اعطت العذراء هذه الكرامة الكبيرة؟ لماذا تعطي الكنيسة للعذراء هذه الكرامة العظيمة جدا؟ هرد عليها من الأدبية. الاب اختارها والابن تنازل وتجسد منها والروح القدس قدس. وبعدين هنقفل فيه بعد حكايتين ثلاثة على كل واحدة، نحكي ازاي هي شفيعة عننا كلنا وتدفع فينا وهي مكرمة وشفاعتها مقبولة عند ربنا. اول حتة هي الاب اختارها. لا يمكن نفهم يا اولادي العهد الجديد الا لو رجعنا للعهد القديم. كمان دي كده اهو، خدوا بالكم. فلذلك فيكم ناس قديسين بيدرسوا في الكتاب يقوموا من كثرة قرايتهم في العهد القديم يفهموا العهد الجديد. فأنا لو حبيت أشرح لكم لماذا اختار الله العذراء مريم لازم أحكي عن اختيار الله لإسرائيل. اختيار الله لمين؟ لإسرائيل. نحكي فيها حتة وبعدين نطبقها على العهد ونشوف إن اختيار الله لإسرائيل ده كان رمز لمين؟ لاختيار العذراء مريم. جه ربنا واختار ابراهيم وقال له تعالى يا ابراهيم انا عايزك ونقيك من وسط كل الناس دول لاني شايف فيك حاجه عجباني. قال له ايه يا رب؟ قال له انك انت تؤمن باللي بقوله. خلي بالكم ان الاختيار مبني على اساس الايه بقى؟ الايمان. اصل في طوائف بيقولوا الاختيار مبني على غير اساس، ان الله يختار ناس عاوزهم ومحدش يسال ويقول اختارهم ليه. في ناس كده في الطوائف بتقول الكلام في جعل ذكر الحديث عنه. انما انا احب ارد بالنواحي الايجابيه. الله اختار ابراهيم ليس تعصبا، ليس تعصبا، ما عنديش تحيز ربنا ابدا، ما احبش التعصب ابدا، انما اختار ابراهيم لان وجد فيه ايه؟ الايمان. واثبتت الايام ان نظره الله صاحبه صاحبه، هو صاحب الكلى والقلوب والدريان. لما قال له اطلع من بيتك ومن اهلك وعشيرتك طلع ولا ما طلعش؟ ايه طلع، صدق كلام ربنا. وجات له ساره قالت له طب هنطلع يا راجل ونروح فين؟ قال لها هنطلع. قالت له نتدلى فين؟ بلهجه ملاويه نتدلى فين؟ قال لها زي ما يدلينا. قالت له كل واحد ماشي في الحته يعرف الحته اللي يروحها. قال لها انا ما اعرفش. قالت له ازاي يكون كذا؟ قال لها هو اللي قال. شوف بقى الايمان اهو هنا دي، هو اللي قال. فطلع يقول الكتاب وخرج ابراهيم وهو لا يعلم الى اين ايه؟ الى اين ايه؟ ادي الايمان. مش الايمان انك انت تبقى مخطط ومتكتك ومرتب كل حاجه وواحد زائد واحد تساوي اثنين يبقى فين الايمان؟ لا، ربنا عنده واحد زائد واحد ممكن تساوي الف. طريقه دي طريقه الايمان. وبعدين لما قال له دي ابنك وحيدك وحبيبك اسحاق اللي انا قلت لك ان هجيب مني البركه للشعوب كلها، جه ما جاش قال وشغل مخه وقال يا ناس حد يقدم ابنه يذبحه اهو، وانت اللي قايل لي ان هيبقى منه الخلاص، ازاي يكون الكلام ده؟ لا، انما قال لابنه يا ابي هو ذا المحرقه الان موجوده وابي المذبح فمن اين الذبيحه؟ قال له يا ابني الله يختار له ايه؟ ذبيحه. وحطوا ربطه على المحرقه ورفع السكينه علشان يقدموا ذبيحه. فرب قال له لانك يا ابراهيم لم تبخل علي بابنك انا ابتديت ابنك بالعمل اللي هتلقاه واللي هتسبحه وموجود قدامك اهو، ولكن اسمع، لا يكون اسمك ابراهيم، ولكن هيبقى ابراهيم وهتبقى اب لجميع الشعوب والامم. نمسك الاختيار، نسيب ابراهيم، نمسك شعب اسرائيل كله. اختار اسرائيل من وسط الامم وقال لهم انتم تكونون لي، تكونون ايه؟ شعبا، وانا اكون لكم الها. بولس الرسول سال سؤال في روميا وقال اتعلمون ليه ربنا اختار اسرائيل؟ شعب اسرائيل لغايه النهارده بيقول احنا الشعب المختار، انما دول دلوقتي حاليا اللي هم المختارين. ليه؟ لان ربنا ما اختارش هذا الشعب على مستوى عنصري، لا ما عنديش تعصب العنصري، ولكن اختار اسرائيل على المستوى الايماني، لانهم استؤمنوا على اقوال الله. في صرح بولس الرسول في روميا لانهم استؤمنوا على اقوال الله، يعني اداهم الشريعه واداهم الناموس واداهم الوصايا واداهم العهود وقال لهم حافظوا على دي علشان يبقى في العالم خميرا ضيقة علشان ينجي منها حسب الجسد يسوع إلها مباركا تتبارك به جميع الأمم والشعوب. فإذا إن أردنا أن نفهم معنى اختيار الآب للعذراء مريم نقدر نشوف الصورة في اختيار الله لمين؟ لإبراهيم ولإيه؟ ولإسرائيل. إذا كان إبراهيم نجح وإذا كان إسرائيل سقط في بعض الأحيان والامتحانات وربنا قال لهم أنا رفضتكم، أنا كرست أعيادكم، أنا ما بحبش مفارقتكم، يا ريتني ما أشوف ولا أشم ريحة الذبائح بتاعتكم. ليه؟ لأنكم تركتموني أنا ينبوع الماء الحي وجريته وراء آبار آبار مشققة لا تضبط ماء. إذا الله عندما يختار يختار على مستوى الإيه يا أولادي؟ على مستوى الإيمان. نيجي نطبق الكلام ده على العذراء. فلما يجي واحد يسألك ويقول لك يعني يا سيدي اشمعنى العذراء اللي انتم طالعين بيها السماء ومسمينها السماء الثانية وبتقولوا عليها أم النور وتقولوا عليها وتقولوا عليها، تقوم ترد وتقول له كما اختار في القديم أبونا إبراهيم وكما اختار في القديم إسرائيل، كان اختيار الله بعين صاحبة أن الذي يختار هو الذي يستطيع أن يحمل في قلبه نعمة الإيه؟ نعمة الإيمان. فطوبى للعذراء لأنها حملت هذه النعمة، ولذلك اسأل لها طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الإيه؟ الرب. طوبى لمن إيه؟ لمن آمنت بما قيل لها من قبل الرب. يبقى الآب اختارها على أساس إنه شاف فيها نعمة خاصة اسمها نعمة الإيه؟ نعمة الإيمان. ربنا قعد يتعب في العهد القديم، يتعب يتعب يتعب ويتعب ويربي زي حضرتك بالظبط في البيت، تقعد تتعب مع البنت الصغيرة اللي اتولدت وتوديها الحضانة وبعدين توديها مدرسة مش عارف مين وتصرف عليها ومدرسة خصوصي وتجيب لها دروس، وبعدين البنت تكبر شوية وبعدين توديها الجامعة وتصرف عليها دم قلبك وتحرص جدا عليها وتجيب لها وتوضبها وكل حاجة وتجهزها ايه؟ عروسة هايلة جدا. يجي العريس ويقول انا رأيت ان دي تكون لي عروسة، بس قبل ما تبقى عروس تختار في تعب ولا ما فيش تعب؟ ده في تعب كبير جوي جوي جوي. الله تعب مع اسرائيل طول الاجيال علشان تيجي مين؟ علشان تيجي العذراء. ولذلك لما بتقرأ في الكتاب المقدس كلمة ولما جاء ملء الزمان، عارفين الشرح بتاع كلمة ملء الزمان يعني ايه؟ ولما ظهر في التاريخ العذراء القديسة مريم هو ملء الزمان، هو قمة تربية الله للبشرية. قال المعاد جه تمام، ممكن انزل من السماء ارسل ابني الحبيب لكي يكون انسانا مولودا من هذه العذراء. نيجي نطبق الكلام ده على نفسنا.
1: يبقى احنا عرفنا ان ابراهيم اختير والعذراء اختيرت واحنا الكنيسه مختارين. احنا الكنيسه مختارين، كل واحد فيكم في الكنيسه هنا اختارت النعمه، اديته المعموديه واديته الحياه الابديه واديته امكانيه الخلاص على اساس ان عنده استعداد الايه بقى؟ ها كلمه الايمان. اتؤمن بان يسوع ابن الله؟ تقول لي نعم يا سيد. مستعد انك تموت من اجل هذا الايمان؟ تقول لي ان شاء الله على رجبتي السيف. اتؤمن بان الله موجود على المذبح؟ تقول لي نعم، جسد حي ودم زكي كريم. اتؤمن بانك في الكنيسه تصنع لتصبح قديسا؟ تقول لي نعم، ما عنديش هي غير الكنيسه، هي حياتي كلها. اقول لك انت ابن النعم، انت مختار. تقول لي طب سمعنا ربنا ما اختارش فلان. اقول لك المسألة بسيطة، خلي فلان يؤمن يبقى ايه؟ مختار. طيب انا عاوز اعرف يا سيدنا انا مختار ولا لا؟ الرب اتؤمن؟ نعم تبقى ايه؟ تبقى مختار. لذلك تبقى مكتوب في الكتاب في سفر الرؤيا جملة لذيذة جدا، آية حلوة، الذين معه مدعوون مختارون قديسون. الآية دي بتمر عليها بسرعة إنما جميلة جدا. مدعوون مختارون إيه؟ قديسون. كل واحد فينا مدعو. الذي يؤمن بالدعوة يبقى إيه؟ مختار. الذي يسلك حسب الاختيار يبقى إيه؟ يبقى قديس. انتهت. ده الرد العملي على كل الطوائف لما يسألك على موضوع الاختيار. انا عارف ان المشكله صعبه جدا ولكن انا بحلها لك حل سهل قوي. الذين معه مدعوون مختارون ايه؟ قديسون. الدعوه للجميع ولا مش للجميع؟ مكتوب انه يريد الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. نمره 2، من يقبل الدعوه يصبح ايه؟ مختار، لانه قبل الدعوه فهو اكيد انه من المختارين، وان سلك حسب الاختيار فهو يصير ايه؟ قديسون. الكنيسة مختارة، أنتم شعب الله، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب مختار، إحنا مختارين، أو إحنا دلوقتي شعب الله المختار، مش إسرائيل، مش بن جوريون ولا جولدا ماير ولا بيجن، واخد بالك دول كلهم دلوقتي مش هم المختارين، عارفين المختار من الله؟ كل واحد بيؤمن بالثالوث القدوس ويعبده بأمانة واختيار هو ده الإنسان المختار أمام الله. أنا بحترم العذراء لأن الآب اختارها. لما واحد يسألني يقول لي بتحب العذراء ليه؟ أقول له الآب اختارها. يقول لي طيب اختارها ليه؟ أقول له احكي لك، العهد القديم اختار إبراهيم، واختار إبراهيم ليه؟ لأنه وجده رجل إيمان، فكما كان إبراهيم رجل إيمان كان إبراهيم رمزا لمين؟ للعذراء التي تحمل وعاء الإيمان. إبراهيم قدم ابنه والعذراء قدمت إيه؟ قدمت ابنها. إبراهيم احتمل الغربة واحتمل الآلام والعذراء احتملت ولا ما احتملتش؟ احتملت. إذا كانت الكنيسة تقول عن إبراهيم أنه أبو الآباء فالكنيسة تقول عن العذراء أنها أم كل الأحياء. إذا كانت الكنيسة تعلم وتقول أن حضن إبراهيم واسع وإيمانه جبار يدخل إليه كل الأمم والشعوب، فإن أمنا العذراء هي أم كل حي وهي تستطيع أن تشفع من أجل كل البشرية كلها. بسبب إيه؟ بسبب نعمة الإيه؟ الإيمان. الآب إيه؟ اختار. والابن تجسد ايه؟ من تنازل وتجسد من نمسك موضوع التجسد. لما ربنا خلق المرأة كان ليه قصد انه عاوز يخلي المرأة تصير اما. خلي بالكم من الموضوع ده حضرات السيدات، حتى تسموكم انتوا قوي، انه اراد ان يجعل في البشرية شيء اسمه الأمومة. حبها أول كده لدرجة أن ربنا من محبته في الأمومة يشبه نفسه بالأم، يقول لك إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. شوف إزاي؟ ما قالش إذا نسي الراجل ولاده،
0: يعني إما يثبت إنه حاسس إن أعظم حنان هو حنان مين؟ حنان الأم. وعملوا مرة تجربة في علم النفس، أنا فاكر درستها سنة 50 وأنا في كلية التربية. قالوا جابوا طار وحطوا قدامه حاجة تسيره، وما بين الحاجة اللي بتسيره وما بين الطار عملوا تيار كهرباء خفيف كده أهو، فدلعوه وراح حاطين له حتة جبنة علشان يقيسوا دوافع اللي موجودة في الفئران علشان يطبقوها على الحيوانات، ومن الحيوانات يطبقوها على الايه؟ على الناس، ويسمونه علم النفس. علم النفس اللي بتسمعوا عنه ده. فقالوا ان في تجربه عملوها وراحوا حطوا الفار وحطوا قدامه جوعوه كم يوم وحطوا قدامه حته جبنه. طبعا الفار لما هو جعان يجري على الجبنه ولا ما يجريش؟ يجري. اول ما لقى الكهرباء تيار الكهرباء الفولت الخفيف ده راح راجع. قال يغنيها ربنا، قال يغنيها ايه ربنا، مفيش داعي، ده في حكاية ايه، في حكاية تكهرب حاجة تكهرب طرق راجع. وبعدين راح شالوا حتة الجبنة وحطوا حاجة تانية وثالثة ورابعة كذا دافع، لغاية لما جابوا الوليد، الوليد بتاع الفار ده الأم، وحطوه قدامه وبقوا يضربوه. فالفار الام اللي جعانه ورفضت انها تعدي على الكهرباء عشان تاكل، قامت قفزت على التيار الكهربي وجريت علشان تحمي ايه؟ تحمي الوليد بتاعها. فراحوا قالوا ان اعظم دوافع وغرائز اللي موجوده مش في الانسان حتى في الحيوان هو غريزه الايه؟ الامومه. ده شغل ربنا، هو حاطط كده، حاطط كده، حاطط يكرم الام ويخليلها كرامة عظيمة جدا. ولذلك حواء كانت بالنسبة لآدم ليها مكانة، ليها مكانة، كانت أم لكل الأحياء، كانت أم لكل الخليقة المادية، زي ما كان آدم أب لكل الخليقة الإيه؟ المادية. والذي حدث إن ست حواء الله يسامحها، وسامحها هو ربنا فعلا خلاص، راحت عملت العمله اياها اللي انتوا عارفينها دي، ووقعت الوقعه اياها، ووقعت معاها مين؟ زوجها العزيز، زوجها العزيز وقعت ووقع، هي سقطت وهو سقط، والارض ايضا سقطت، ونعلت بسبب هما الاثنين. وحدث حاجه خطيره جدا، ان الامومه اتشرحت والابوه اتشرحت والارض اتلعنت، الثلاثه دول حصلوا. فربنا حب يرجع للانسان الابوه ويرجع له الايه؟ الامومه. فرجع الابوه عن طريق ان الله بنفسه احتضن الانسان وصار ابا لكل البشريه الجديده، الخليقه الجديده. ويجي بولس الرسول في روميا ويقول عن المسيح آدم الثاني، ويجي إيريناوس من القرن الثاني ويقول عن العذراء حواء الثانية، حواء الثانية. يبقى زي ما رجع السيد المسيح لآدم مركزه الأول زي ما بيقول القداس وأعاده إلى رتبته الأولى، بتسمعوا في القداس كده؟ أعاده إلى رتبته الأولى. هكذا الله أراد أن يعطي للبشرية الأمومة بدرجة ثانية جديدة هي درجة حواء الثانية. عارفين علشان يكرم الأمومة عمل إيه؟ تنجهله حاجة عجيبة جدا، مش قال أصدرنا أمرا سماويا بأن كل واحد يحترم أمه، ما تجهلش. قالها سليمان الحكيم، العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لأمها تكورها غربان الوادي وتأكلها فراق النسور. برضو لغاية كده الأم ما بقلتهاش كرامة كبيرة جدا، لغاية لما ربنا بنفسه جه ورضي يبقى له أم، هو يبقى له أم وينادي واحدة على الأرض ويقول لها وإيه يا أمي. شوف الكرامة بقى، هذه الكرامة اللي أعطاها. فإذا حواء الثانيه

التي أصبحت والدة الإله، أصبحت أم الأحياء، أصبحت أم الخليقة الجديدة. فأعاد لحواء مركزها الأول، بل وأكثر من مركزها الأول. ما بقتش حواء دي عبارة عن زوجة الآدم فقط، ولكن أصبح من هذه المرأة قد خرج السيد المسيح له المجد الذي هو خلاص العالم كله. يبقى إذا لما بنيجي نقول أن الابن تجسد منك، يبقى هنا بنحترم عملية الايه؟ عملية الأمومة وعملية التجسد. عملية التجسد. مرة وقعت مع واحد من الطوائف زمان وانا علماني، وكان بيقول لي انا ما بصدقش حكاية القداس بتاعته. قلت له ليه؟ قال لي مش قادر اتصور ازاي حصة قربانة تبقى جسد المسيح، وشوية عصير الكرمة دي يبقى دم المسيح، مش مصدق. قلت له طب انت بكلامك ده بتهين التجسد، هتؤمن بالتجسد؟ قال لي اه. قلت له لا، لو دورت جوه نفسك جوه قوي قوي قوي تلقى نفسك ما انتش مؤمن بالايه؟ بالتجسد. لأجل الذي يؤمن بالتجسد يؤمن بالايه؟ بالاسرار. اقول لكم ازاي؟ خدوا بالكم من النقطه دي، دي نقطه ارثوذكسيه هامه في اللاهوت الارثوذكس. الذي يؤمن بالتجسد يؤمن بالايه؟ يؤمن بالاسرار، ويؤمن بذكورية العذراء مريم. بدون اللي يؤمن بالتجسد يؤمن بذكورية العذراء، ويؤمن ايضا بالاسرار. هقول لكم ازاي. قال لها ها انت تحبلين وتلدين ايه؟ ابنا، ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. طيب كلمه الله معنا دي معناها عقيده الايه؟ عقيدة ايه الله معنى دي؟ عقيدة التجسد. يبقى الذي يؤمن بالتجسد لازم يؤمن بالتالي ببتولية الايه؟ العذراء، لانه مكتوب هالعذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يبقى اذا في ارتباط ما بين عقيدة التجسد وما بين ايه؟ بتولية الايه؟ العذراء. وفي ارتباط ما بين التجسد وبتولية العذراء ومن الاسرار. ان زي ما ربنا اخذ من بطن العذراء من دمها وقدس هذا الرحم الطاهر وقدس الدماء دي واخذ جسد، يقدر ربنا يحل فيه القربان ولا ما يحلش؟ مظبوط. طب انا مره واحد غير مسيحي كان مدرس زميلي في المدرسه وقال لي انا ما اقدرش اصدق ان الله غير المحدود يدخل الى بطن واحده امراه ويصير محدودا. قلت له طيب معاك، وازاي تصدق ان ربنا غير المحدود اتكلم في حته شجره وصار محدودا وكلم موسى كلمة الله؟ قال لي لا، هو كلمه ولكن لم تحده الشجره، بل كانت الشجره وكانت العالم ايه؟ كل. قلت له بس زي ما كان وهو في الشجره الصغيره دي عمال يتكلم وحلت الشجره كنار فيها وقعد يكلم موسى في العليقه، هكذا ايضا كان في بطن العذراء وهو يملا الايه؟ العالمين كلها. ان صدقت دي صدق دي، وان هو اللي انضاف ان يجي حته خشبه ولا يبقى بطن واحده ست؟ لا، بطن الست اهم، انضف من الخشبه 100 مره، لان انا وانت وكلنا جايين من بطن الست دي. فاذا كان الروح القدس حل على احشاء البتول وعلى رحمها الطاهر وقدسها واخرج منها من الروح القدس ومن دمها شخص يسوع المسيح، فالذي يؤمن بالتجسد يؤمن ببتولية العذراء ويؤمن ايضا بالاسرار الالهيه. يبقى نقدر نقول الآب اختارك والابن تنازل وتجسد منك. الآب حكينا في الاختيار وقلنا ان الاختيار مبني على عقيد على مستوى الايه؟ الايمان. وضربنا مثل على ذلك في العهد القديم بابراهيم وقلنا الذي اختار ابراهيم وجعله ابا لكل الامم اختار العذراء وجعلها اما لكل البشريه كلها. فزي ما اختار ده اختار ايه دي ايضا، وهو اختياره ليس تعصبا ولكن مبني

على النعمة المعطاة لهؤلاء، كما في إبراهيم هكذا بالأسفر في العذراء مريم. والابن تجسد منكي نحكي فيها، قلنا إن زي ما وقعت حواء الأولى ووقع آدم الأول، أعاد الله آدم الأول في شخص آدم الإيه الثاني، وحواء الأولى أعادها في شخص مين؟ حواء الإيه الثانية، وصارت لها كرامة عظيمة لأن الله بنفسه صار ابنا لها، وصارت هي الثيوطوكس أي والدة الإله. الروح القدس قدسها، قدس. خذوا بالكم من فكرة التقديس، بحيث مهمة أوي برضو نمسكها في العهد القديم ونمسكها في العهد الجديد. انا عارف ان الموضوع بتاعي موضوع لاهوتي وما فيش حكا فيه كتير النهاردة، فمعليش اصبروا وتحملوا، انما ده مهم. الروح القدس ايه قدسها، الروح القدس ايه قدسها. ايه موضوع التقديس ده؟ موضوع التقديس يفهم من نقطتين، الانفصال والانفصال، الانفصال والايه والانفصال. يعني ايه معنى الكلام ده؟ نحكي فيه العهد القديم. كان الله يريد ان يقدس انسانا زي ابراهيم او زي اسحاق او زي يعقوب، كان يعمل فيه ايه اول حاجه؟ اول حاجه يعملها يفصله، يفصله عن مين؟ عن الاشرار، عن العالم. ثم بعد ذلك يعمل فيه عمليه الالتصاق، يقول له التصق بي، امشي ورائي، خليك معايا. موسى مثل حب ربنا يقدسه على ثاني رعى شعب اسرائيل، عارف عمل ايه؟ راح عمل ايه؟ راح فصلوا، فصلوا عن مين؟ عن بيت فرعون، لان لو كان قاعد في بيت فرعون كان هيعيش في الجو الوثني. يقول لك وكان موسى بالايمان قد رفض انه يحيا في بيت فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب ايه الله. يبقى دي اسمها عمليه الايه الانتصار. طب عمليه الانتصار ان الله في الاربعين سنه ملأه من الروح القدس واعطاه قوه عجيبه جدا، لدرجه انه لما جه يرسله قال له يا رب انا مش هقدر امشي، قال له انا بعتك، قال له انا انتهتهاتي ومسقسقاتي وما بعرفش اتكلم، اه في الضفر عندي، قال له انا ارسلتك ما تقعدش تقول جبان. اكثر حاجه وحشه لما ربنا يدعو واحد بالخدمه ويقعد يقول انا ضعيف، انا جبان، انا خواف، ربنا يزعل منه جدا لانه بيتكل على ايه؟ انا زراعة. ايه هو الكبير كبير كبير؟ ان كانش يجي يقول له انا ضعيف ولكن انت ترسلني. عارف اللي حصل ايه؟ قال له وجهك يسير امامي، قال له خلاص وجهي يسير امامك، شوف الانتصار، وجهي يسير امامك فاريحك. قال الجبروت لو كل واحد فينا حط العقيده دي فيفهم يعني ايه القداسه. ما هو القداسه؟ القداسه هي انتصار وايه؟ وانتصار. في ناس كتير بتحب القداسه بدون ما يحدث الاثنين. واحد تاجر في ملاوي نفسه يبقى قديس، ولكن قاعد مع الناس وابنه بتسمع الكلام القبيح وامكانه بيقول النكت الواطيه وعينه بتشوف المناظر البايخه في الشارع ومخالط ناس وحشه جدا جدا وعايش نفسه، ويجي الكنيسه ويقول له قدسني يا رب، قدسني يا رب، يقول له لا لا لا لا، يقول له ليه؟ يقول له انك لن ايه بقى؟ لن تنظر. ويجي الكنيسه تاني الاسبوع اللي بعده يقول له يا رب قدسني، يقول له برضه لا، لانه لم يحدث عمليه الانفصال. انما ايه رايكم ان الراجل التاجر ده لو دخل الكنيسه النهارده وحط في قلبه عهد امام الله وقال اذني لا تسمع شرا، عيني لا تنظر نجاسه، ايدي ما تمسش نجسا، جيبي ما يدخلش فيه قرش حرام، انفصل عن العالم وعن كل ما في العالم، يقدسه ولا ما يقدسوش؟ يقدسه، يقدسه لله من كل نعمه من كل عطيه. تعجبني قوي حكايه بقيته لما راح لها وقال ضيحني، وبعد ما اخذها وطلعت من الارض بتاعت الاشرار قالت له رجليا، قال لها انا، قالت له

الذي فيها النبات الحرارة صعبة، كان يظهر زي أغسطس كده كل الحرارة. قال لها عايزة يا بنتي؟ قالت لي رجلي مولعة مش قادرة أمشي في الصحراء، امسكي أجيب المداس. قال لها نرجع، خد بالك من الجملة، نرجع البيت نجيب المداس علشان تمشي. عارف قالت لي إيه؟ حي هو الله الذي في النجاة الذي كنت فيه لا أعود إليه بانيه. عارفين لما ماتت بائسة دي لقى روحها يأنس القصير إنها مع القديسين، مع أنطونيوس ومع دولا ومع كل القديسين، وسأل قال له يعني عملت إيه القديسة دي علشان روحها كده؟ قال له لأنها قالت حي هو الله إني لا أرجع. الانفصال مشكلة المسيحيين في هذا العصر أنهم لا يريدون أن ينفصلوا ويبقون على العالم في حياتهم. النجاسة، التلفزيون بالمناظر القبيحة في البيت، والبيت تشوف كل القبائح، وبعدين تيجي أمها تشتري وتقول البيت الأصيل بتعمل المهازل. منك أيتها الأم، لأن بيتك ليس منفصلا، وأنت أيضا لأنك لست منفصلا عن نجاسة العالم. فالله لا يمكن أن يبارك بيتك إطلاقا. البيت الذي يقدسه الرب هو البيت المنفصل، مش ممكن حاجة وسخة تدخل فيه إطلاقا، نجاسة ما تدخلوش، أي شر ما يدخلوش. أدي البيت اللي بتقول عليه الكنيسة اجعلها يا رب بيوت إيه؟ بيوت بركة، بيوت صلاة، بيوت قداسة. جاية منين القداسة دي؟ جاية من الانفصال، من الانفصال، الإقصاء. ولذلك يقولوا عليها ختانة، ختانة القلب. شوف ختانة القلب، لما يجي عيل صغير يختنوه مش ممكن بعد ما يرموا قطعة الغلفة من لحمه إنها ترجع ثاني، خلاص انتهت. وهكذا قلوبنا يوم أن تختن بسكين النعمة مش ممكن ترجع عليها العالم أبدا. ولذلك مشكلة ضعف الشعب عندنا ومشكلة ضعف الشباب والشابات وكل حاجة، أننا نريد أن نبقي على الاثنين معا، ساعة الأول بس وساعة الرابعة، مش هترجع الحكاية دي. الخوفي يقول لك وإن كان رجلا بارا لم يرد أن يكسرها بل أخلاها سرا، وجاءه الملاك وقال له ما تخافش بل فيها منين؟ من الروح القدس. الكنيسة مقدسة أيضا لأن المسيح فيها، والشعب يتناول من الأسرار الإلهية، والروح القدس يقدسهم، وكل يوم يجتمعوا في الكنيسة يصلوا ويتناولوا ويقروا الكتاب المقدس ويتعهدوا ويقولوا له أمين أمين أمين بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك نعترف، وننتظرك إلى أن تجيء، وهنعيش يا رب قديسين منفصلين عن الإيه؟ عن العالم وعن كل شيء مما في العالم. النقطة الأخيرة في وعظتنا النهاردة هي أن الست العذراء الآب اختارها، والابن تنازل وتجسد منها، والروح القدس قدسها، وهي كمندوبة للبشرية في تقبل الخلاص تشفع عنا كل حين. دي الحتة اللي تعزيك. أمك البتول القديسة رفع إيديها. عارفين إحنا عمالين نتكلم النهاردة وأنا عمال أوعظ، هي فرحانة ومستوى كده إنها حاطة إيديها كده هو على الشعب وكل حاجة، وتقول مبارك ولاد ابني يسوع المسيح، مبارك هذا الشعب. وممكن جدا ايدها الحلوه الطيبه دي تتحط على كل واحده ست كده وهي طالعه، على كل واحد من القديسين، على كل واحد من التائبين اللي طالعين يقولوا عهد يا رب من النهارده نبدا عهدا جديدا. يبص الست العذراء حاطه ايده بصحه تتهرب بالليل لولادي وتقول لك انت سمعت الوعظه بتاعت الانسف النهارده؟ تقول لها ايوه امي. تقول له طيب خلاص هتبطل الخمره؟ تقول لها خلاص. تبطل السرقة، تبطل الشتيمة، تبطل الزنا، تبطل النجاسة، تبطل كل حاجة. تقول لي انت بقيت ابني وانا اشفع فيك امام ابني يسوع المسيح شفيعتنا كلنا. تقول الكنيسة كثيرة هي شفاعتك ومقبولة امام ربنا يسوع المسيح ابنك الحبيب. ليه هي مقبولة؟ بسبب انها هي بتحبنا وبتحب مين؟ ابنها. هي فهمانا وفهم مين؟ ابنها. فهي حاسه بينا وحاسه بمين؟ بابنها. هي اللي مننا
وهو ايضا منه. ولذلك العذرة بتمثل حلقة اتصال مذهلة للبشرية كلها امام الرب يسوع المسيح. كل واحد فينا يقول لها يا امي، تقول له نعم، من غير ما حتى يصرخ هتجيله وتقول له ليس لهم خمر مهما قالوا لكم افعلوه. فيأتي الرب يسوع بنفسه ويملأ حياتك الفارغة والأجران التعبانة والعيشة اللي مليانة فقر وعوز وجوع روحي، ويصبح خمر محبته يسقي الكثيرين ويشبع الكثيرين. ربنا يسوع المسيح حبيبنا الذي أعطانا أمه العذراء القديسة مريم يتمجد ويتبارك اسمه العظيم القدوس، ولتكن شفاعتها معنا كل حين. وربنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد آمين.

0: نعطي يا ملك السلام أعطنا كلامك، قرر لنا كلامك واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والعز والسلطان إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يا أبي ملك.
0: شركة رهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. انضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم.

سفر اللاويين الاصحاح الثامن. وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير، واجمع كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع. ففعل موسى كما امره الرب، فاجتمعت الجماعة الى باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة: هذا ما امر الرب ان يفعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به، ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأوريم والتميم، ووضع العمامة على رأسه، ووضع على العمامة إلى جهة وجهة صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه، ونضح منه على المذبح 7 مرات، ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحبة وقاعدتها لتقديسها، وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانص كما أمر الرب موسى. ثم قدم ثور الخطية، ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه، وطهر المذبح. ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما، وأوقده موسى على المذبح. وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا، وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم. وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور، وقود هو للرب كما أمر الرب موسى. ثم قدم الكبش الثاني، كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة أذن هارون اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم آذانهم اليمنى، وعلى أباهم أيديهم اليمنى، وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا، ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء

وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة، ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه، ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذها موسى عن كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحراب، إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب، من كبش الملء لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح، ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع، وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا هارون وبنوه يأكلونه، والباقي من اللحم والخبز تحرقونه بالنار، ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. كما فعل في هذا اليوم قد أمر الرب أن يفعل للتكفير عنكم. ولدى باب خيمة الاجتماع تقيمون نهارا وليلا 7 أيام، وتحفظون شعائر الرب فلا تموتون، لأني هكذا أمرتم. فعمل هارون وبنوه كل ما أمر به الرب على يد موسى. الأصحاح 9. وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل، وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين، وقدمهما أمام الرب، وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية، وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة، وثورا وكبشا بذبيحة سلامة للذبح أمام الرب، وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحم والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى. وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة. ثم ذبح المحرقة، فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح. ثم قدم قربان الشعب، وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول.
ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح، ثم ذبح الثورة والكبشة ذبيحة السلامة التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشي والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركه، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلام. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. الأصحاح العاشر. وأخذ ابن هارون ناداب وأبيه كل منهما مجمرته، وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس، وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون. فدعا موسى ميشائيل وألصافان ابني عزئيل عم هارون، وقال لهما: تقدما ارفعا اخويكما من قدام القدس الى خارج المحل. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما الى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون وألعازار وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويسخط على كل الجماعة. وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في اجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. وقال موسى لهارون وألعازار وإيثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح لأنها قدس أقداس، كلوها في مكان مقدس لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيع فتأكلونهما في مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعل فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيع وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على ألعازار وإيثمار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس لأنها قدس أقداسٍ

اعطاكما اياها لتحمل اثم الجماعة تكفيرا عنهم امام الرب. انه لم يؤتى بدمها الى القدس داخلا، اكلا تأكلانها في القدس كما امرت. فقال هارون لموسى: انهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما امام الرب، وقد اصابني مثل هذه، فلو اكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.

انا خطاياي ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وساخته اروح حاكم غيري.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا هنستكمل تاملاتنا في سفر نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد. احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت مع قدس ابونا لغايه نهايه الاصحاح الخامس، يعني النهارده هنبتدي مع بعض الاصحاح السادس. علشان نكمل أحب أفكركم، عشان في تواصل بين الإصحاح الخامس والإصحاح السادس، إيه اللي حصل في الإصحاح الخامس وبعدين نخش في الإصحاح السادس. في الإصحاح الخامس نقدر نقول ملخصه إن العروسة وقعت في الفتور الروحي، فجه المسيح يفتقدها فقالت أنا نائمة وقلب مستيقظ. هو بيقول لها افتح لي يا حبيبتي يا كاملتي، هي ردت عليه قالت له قد غسلت رجلي كيف أوسخهما. نتيجة الفتور والكسل اللي بتقع فيه النفس البشرية، ربنا بيعمل معاها اختبار صغير كده، اختبار تأديبي، انه يبعد عنها شوي، يبعد عنها شوي. فهي قامت تدور عليه، فبتقول طلبته فما وجدته، حبيبي تحول وعبر، يعني اداني ظهره ومشي وبعد عنه. تعبت قوي علشان تلاقيه مرة تانية. وبعدين يبتدي الإصحاح الخامس إن هي بتبتدي تتكلم مع بنات أورشليم، فبتقول أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بإني مريضة حبي حبا. فابتدت بنات أورشليم اللي هم هنعرف هم مين دلوقتي، ابتدوا يسألوها ولها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة من النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا. ده شكله ايه ده؟ ده مين ده اللي يستاهل اللهفة دي كلها والتعب ده كله لدرجة انك انت تحلفين ان اول ما نلاقيه ناخدك او نشاور لك عليه. فابتدت في الإصحاح الخامس الجزء الأخير اللي هو من عدد 10 لغاية آخر الإصحاح تكلمهم عن صفات هذا الحبيب اللي لا يمكن تنطبق صفاته على أي إنسان إلا شخص ربنا يسوع المسيح للمجد. فابتدت تقول لهم حبيبي أبيض وأحمر، وابتدت هكذا هكذا هكذا هكذا لغاية لما أنهى معانا تأملات وصف الحبيب قدس أبونا المرة اللي فاتت. يبقى الإصحاح الخامس انتهى ان بيقولوا لها مين ده؟ فقالت لهم ده كذا وكذا وكذا وكذا، ابرع جمالا من كل بني، ملوش مثال، يعني ملوش مثال حبيبي ده، ملوش مثال. من هنا بقى يستلم الاصحاح السادس القصه ويبتدي. فكنت لازم اربط الخامس بالسادس عشان نخش السادس مع بعض. في الاصحاح السادس بتبتدي الايه الاولى بتقول اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك. بيقولها فين حبيبك ده. الأول عاوزين نقف وقفة مين هما بنات أورشليم اللي الحوار بين العروس وبينها. بنات أورشليم هي النفوس البعيدة خالص عن المسيح أو ليها معرفة ضعيفة بالمسيح. فالنفس اللي اختبرت حب المسيح قوي بتبقى غيرانة إن كل حد يعرف المسيح زي ما هي عرفته. فهمتوا؟ يبقى بنات أورشليم هم الناس اللي إيه؟ اللي مش بعاد أو يعني علاقتهم سطحية، لدرجة إن هي سبق قبل كده في الإصحاح الثالث وقالت لهم أخرجنا يا بنات أورشليم أنظرنا الملك، يعني قبل كده كانت لما في نشاطها الروحي كانت بتدعوهم، مش كده؟ وقالت لهم في الإصحاح برضو الخامس أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بإني مريضة حبا. يعني في حوار بينها وبين بنات أورشليم النفوس الأكثر غربة أو الأكثر بعدا عن معرفة ربنا يسوع المسيح، فبتكلم معاهم عنه. فابتدوا بقى فضلت توصف فيه توصف فيه توصف فيه لدرجة هم ابتدوا يقولوا لها إيه بقى؟ يقولوا لها هو راح فين ده أيتها الجميلة بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك معك. يعني يعني الآية دي معناها إيه؟ معناها إن النفس لما تحب المسيح بجد تنور فتبقى جميلة. سر جمال الإنسان الروحي وسر جاذبية الإنسان الروحي
وسر نور الإنسان الروحي هو حبه للمسيح وقربه للمسيح. وعايز أقول لكم حاجة، هي مش سر. أب الاعتراف يقدر من بصة واحدة لابنه يبقى عارف إذا كان ابنه ده فعلا في علاقة حلوة مع ربنا ولا تغرب وأخدته الخطية بعيد عن ربنا، بيبان. فأول حاجة هنا قالوا لها جميلة، سر جمالها إيه؟ سر جمالها إيه؟ سر جمالها إن هي بتحب المسيح، واللي يحب المسيح وشه ينور، وشه ينور بجد. اللي يحب المسيح ما يعرفش غير المسيح، زي بولس الرسول لما قال لنا كده: عزمت ألا أعرف أحد بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. زي واحد مرة حكيت الحكاية دي قبل كده بس أفكركم بيها، كان من زوار الكنيسة القبطية، يعني كان أحد الآباء المعروفين قوي في أحد الكنائس الأرثوذكسية بس مش من هنا، يعني من سوريا ومن لبنان. والإنسان ده كان معروف قوي وليه كتب كتيرة قوي في الستينات والسبعينات، فجه يزور مصر، فالكنيسة انتدبت أحد خدامها علشان يزوروا مصر، فعملوا له برنامج، عملوا له برنامج إن الصبح يزور برج القاهرة وبعد الظهر الصوت والضوء في الهرم، وبعدين يزور الكاتدرائية القديمة، كانت يظهر الكاتدرائية الجديدة لسه ما اتبنتش. فهم بيكلموه على البرنامج بتاع الزيارات، الراجل ما كانش مبسوط قوي ولا مهتم، فهم سألوه قالوا: أنت شفت الأهرام وأبو الهول قبل كده؟ قال لهم: لا. قالوا له: شفت برج القاهرة والأتوبيس النهري قبل كده؟ قال لهم: لا. قالوا له: أمال ليه مش مهتم إنك أنت تتفرج على الحاجات دي؟ ده الناس بتيجي من العالم كله عشان تشوف القصص دي. فراح رد عليهم قال لهم: من ساعة ما حبيته وبقيت لي معرفش أعمل غير حاجتين، يتكلم معاه يتكلم عنه. يعني مفيش حاجة في الدنيا، مش حاجة في الدنيا. الإنسان اللي بيحب المسيح جذاب جدا للمسيح، وعلشان كده لما الناس بتلاقي واحد بيحب ربنا بجد بتتلم عليه. ليه بتتلم عليه؟ لأنه يحمل في جماله جمال المسيح نفسه. في مرة من المرات حكالي واحد من الناس بيقول إنه راح الإسكندرية في الستينات سنة 65، وكان أبونا بشوي كامل بيصلي عشية. بيقول بعد ما خرج عشية أبونا واقف بيسلم على واحد واحد وبيقول ناديه باسمه. فبيقول اللي أنا لاحظته حاجة عجيبة جدا، إن كل الناس بصاله بفرح، وكل واحد بيجي كده من وراه يروح لمسه بإيده وحاطت، يعني مش عارف أمثلها لكم إزاي، يعني ده مثلا كتف أبونا، فيروح حاطت إيده على كتف أبونا وراح عامل كده على قلبه، يعني كأنه بياخد وبيحط. كان إيه سر جمال أبونا بشوي للي عرفوا فيكم أو شافوا؟ حاجة واحدة بس، إن الراجل ده كان بيحب المسيح، وعلشان كان بيحب المسيح كان المسيح واضح قوي في تصرفاته وواضح قوي في كل كلامه. فسر جمال الجميلة إنها بتحب المسيح، ولما الإنسان يحب المسيح يشد الناس فيقول لها: ما حبيبك من حبيب، ما حبيبك من حبيب، مين ده، شكله ايه؟ فبعد ما وصفت لهم قالت لهم، بيقولوا لها ايه بقى؟ احنا هنطلبه معاكي، مش ليكي بقى، لنفسنا، لان ما دام هو حلو قوي كده وانت اختبرتيه انه بالحلاوه دي، جه الدور علينا ان احنا ندوقه ونعشره ونحبه ون